0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: Arabesque.

0: Arabesque. Arabesque. على FM ولا ستريمينغ إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: Welcome to Tunisia.
2: Welcome to Tunisia.
1: Welcome to Tunisia.

0: Welcome to Tunisia.
1: عسلامة، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. مرحبا بكم في تونس، مرحبا بالناس الكل اللي تبع فينا وتسمع فينا في الوقت هذايا. اليوم في ويلكم تو تونيزيا اخترنا باش نكونوا معاكم ونسلموا عليكم التوانسة الكل، التوانسة كانوا سوى التوانسة المقيمين في الخارج وجاوا لتونس وإلا التوانسة، وأكيد وزادة كيف كيف تزيرية ليبيا اللي بحذانا هوني في تونس وكل اللي يفهمنا ويسمعنا، نسلموا عليهم الناس الكل. مرحبا بكم حتى للخمسة اليوم مع الفقرات اللي تلقوها معانا اليوم باش نحكيه وباش نمشيه إلى سورتو بما أنه احنا في الصيف، باش نمشيه إلى المدن الساحلية وباش نحكيه أكثر على الشواطئ، باش نحكيه على المعالم التاريخية كيف كيف، باش نحكيه على مركز التخييم. هذه الكل تلقوها معانا في ويلكم تو تونيزيا. بعد شوية تبحيراوين باش نمشيه إلى أجمل شواطئ تنجموا تكونوا فيها. الحقيقة اليوم اخترنا شواطئ مش نجموش نقولوا مش معروفه برشا، لكن قليل وين نمشي ولهم، وايضا تحس كان اللي يسكنوا في المناطق اللي الدائره يعني بالشواطئ هذيا هما اللي يعرفوها اكثر. هذاك علاش حاولنا نمشيو الى ثلاثه ولايات. بعد شويه نحكيو على شواطئها المزيانه ونحكيو عليها باكثر تفاصيل كيف كيف في فقره الكامبينغ. تعرفوا انه تخييم يكون سواء يعني سياحه صحراويه والا سياحه شاطئيه، واليوم في فقرة الكامبينغ باش نمشيو الى السياحة الشاطئية وباش نحكيو على مراكز التخييم هذوما وين تنجموا تكونوا. وايضا في حكاية تونس اخترنا المدن اللي باش نحكيو عليها كيف كيف مدن ساحلية، هذا كل حبينا نربطوه بالاجواء الصيفية والشواطئ. تنجم تمشي يعني تعوم في البحر وتنجم زادة تمشي تستمتع بكل ما عنا من أثار تاريخية وتعرف يعني التاريخ البلاد هذية سواء كنت تونسي ولا مش تونسي. دونك مرحبا بكم الناس الكل اليوم معنا في ويلكم تو تونيزيا. كالعادة نبدأ مع الموسيقى، اليوم معكم كوثر البجاوي وذكريات بن حمادة. مرحبا بكم.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا اذاعه الشباب. اكيد باش نزيدوا نسمعوا برشا اغاني. ويلكم تو تونيزيا، مرحبا بكم في تونس، الناس الكل اللي تعودت ديما تسمعنا على موجاتنا اذاعه الشباب. اليوم باش نمشيو مع فقره التبحيره. وين
1: التبحيره؟ وين
0: اليوم في التبحيرة؟ وين زعمة وين التبحيرة؟ هو الحقيقة شواطئنا كلها مزيانة برشا، وتعرفوا انه شريط الساحل التونسي طويل برشا وفيه برشا شواطئ، وحتى زاد شواطئ مازال حتى لتوا ما مشى لها حتى حد. هذا اللي يميز الشواطئ متاعنا. اليوم الحقيقة اخترت ثلاثة شواطئ من ثلاثة ولايات، شواطئ تكون فيها يعني تبحيرة وفيها ايضا تنجم تعمل اجمل الصور، وايضا تنجم تستمتع بكل الطبيعة الخلابة اللي موجودة فيها. شواطئ اليوم كلها شواطئ مياه بحار، وأيضا فيها زادة غابات. باش نمشيو إلى ولاية نابل اليوم، باش نختاروا اخترنا الحقيقة شاطئ من أجمل الشواطئ اللي نجموا نلقاوها في ولاية نابل، هو شاطئ درع اللوش. والمدينة هذية اللي نلقاوها موجودة في الوطن القبلي بين الهواري وبين قليبيا. دونك احنا كي نقولوا شاطئ الهواريه معروف برشا، كي نقولوا شاطئ قليبيا زاده معروف برشا، لكن احنا حبينا نبعدوا شويه ونمشيو الى شواطئ اخرى. شاطئ درع اللوش واللي يميز الشاطئ هذايا انه قريب برشا من غابه دار شيشو، الغابه المزيانه هذيا برشا اللي يمتاز البحر هذايا بالمياه الصافيه والنظيفه اللي موجوده فيه، وايضا كل رمال الذهبيه. واهم حاجه الحقيقه اللي باش يمشي للشواطئ هذية راهو باش يلقى أكل الهدوء. يعني تحب تمشي تستمتع بالشواطئ هذية، فما شواطئ تقعد تكون صاخبة وفيها برشا أنشطة صيفية، لكن تحب تستمتع بالهدوء تمشي إلى واحدة من الشواطئ هذية، ومنهم شاطئ دار علوش اللي كما قلنا يعني يمتاز بطبيعة مزيانة برشا. بخلاف اللي انت تستمتع يعني بالشواطئ هذية تزيد تعمل من أجمل الصور اللي تنجم تقعد في البال، هذية شاطئ درع اللوش في ولاية نابل. أيضا تنجم تعمل زادة، تنجم في الشاطئ هذية تنجم زادة حتى التخييم على الشواطئ، وأيضا صيد الأسماك بالطريقة التقليدية هذية تقوى في درع اللوش. شاطئ آخر باش نمشيو إلى ولاية باجة، وباش نحكيو على شاطئ المقاصب. الشاطئ هذية اللي نقوى في معتمدية النفزة، ولا الشاطئ هذي نلقاوه بين الزوارع وبين كاب نيجرو، أو شاطئ الزوارع اللي ولا معروف برشا في السنوات الأخيرة، وأيضا منطقة كاب نيجرو نلقاو بيناتهم الشاطئ هذي اللي اسمه شاطئ المقاصب، وهو أيضا من أجمل ما تنجم تشوف، شاطئ وجبال وغابات موجودة في الشواطئ. وهذه طبيعة الشواطئ العذراء هذي انها تكون هادئه جدا وبعيده على كما قلنا كل ضجيج نتاع المدن. للي يحب يستمتع بالشاطئ اما بهدوء تنجموا تمشيوا هكا كما قلنا شاطئ درع اللوش، شاطئ المقاصب في ولايه باجة، وايضا مازلنا مش نحكيوا على شاطئ اخر، لكن شاطئ المقاصب الحقيقه الدخول للشاطئ هذيا يا اما سياره رباعية الدفع، والا الشاطئ تنجم تمشي له يا اما عن طريق البحر عن طريق شط، يعني سوى من شاطئ الزوارع وتمشي له، والا من كاب نيجرو وتمشي زاد على حرف الشاطئ باش توصل الى شاطئ المقاصب هذا اللي موجود في ولايه باجة. باش نقاو زاد شاطئ اخر كيف يمتاز بالهدوء وبالمناظر الخلابه اللي موجوده، شاطئ وغابات وجبال. كي نقولوا غابات وجبال اكيد باش تكون ولايه جنوبه، ولا الشاطئ اللي باش نحكيوا عليه هو شاطئ بركوكش من ولاية جندوبة، هو موجود في منطقة ولاد يحيى في مدينة تبرقة. والشاطئ هذايا كيف من أجمل ما تنجم تشوف، على خاطر تعرفوا أنه مياه البحر يعني والشواطئ اللي عنا من أجمل ما عنا في شمال إفريقيا. البحر هذايا يمتاز أنه بحر، وأيضا فيه الخضرة الجبال والغابات الكثيفة اللي تنجم تشوفها وانت قاعد وانت في البحر. اكيد الشاطئ هذايا شهد مؤخرا تحسينات في البنيه التحتيه كما الطرقات والاناره والنظافه، وحتى زاد الوصول اليه يعني ولا ساهل. دونك هذايا زاد من بين الشواطئ اللي تنجموا تستمتعوا بها. اليوم في تبحيراوين ثلاثة شواطئ الكلهم يمتازوا بالهدوء والخضار بخلاف الشواطئ الخضار متاع الغابات، اللي هو شاطئ دار علوش في ولاية نابل، شاطئ المقاصب في ولاية باجة، وشاطئ بركوكش في ولاية جندوبة. هذه بالنسبة لي فقرة اليوم التبحيرة. وين بعد شوية باش نحكيوا على الكومبينغ والتخييم، تخييم لكن على التخييم والسياحة الشاطئية وين النجمو. واخترنا أيضا أنه نكونوا في مدن ساحلية باش هكا نستمتعوا بالبحر وايضا بالتخييم، على خاطر حتى التخييم عنده قواعد نتاعو. بعد شويه تلقاو في فقره كومبينغ ابرز مراكز التخييم اللي باش نحكيوا عليها. مرحبا بكم حتى للخمسه.
1: محلاها تونس

0: حبيبي كم
1: حبيبي Welcome to Tunisia.
2: Welcome to Tunisia.
3: Welcome to Tunisia.

0: مزيانها تونس
1: مزيانها تونس ومحلاها. مرحبا بكم معنا ديما في ويلكم تو تونيزيا. مرحبا بكم ديما في تونس الناس الكل اللي تسمع فينا. مازلنا واصلين معاكم حتى للخمسه كما قلنا باش نحكيو في فقره الكومبينغ على مراكز التخييم ولا السياحه الشبابيه. مرحبا بكم.
0: كومبينغ
1: الكامبينغ مش كان الشباب كهو يحبوا الكامبينغ، هذا كل المراحل العمرية يحبوا الكامبينغ، لكن ديما نحكي بأكثر أنه شباب هما أكثر ناس تحب التخييم والسياحة كما قلنا الشبابية. والتخييم والسياحة الشبابية انقسم إلى زوز أجزاء، هي سياحة صحراوية وإلا سياحة شاطئية، والأكثرية سياحة الصحراوية احنا نعرفوها أكثر في الشتاء على خطر بحكم ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب في المناطق الصحراوية. اليوم بما أنه في الصيف نحكيه على السياحة الشاطئية، واخترت من المدن الشاطئية اللي تنجموا تمشي وتستمتعوا بالشواطئ اللي موجودة فيها، وأيضا زادة كيف تقوموا بالتخييم وتعرفوا أنه التخييم زادة عنده القواعد متاعه، وكل واحد معناها سخطوه هما. الحقيقة أنا أكثر حاجة شفتها معناها من الشباب ذوما ديما يعني كل الصورة المزيانة اللي ترجيوها ديما مع على تونس وين يمشي، وسواء كانوا غابات وإلا مناطق سياحية وإلا يعني شواطئ، الكل يمشي ويبرتجيو برشا تصور مزيانة من تونس. اليوم باش نحكيو باش نمشيو إلى قرقنة. كي نمشيو لقرقنة نلقاو مركز الترابوسات والاصطياف بالرملة في قرقنة، هو اللي نجمو نكونوا موجودين فيه، هو يعني عندك وين تبات وغادي من غادي تنجم تقوم بالرحلة متاعك كيف إذا كان باش تمشي إلى هرقلة إلى سوسة يعني بصفة عامة. واخترت لكم هرقلة اليوم، هي تنجم تمشي للمركب الشبابي في هرقلة في بنزرت، في يعني بنزرت اخترنا زوز مناطق في بنزرت للتخييم، مركز التخييم والاصطياف بشط مامي ودار الشباب 15 أكتوبر في بنزرت، اللي تنجموا تكونوا موجودين في بنزرت ومن غادي تنجموا تقوموا ب يعني السياحة متاعكم. في ولاية المنستير اليوم اخترت في البقالطة، اخترنا البقالطة مركز التخييم والاصطياف بالبقالطة، زادة كيف تنجموا غادي تمشي وتستمتعوا بالموجود في ولاية المنستير، وسختو احنا نحكيوا على البقالطة. اذا كان باش تكونوا موجودين في جربة فيها العديد من مركز التخييم، مركز التربوسات والاصطياف في أغير في جربة، ونقاو زادة المركب الشبابي في حومة السوق، نقاو دار شباب في ميدو، يعني جولة في مختلف مناطق جربة. وأيضا تنجموا تكونوا موجودين في دار الشباب جرزيس، على خطر جربة جرزيس قريبة بارشا، يعني تنجم تكون موجود في جرزيس أما تنجم يعني تعمل طلة في جربة وتستمتع في جربة، وكيف تنجم تستمتع في جرزيس والعكس، ذاتا اللي موجود في جربة ينجم يمشي يستمتع في جرزيس. هذه بالنسبة لي المناطق اللي اخترناها اليوم بالنسبة لي السياحة الشبابية ومناطق وزيدة مراكز التخييم. هذه بالنسبة لفقرة كومبينغ. بعد شوية تقاو معنا فقرة حكاية تونس. اليوم في حكاية تونس الحقيقة باش نمشيو كان للمعالم الأثرية، أنت موجود في البحر أما زادة تنجم تعمل زيارة لأهم المعالم الأثرية الموجودة في بلادنا. بعد شوية باش نحكيو على ثلاثة مناطق تقدم معنا
0: محلاها تونس.

0: لطي بوشناق سمعنا في صفية غربال. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. نمشي وتوا مع فقرة حكاية تونس.
1: حكاية تونس.
0: في حكاية تونس استنسنا أنه نحكيه على المدن وتاريخ المدن. اليوم مش نحكيه على المدن لكن معالمها الأثرية وين تنجموا تمشي وتصيفوا في البحر وتمشي وتستمتعوا بكل ما عنا من أثار في بلادنا. مش نبدأوا بالمعالم الأثرية اليوم في قرطاج، وتعرفوا أنه موقع قرطاج يعني مصنف كموقع أثري عالمي منذ سنة 1979. فيها العديد من المعالم الأثرية نجم تشري تذكرة يعني وباش تدخل وتدخل بها إلى كل تقريبا المواقع الأثرية اللي موجودة غادي في قرطاج. فما من أجمل ما تنجموا تشوفوا الحمامات أنطونيوس، وهي حمامات رومانية وقيمة معناها، وهي معناها موجودة في أكبر الحمامات الرومانية الموجودة في قارة إفريقيا ومطلة على البحر. نلقاو زادة من البوني، نلقاو هضبة بيرسا وهي القلب التاريخي للمدينة، وهي فيها بقايا من الأحياء السكنية القديمة، وهي أيضا مقر الإدارة القرطاجية في عهد الفترة القرطاجية. نلقاو زادة المسرح الروماني وهو من أضخم المسارح الموجودة في قرطاج، وتعرفوا احنا عرفناه ديما في المهرجانات، لكن من معناها محلاها كي تمشي تشوفه كواحدة من الأثار الموجودة في قرطاج. نلقاو زادة مدرج قرطاج، المدرج هذايا الأثري اللي كان مخصص لعروض المصارعة والفروسية في العصور الرومانية. نلقاو زادة متحف قرطاج الوطني، المتحف هذايا اللي فيه أندر القطع المعروضة ولوحات من تماثيل ولوحات فسيفسائية تعود إلى الفترة البونية والرومانية، وهو تقريبا ثاني أهم متحف بعد باردو. وكان تأسس المتحف هذي عام 1875، باش تعرفوا قداش عريق المتحف هذي. نقاو أيضا المساكن الرومانية، ونقاو خزانة المياه بمالقة، هذه من الأثار اللي نجم نلقاوها في قرطاج. هذا بالنسبة للمعالم الأثرية الموجودة في قرطاج. وباش نمشيو إلى معالم مدينة أخرى، مدينة ساحلية نجم تلقاو فيها البحر وزاد فيها أجمل المعالم الأثرية، وهي مدينة المهدية واللي نلقاو فيها العديد من المعالم الأثرية. في المهدية نلقاو من يعني نوع آخر من المعالم الأثرية، نلقاو سقيفة الكحلة وهي تعرف بباب زويلة ولا باب الفتوح، وهي بوابة ضخمة تعود للقرن الرابع الهجري، وكانت المدخل الرئيسي الوحيد للمدينة الفاطمية. نلقاو الجامع الكبير اللي تبناه في عهد الخليفة الفاطمي الأول عبيد الله المهدي عام 916 ميلادي، ويتميز بطابع معماري يعني فريد من نوعه، ويعني هو يشبه الحصن الخالي من المآذن. تنجموا تمشيوا يعني تستمتعوا به. نلقاو زاد البرج الكبير، حصن عثماني بني في أواخر القرن السادس عشر على رأس شبه الجزيرة لمراقبة السواحل والدفاع عنها. نلقاو الميناء القديم دار البحر، وهو مرسى فريد حفر في الصخر خلال العصر الفاطمي لإيواء السفن الحربية وحمايتها بسلاسل حديدية. هذه نجموا تلقاوها في المهدية. من المهدية الحقيقة من أجمل يعني ما تنجموا تشوفوا فيها، كما قلنا المدينة بكلها يعني مزيانة برشا وتنجموا تشوفوها. من المهدية زادة اخترنا مكان آخر نجموا نمشي ونستمتعوا فيه، ولاية نابل فيها العديد من المناطق الأثرية المزيانة برشا. نجموا نزوروا كركوان، وهي مدينة بونية قديمة ومحمية في التراث العالمي، وهي تتميز بتخطيط عمراني فريد من نوعه لا مثيل له. يعني مدينة كاملة مازالت حتى لتوا الفريدة الوحيدة في العالم اللي مازالت مبنية وقائمة إلى الآن في كركوين. نلقاو زادة نيابوليس، الموقع نيابوليس في نابل، وهو مطل على البحر، وهي فيها أطلال مدينة أثرية تعود للعهد اليوناني والروماني، وضم أحواض تمليح السمك القديمة اللي كانت مشهورة به مدينة نيابوليس نابل. ونجم زادة في الحمامات نلقاو موقع أثري ضم أثار رومانية وبيزنطية هامة، وهو موقع بوبوت اللي تنجموا تشوفوه. كيف كيف في قليبيا نجموا نزوروا برج قليبيا، وفيها حصن تاريخي يطل على البحر، وموقعه موقع استراتيجي مهم، معناها مهم جدا، وتعدات عليه برج حضارات، وكل حضارة تعدات على الموقع هذا خلات الأثار متاحة في نفس الموقع. يعني برج قليبيا تنجموا تلقاو فيه أثار برج حضارات في نفس المكان. نلقاو زادة الكهوف والمحاجر الضخمة اللي موجودة في الهوارية والليغروت، يعني نجم نشوفوهم، والمحاجر اللي بجنابهم اللي هذية اللي يعني المحاجر هذية اللي كان تم استخراج الحجر منها، الحجارة هذية ونقلها إلى قرطاج لبناء مدينة قرطاج، الكل مشى من الهوارية لبناء مدينة قرطاج. أيضا نجم نمشي وزادة إلى منزل التميم اللي نلقاو فيها القبور والمواقع البنية، وهي من أهم الأثار البنيقية الموجودة واللي تدل على عرقة البلاد هذه. هضبة زادة سيدي سالم اللي فيها برشا مغارات ومواقع أثرية مميزة تطل على البحر، وكيف كيف المدينة العتيقة اللي نجموا نشوفوها واللي نستمتعوا بها بطبعها المعماري التقليدي اللي موجود، كما صبات بن قويدر والأزقة التاريخية اللي موجودة في منزل تميم. يعني سواء كنت في مدينة في ولاية نابل عندك برشا ما تنجم تشوف، يعني من المدن والأثار الموجودة في ولاية نابل، سواء كنت في المهدية ولا سواء كنت في قرطاج، هذه بالنسبة لي أهم المعالم الأثرية اللي موجودة واللي مطلة على المدن الموجودة على البحر أو كتبحيرة وسياحة ثقافية. هذه معنا لليوم في ويلكم تو تونيزيا، مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذا الشباب. احنا نكونوا هكا وصلنا لختام برنامجنا اليوم، كانت معكم ذكريات بن حمادة وكوثر البجاوي.

0: تونيزيا
1: حبيبي كم
0: حبيبي
2: Welcome to Tunisia.
3: Welcome to Tunisia.
4: Welcome to Tunisia.

0: Welcome to Tunisia.
1: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: ميلودين ميلودين أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودين تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في ميلودين على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ووصال السنوسي. باش نبدأ رحلتنا مع نانسي عجرم في جينيريك مسلسل سمارة اللي خرج عام 2011 للمخرج محمد النقلي، بطولة غادة عبد الرازق، لوسي، حسن حسني، محمد لطفي، ياسر جلال، سامي العادل، رجل جداوي، عمر الحريري، شمس، زكي فطين، عبد الوهاب، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد وفيق ومروة.

كانت هذه أنغام في جينيريك مسلسل اتنين غيرنا اللي خرج عام 2026 للمخرج خالد الحلفاوي، بطولة آسر ياسين، دينا الشربيني، سحر رامي، هنادي مهنا، بسنت شوقي، أيمن عزب، نور إيهاب، محمد السويسي، صدقي صخر وغيرهم من نجوم. وإحنا مزلنا معاكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا أحمد سعد في غناية ألف تحية من مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث للمخرج أحمد الجندي، بطولة ماجد الكدواني، رنا رئيس، نور اللبنانية، طه الدسوقي، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمد شاهين، جان رامز، ياسمين العبد، محمد القص، رانيا يوسف، فؤاد محسن، إسماعيل فرغلي، معتز التوني، سماح أنور، سولا عمر، علاء مرسي، آية سماحة، ياسر الطبجي، أشرف مهدي، حسام داغر، إبراهيم حلمي، وعبد الرحمن القليوبي.

لو ممكن، هكا غنى مروان خوري من مسلسل ممكن اللي تعرض في 2026 للمخرج أمين درة، بطولة نادين سي بنجيم، ظافر العابدين، زينة مكي، أنجو ريحان، ألان سعادة ودالي جو. وإحنا مازلنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمع وائل جسار في جينيريك مسلسل كيد النساء في الجزء الأول اللي تعرض عام 2011 للمخرج أحمد صقر، بطولة فيفي عبدو، سمية الخشاب، أحمد بدير، أحمد صفو، ميمي جمال، أحمد خليل، أيتن عامر، دينا فؤاد، بهاء ثروت، أحمد الدمرداش، رحاب الجمل وغيرهم من نجوم.

كان هذا يا صابر بيعي في جينيريك مسلسل أولاد الغول اللي تعرض عام 2021 للمخرج مراد بالشيخ، بطولة فتحي الهداوي، وحيدة الدريدي، ربيعة بن عبد الله، حلمي الدريدي، فارس لندلسي، ياسمين بوعبيد، سارة الحناشي، بلال بريكي، يوسف مكسي، مرام بن عزيزة، أميرة درويش، شاكرة الرماح، فتحي المسلماني، يونس الفارحي وفاطمة الفالحي. وإحنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا ياسمين علي بغناية تفائلوا بالخير من مسلسل أمر واقع اللي خرج عام 2018 للمخرج محمد أسامة، بطولة كريم فهمي، نجلة بدر، ريم مصطفى، أحمد وفيق، ملك قورة، نهاء عبدين، لطفي لبيب، محسن منصور، محمد سليمان، ياسر علي ماهر، محمد مهران، عزة بهاء، صبري عبد المنعم، عايدة فهمي، جيهان أنور وغيرهم من نجوم.

الدنيا اللي بيطلعش من غيرك او انت وجودك. شباب بس الدنيا كلها دليل.

ميلودينه ميلودينه اغاني الافلام اغاني المسلسلات ميلودينه تونسيه عربيه وعالميه ميلودينه مع وصال سنوسي.

0: الوفي بيوسع لو مي غيرك فيه.
1: كان هذايا مروان الشامي في جينيريك مسلسل قمر الشام اللي خرج عام 2013 للمخرج مروان بركات، بطولة بسام كوسا، منى واصف، رفيق سبيعي، فايز قزق، أحمد الأحمد، جلال شموت وغيرهم من نجوم. ورحلتنا متواصلة معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا إبراهيم الحكمي في جينيريك مسلسل اللي ملوش كبير اللي خرج عام 2021 للمخرج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغني، محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، هدى الإتري وأحمد الرافعي وغيرهم من نجوم.

كان هذا يا رضا في جينيريك مسلسل بروكار اللي خرج عام 2020 للمخرج محمد زهير رجب، بطولة عبد الهادي الصباخ، سلمى المصري، نادين خوري، مهال مصري، زهير رمضان، علاء قاسم، وائل زيدان وغيرهم من النجوم. وإحنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمع محمد عدوية في جينيريك مسلسل علي كلاي اللي خرج عام 2026 للمخرج محمد عبد السلام، بطولة أحمد العوضي، درة زروق، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقة، انتصار، ريم سامي، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي وبسام رجب.

كان هذا جينيريك مسلسل حياة اللي خرج عام 2026 للمخرج قيس الماجري، بطولة فاطمة صفر، صالح جدي، سوسن معالج، ريم بن مسعود، محمد سويسي، منتصر التبان، لطفي الناجح وغيرهم من نجوم. مازلنا معاكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا جنات بغناية ضل حيطة من مسلسل الأميرة اللي خرج عام 2025 للمخرجة شيرين عادل، بطولة ياسمين صبري، نيكولا معوض، هالة فاخر، وفاء عامر، هاجر الشرنوبي، سلوى عثمان، مهانة صار، غفران محمد، عابد عناني، عزة زين، رانيا فريد شوقي، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، ومونيكا ألفونس.

هكا نوصل معاكم الختام لقائنا اليوم في ميلودين على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع شرنوبي بغناية الدريت من مسلسل 80 باكو اللي خرج عام 2025 للمخرجة كوثر يونس، بطولة هدى المفتي، انتصار، رحمة أحمد فرج، دنيا سامي، محمد لطفي، سماح أنور، خالد مختار، محمود يسري، حمزة العيلي، إنعام سلوسة، ياسمين الهواري، ألفة إمام، إلهام صفي الدين، شهاب إبراهيم، وفاء عامر، أحمد سعد ميشو ومحمد عبدو. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: ميلودينه ميلودينه اغاني الافلام اغاني المسلسلات ميلودينه تونسيه عربيه وعالميه ميلودينه مع وصال سنوسي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
2: RG ميوزك نون ستوب ميوزك

0: الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمير.
3: اذاعة الشباب من تونس.
2: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، نصل اليوم إلى الحلقة الأخيرة من هذه الوقفات مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبعد أن تحدثنا عن معنى الحديث وعلاقته بالإيمان والحسد والأسرة والعمل والمجتمع، نسأل: كيف نجعل هذا الحديث جزءا من حياتنا؟ أولا، أن نراقب قلوبنا. إذا رأيت نعمة عند غيرك فانتبه لمشاعرك. إذا شعرت بالحسد فلا تستسلم له، بل قل: اللهم بارك له وارزقني من فضلك. ثانيا، أن نضع أنفسنا مكان الآخرين. قبل أن تحكم تفهم، قبل أن تغضب تساءل، قبل أن تؤذي تذكر أنك لا تحب أن تؤذى. ثالثا، أن نفعل الخير الذي نحب لأنفسنا. أنت تحب الكلمة الطيبة فقلها، تحب المساعدة فقدمها، تحب العفو فاعفو، تحب من يقف معك في أزمتك فكن أنت ذلك الإنسان لغيرك. رابعا، أن نتعلم الفرح لنجاح الآخرين. قل لزميلك مبروك، قل للطالب الناجح أحسنت، قل لصاحب المشروع الجديد بارك الله لك، ولا تظن أن نجاح غيرك ينقص منك. فالدنيا واسعة وأرزاق الله واسعة والخير لا ينفد. خامسا، تذكر أن الحديث يبدأ من القلب ولكنه ينتهي للسلوك. لا تقل أنا أحب الناس، بل دع سلوكك يقول ذلك. لا تقل أنا أتمنى الخير للجميع، بل كن سببا في وصول الخير إليهم. وربما كان أجمل ختام لهذه السلسلة أن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل حتى يأخذ لأخيه ما يحب لنفسه، ولم يقل حتى يقبل أخاه فقط، بل قال حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمطلوب أعمق من السلوك الظاهر، إنه تغيير في القلب. وإذا صلح القلب صلحت المعاملة، وإذا صلحت المعاملة صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. فلنجعل هذا الحديث سؤالا نحمله معنا كل يوم: هل أحب لغيري ما أحب لنفسي؟ وإذا كان الجواب نعم فاحمد الله، وإذا كان لا فلا تيأس، بل ابدأ من اليوم بإصلاح قلبك. فاللهم طهر قلوبنا من الحسد والأنانية. آمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: موجز الأخبار.
1: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم جلسته الافتتاحية بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. تتواصل إلى بعد غد الأربعاء دورة إعادة التوجيه الجامعي ليكون الإعلان عن نتائجها في الرابع من شهر سبتمبر المقبل. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس أوضحت أن المترشح يتمتع بإعادة التوجيه وفقا لعدة معايير. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن التمديد في أجل تقديم الترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر إلى غاية يوم الغد الثلاثاء 18 أوت. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الشمال وراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الولوج انطلاقا من يوم الخميس المقبل إلى الفضاء الخاص بالطالب على الرابط الإلكتروني www.onu.rnu.tn. تحت شعار لا للمخدرات نعم للإبداع، جمعية فنون الأرض بجمال من ولاية المنستير تعلن تنظيم مسابقة في الإنتاج الأدبي للسنة الحالية في القصة القصيرة والشعر موجهة للشباب والكهول. أفاد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري بانطلاق أشغال صيانة الطريق المحلية رقم 597 بمعتمدية ابن خيار من ولاية نابل، مؤكدا حث المقاول المكلف بالمشروع على التسريع في نسق الإنجاز. في أخبار العالم، تنقضي اليوم رسميا مهلة الهدنة المتفق عليها بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتي حددت 60 يوما من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، مهلة تنتهي في ظل تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: الماتينال جول، إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد المجدد تسمع صوته.
2: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
4: عد الموجتك تسمع

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجتمع اسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الستة واربعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة شباب الاثنين 17 أوت 2026. يا ربي العمل عليك والشدة فيك، صباح الخيرات صباح المسرات، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة شباب، رونديفو جديد في الماتينا الجون اللي يبدأ معكم من توا حتى للعشرة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وين ما كنتوا، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، إن شاء الله بداية أسبوع تكون كلها أفراح وكلها سعادة وكلها نجاحات. شكرا لكم في كل مرة اللي تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معانا في الماتينا الجون، توا عشرة سنين بينتنا ثقة بينتنا محبة. شكرا وألف شكر لكم اللي في كل مرة تكونوا حاضرين معانا في الماتينا الجون، راديو جون تونيزي باج أوفيسيل، صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات، طريق سلامة إن شاء الله لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، إن شاء الله النهار اللي متسمعوا فيه كان الأخبار الحلوة وتعيشوا فيه كان الموجات الإيجابية معنا احنا على موجات إذاعة شباب في الماتينا الجون حتى للعشرة الصباح.

0: الماتينال جون.
1: الماتينال جون.
2: 6:38 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم إذا كنتم مازلتوا كي اخلطتوا علينا في الاستماع للماتينا لجون. استنوا من بعد شوي كالعادة محمد رمزي المنصوري في تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم نهار 17 أوت في فقرة كيما اليوم. لكن قبل ذي نقدم لكم فكرة أولى عن حالة الطقس وتقريبا درجات الحرارة في استقرار نسبي وبش تتراوح القصوى ما بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 38 و43 درجة ببقية الجهات. السحب باش تكون قليلة مع خلايا رعدية اللي باش تكون مصحوبة بأمطار بعد ظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب وباش تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك الجنوب الشرقي وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد. هذه فكرة أولى عن حالة الطقس. طبعا شوية لأنه هبط على لي ريزو سوسيو أنه بداية من 15 أوت دونك الطقس باش يتبدل كاريمون. دونك تو من بعد شوية انثبتوا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي فيما يخص حالة الطقس اليوم كما تعودتوا بها بعد نشر التخبار 7:30. سينو محمد رمزي المنصوري وفقرة كيما اليوم اللي باش تكون حاضرة معنا طبعا في جولة واللي تخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم نهار 17 أوت.
3: كيما اليوم
4: صباح الخير. اليوم الاثنين 17 أوت 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1861 تتحصل أول امرأة في فرنسا على شهادة البكالوريا اللي كانت حكر على الرجال وبداية الغيث قطرة على خاطر من بعد المرأة تحصلت على أعلى الشهائد في كل الاختصاصات وأثبتت بجدارة اللي هي ما تقلش قيمة وذكاء على شريكها الرجل. 1990 تبعات الاحتلال العراقي للكويت قاعدة تتفاقم وتزيد نهار بعد نهار ومن بينها الأوامر اللي أصدرها جورج بوش للسفن الحربية بداية تنفيذ العقوبات التجارية اللي فرضتها الأمم المتحدة والمتمثلة في منع دخول وخروج السلع في لمان.
3: كيما اليوم
5: مع محمد رمزي المنصوري
1: الماتينال جون.

0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدي اللي
1: صباح الخير
0: صباح القلوب الصافية
1: والكلمة
0: الدافية
2: أحلى موسيقى
1: عبد الموجد تسمع صوتك
2: تسمع صوتك.

0: السبعة على موجات إذاعة الشباب، صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب، كما تعودتوا أنه السبعة متاع الصباح مع رفيق الدريدي في فقرة لف وترافيك، وما هو الطرقات بديلة لتفادي الازدحام.
1: انفو ترافيك.
0: رفيق صباح النور ومرحبا بك.
2: صباح الورد سامي، اهلا وسهلا، مرحبا بك وبكل مستمعي اذاعه الشباب، بنوصلهم صوت اذاعتنا انفو ترافيك، متابعه للحاله المروريه لحظه بلحظه في تونس الكبرى وكذلك في الطرقات السيئه والبدايه، ونحن نقوم توا حاليا بالنقطه الخارجيه هذه في الطريق الوطنيه رقم واحد في مدخل مدينه حمام الانف. تشهد حاليا الطريق الوطنيه رقم واحد حركيه كبيره خاصه على مستوى دار البي في حمل الانف الجي بي ا في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة لبقيه مناطق الضاحية الجنوبية حاليا الحركية كبيرة كذلك في منطقة المروجات وفي بن عروس على مستوى المدينة الجديدة، كذلك الحركية كبيرة نحو تونس العاصمة. نمشي لبقيه مناطق الضاحية الجنوبية، المدخل الجنوبي بداية الاكتظاظ في لوتوروت في مدخل مدينة تونس الجنوبي. بالنسبة لبقيه المحاور في تونس الكبرى حاليا شوية في غرب تونس العاصمة، الحركية قوية حاليا على مستوى مراكز هيدي مايسر وكذلك على مستوى حي الرومانة في اتجاه المنارات ومطار تونس كارتاج. بالنسبة لمنطقة أريانا حاليا حركية كبيرة في الطريق الوطنية رقم 8 في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة لطرقات السيارة، سيارة واحد تونس حمام الكوسة، الحركية تقريبا عادية باستثناء كثافة مرورية في الاتجاهين في بياج مرناج. بالنسبة لسيارة أربعة تونس مزارة، الحركية في كثافة عادية فقط في فوسة مرورية ستراشتدي ثابت. أما بالنسبة لي القطار ثلاثة تونس جازي باب ورد زايد بوسيلم حاليا حركية عادية بتسمية فوسة مرورية في فياج الفجة نحن في مسأل عاصمة.
0: نعم رفيق، شكرا شكرا ليك، ان شاء الله طريق سلامه لكل مستعملي الطريق. شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا في فقره الانفو ترافيك. حبيت نذكر بالبلاغ الخاص بديوان الخدمات الجامعيه للشمال بالنسبه للطلبه جدد المتحصلين على شهاده البكالوريا 2026 والموجهين لمؤسسات التعليم العالي فيما يخص ولايات الشمال واللي حابوا ينتفعوا بالسكن الجامعي، دونك مهم برشا تسجيل مطالبهم عن بعد بداية من نهار الخميس الجاي 20 أوت 2026. دونك العملية ذي تشمل الطلبة الموجهين إلى مؤسسات بولايات تونس وأريانا وبن عروس ومنوبة والكيف وجندوبة وبيجة وبنزرت وسليانة وزغوان ونابل. هذا يكون عبر الفضاء الخاص بالطالب على الموقع الإلكتروني للديوان. دونك الطالب ضروري وأنه يحل حساب خاص ويعمر مطلب السكن الجامعي بدقة، خاصة فيما يتعلق بولاية إقامة الولي وبقية المعطيات المطلوبة. مهم وأنه عمره ما يفوتش 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 2026. دونك الإعلان عن نتائج مطالب السكن الجامعي سيتم وفقا لرزنامة تقديم المطالب وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء بالنسبة للسنة الجامعية 2026-2027. دونك بداية من الخميس الجاي، الخميس 20 أوت 2026 بالنسبة لكل الطلبة الجدد والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي بالنسبة لديوان الخدمات الجامعية للشمال. احنا ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب، طبعا الاكتواليتي الموزيكا والبلايليست اللي في كل مرة تكون متنوعة ما بين التونسي والشرقي والغربي. في كل مرة احنا نكون حاضرين معاكم. غاديو جون تونيزي باج اوفيسيال، صفحة فيسبوك على ذمتكم، مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. وفي مروحة طبعا ما بين الموزيكا والاخبار والسبور، استنيوا من بعد شوية السبعة واربعة توب سبور مع منى حمام، احنا معكم حتى للعشرة تاع الصباح ديما في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب.

0: Top Sport.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضية لليوم في توب سبور. توقيتنا 7:15 منحمي معكم في جيد رياضة في تونس وفي العالم كل عادة. تسمونا على فريكونس متاعنا على فيم في تونس الكبرى على 88.6، تبعونا كل عادة على www.radiojeune.in. رسميا تونس تفوز بشرف تنظيم بطولة إفريقيا للأمم للكرة الطائرة 2026 بعد إعلان المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة عن نقل استضافة النسخة هذه لتونس المقرة من 7 إلى 21 سبتمبر. أكيد اختيار تونس لاحتضان الموعد القاري الكبير هذايا فيه تأكيد لأنه للكرة الطائرة التونسية تاريخ حافل على المستوى الإفريقي. المنتخب التونسي يتصدر كيف ما قلنا قائمة أكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة الإفريقية ب 11 لقب، متقدم على المنتخب المصري. اليوم الموعد باش يكون كيف ما قلنا على أرض تونس وبين جماهيرها في فرصة جديدة من أجل استعادة اللقب القاري اللي كان غاب علينا من نسخة 2023. تنظيم البطولة في تونس ما يمثلش فقط شرف كبير، لكن يضع المنتخب الوطني التونسي أمام مسؤولية إضافية للدفاع عن تاريخه ورقمه القياسي واستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل العودة لمنصة التتويج. أكيد نحكيه في أخبارنا على آخر الجديد بالنسبة للتعاقدات، بالنسبة للانتدابات، بالنسبة للوديات. قبل ما نحكيه بتبيع على جديد النوادي التونسية، تعرفوا بش يكون عنا موعد مهم إن شاء الله الأيامات القادمة مع انطلاق ألعاب البحر الأبيض المتوسط. البارح كان وصول لمدينة تورنتو رئيس البعثة التونسية المشاركة في دورة الألعاب هذه حاتم المرناوي والمدير الرياضي للجنة الوطنية الأولمبية التونسية محمد بن عمر، وكانوا بيشروا سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع اللجنة المنظمة للألعاب. الاجتماعات هذه تمحورت حول ضبط العدد النهائي لأفراد الوفد التونسي المشارك، إلى جانب استكمال الترتيبات المتعلقة بالإقامة وتوزيع الغرف على مختلف أعضاء البعثة، استعدادا لوصول العدد الأكبر للوفد التونسي إلى مدينة تورنتو بداية من 18 أوت. كيف ما قلنا خطوات تنظيمية أخيرة تسبق انطلاق المغامرة المتوسطية من أجل توفير أفضل الظروف الممكنة لممثلي تونس في الدورة هذه. إن شاء الله بالحظ والتوفيق أكيد للعناصر الوطنية في متابعة بشكون خاصة من الإذاعة التونسية، من إذاعة شباب لألعاب البحر الأبيض المتوسط كيف ما قلنا تورنتو 2026. النادي الافريقي اختتم تحضيراته للموسم الجديد بانتصار على جمعية أريانا بهدف مقابل 0. أهداف شرف الدين عون والمنتدب الجديد الكاميروني تادوس إنكانغ، هذه الجديد بالنسبة للمقابلات الودية. كيف ما قلنا بعد شوية أكيد باش نحكي على الجديد بالنسبة للتونسيين. رشيد بن سليمان هو المدرب الجديد لفريق هلال الردايف، هذه الجديد المهاجم الكونغولي عيسى الشباني يقترب من نادي رياضي لي حمام الأنف. الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي أعلن تأجيل الجلسة العامة الانتخابية اللي كان مقرر عقدها نهار 19 أوت. التأجيل هذا بسبب عدم ورود أي قائمة مترشحة في الأجيال المحددة. ذكروا أن الهيئة المديرة كانت حدد موعد جديد للجلسة العامة الانتخابية إن شاء الله نهار 7 سبتمبر انطلاقا من 5 متاع العشية، وكان تم تحديد نهار الخميس 3 سبتمبر على الساعة 30:30 كآخر أجل لقبول الترشحات. البارح مجموعة من المقابلات الودية التحضيرية لأندية بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر البارح النجم الساحلي كان فاز على اتحاد خنشلة هدف مقابل 0، 2-2 بنادي حمام الأنف ونادي رادي صفاقسي. كيف ما قلت 2-2 للنادي الافريقي ضد جمعية أريانا، وفي المهيري 1-1 لتقدم ساقيت الدير امام الترجي الرياضي الجرجيسي. بتبيع هذايا كيف ما امام الترجي الرياضي الجرجيسي، هذا جديد النوادي التونسية وجديد تحضيراتها ووديتها قبل عودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية لايفي، تم التوصل لاتفاق بين نادي برشلونة وفريق مانشستر سيتي بشأن انتقال رودري. بحسب المعطيات تم نوادي زوز اتفقوا على صفقة انتقال تقدر قيمتها بسبعين مليون يورو. كيف ما قلنا الأمور الجدية بالنسبة لفريق برشلونة الإسباني، هذا وفق ما أعلنت عنه وكالة فرانس بريس. بتبيع لاعب الوسط 30 سنة، بطل العالم مع المنتخب متاعه منتخب إسبانيا، 75 مليون يورو تقريبا 87 مليون دولار. كيف كيف نحكيه على التونسي، ظهير تونسي محمد أمين بن حميدة اللي بصم البارح على أول مساهمة تهديفية ليه بقميص الحزم السعودي بعد ما صنع الهدف الثاني لفريقه اللي فاز على البكيرية 3-2 وتأهل الدور الثمانية نهائي لكأس الملك. كيف كيف باش نحكيه على الجديد بالنسبة للتونسي راقي العواني اللي نجح في خطف الأضواء من جديد مع فريق ريغا اللاتفي في مواجهة فريق ميتا ضمن الدور الربع النهائي من كأس لاتفيا، بالرغم من دخوله في الشوط الثاني لكن نجح في تسجيل 2 أهداف في وقت قياسي في 4 دقائق وسجل الهدف السادس ليه راقي العواني في الموسم هذايا. فريق شباب بالوزداد البارح الجزائري اللي دربه تونسي نبيل معلول أعلن رسميا تعاقده مع اللاعب السابق لفريق الترجي كوسيلة بوعاليا لمدة 3 سنوات، 25 سنة كوسيلة بوعاليا خريج شبيبة الأقبيل، نذكر كان لعب الموسم اللي تعدى مع فريق الترجي والوجهة الجديدة كيف ما قلنا فريق شباب بالوزداد الجزائري. نحكيه على الجديد، نحكيه على إبراهيم دياز اللي شارك مع فريق ريال مدريد وشارك معاه في الودية الثالثة على التوالي، كان شارك أساسي ضد فريق فرينكا فورش المجري وكان شارك أساسي وسجل هدف الفوز لفريقه فريق ريال مدريد ضد فريق ديبورتيفو لا كوروني، وكان شارك أساسي ضد في مباراة فريق الريال ضد فريق شالكا. هذا إبراهيم دياز بطبيعة اللي كان من أبرز اللاعبين في المنتخب المغربي في كأس العالم الأخيرة. المنتخب الكامروني لكرة القدم للسيدات يحرز لقب كأس أمم إفريقيا في المغرب البارح بعد انتصاره على منتخب الملاوي 3-0. كيف ما قلنا في جديد الرياضة العالمية، والجديد يجينا أكيد مع تتويج فريق لانس بالسوبر الفرنسي وانتصار على فريق البي اس جي بهدف مقابل 0 وتتويج كيف ما قلت لنادي لانس بالسوبر الفرنسي. هذا معنا جديد في أولى مواعيد الرياضة على موجات إذاعة الشباب، تسمعونا باقي على الفريكونس متاعنا على فهم، تتابعونا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعونا على www.radiojeune.in. أنا مقالي كيف نقول لكم إن شاء الله نهاركم سينا.

0: 27 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم إذا كنكم زلتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع حتى للعشرة متاع الصباح المتينة الجون. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. طريق سلامة لكم أنتم وين ما كنتوا. بعد شوية موعد نشرة أخبار 7:30 مع زميلتنا يسرى شيبوب وقدوا معنا في الاستماع. أنا راجعين.
1: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: نشرة الأخبار.
1: المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم أولى جلساته الافتتاحية. تواصل وتعمير الاختيارات في دورة إعادة التوجيه الجامعي ليوم الأربعاء 19 من أوت الجاري. اليوم انطلاق توزيع الكراسي المدرسية المدعم للسنة الحالية مع تسجيل استقرار في الأسعار. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم التفاصيل. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية اليوم بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. هذا وقد قرر رئيس الجمهورية تعيين محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس وفق ما نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تتواصل إلى يوم الأربعاء 19 من أوت الجاري دورة إعادة التوجيه الجامعي ليكون الإعلان عن نتائجها في الرابع من شهر سبتمبر المقبل. مديرة توجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس أوضحت أن المترشح يتمتع بإعادة التوجيه وفقا لعدة معايير. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والمواجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الشمال وراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي للولوج انطلاقا من يوم الخميس المقبل إلى الفضاء الخاص بالطالب على الرابط الإلكتروني www.onu.rnu.tn. تنطلق اليوم عملية توزيع الكراسي المدعم المنتجة للسنة الحالية، وكان نائب رئيس غرفة صانع الكراسي المدرسي سمير المولهي أكد في وقت سابق استقرار أسعار الكراسي المدرسي المدعم في تونس دون تغيير، ويبلغ سعر الكراسي المدعم من فئة 24 ورقة 430 مليما، فيما يبلغ سعر كراسي 48 ورقة 950 مليما وكراس 72 ورقة 1400 مليم. وتتراوح الكمية المنتجة والمبرمجة للتوزيع من الكراس المدرسي المدعم بين 20 و21 مليون كراس. نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب. ويعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية اليوم بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، فما أبرز صلاحية المجلس والمهام الموكولة إليها؟ الإجابة في الورقة التالية لهاجر حماس.
2: حدث المجلس الأعلى للتربية والتعليم بموجب دستور تونس 2022 وبمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 24 و2000، ويتكون المجلس من هيئة خبراء تتولى أعداد الدراسات المتعلقة بالسياسات والبرامج والخطط العمومية في مجالات اختصاص المجلس واقتراح الإصلاحات، وكذلك هيئة تقييم مختصة بتقييم هذه السياسات والبرامج والخطط. ويبدي المجلس رأيه وجوبا في المسائل المنصوص عليها بالدستور، وكذلك في المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس المجلس الوطني للجهة والأقاليم، كما يمكنه التعهد تلقائيا بالمسائل المنضوية ضمن اختصاصاته. وينص المرسوم على أن يجتمع المجلس في هيئته العليا دوريا كل 6 أشهر وكلما دعت الحاجة، فيما يعد تقريرا سنويا حول أعماله يرفع إلى رئيس الجمهورية. وشدد رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم في تصريح سابق للأخبار على ضرورة أن يكون المجلس الأعلى للتربية والتعليم أداة حوكمة ولا يحل محل وزارة التربية.
3: بالضبط، إعطاء التوجهات، خلق هذه التوازنات. ما ناش باش نعمل وزارة التربية مكرر أو موازية. الوزارة التربية تقوم بدورها، والمجلس الأعلى للتربية هو أداة حوكمة، أداة للتأكد من أن منظومتنا التربوية تشتغل في الاتجاه الصحيح، مش هو اللي باش يحل محل الجانب المسؤول على المنظومة التربوية وزارة التربية. والمجلس الأعلى للتربية هو بيت خبرة، هو ثينك تانك، هو مركز للتفكير ومركز للتوجيه. ولكن في ظل هذه الحوكمة والمنظومة اللي نسعى لها جميعا، نجموا نبنيوا منظومة تربوية عالية الأداء اللي تخلينا نقدموا ببلادنا وتخلي نسترجعوا ألق المدرسة التونسية العظيمة مدرسة الجمهورية.
2: ويتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم رسم سياسات شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس، وتتمثل أبرز مهامه في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
1: في موضوع آخر، تنتظم حاليا بولاية القصر تظاهرة فنون متجولة 2، وهي تظاهرة رمزية ثقافية وترفيهية وتنشيطية تجوب القرى الريفية والمسالك الجبلية بهدف تقريب الفعل الثقافي والفني من المتسكنين وخاصة الأطفال منهم. التظاهرة تتضمن مجموعة من الورشات التكوينية الموجهة للأطفال وفقرات متنوعة. صاحب فكرة فنون متجولة 1 و2 ورئيس جمعية أحلام الطفولة بسبيط محمد الهادي محمودي:
0: المتساكنين في المناطق الريفية كان أطفال وإلا أولياء ما ينجموش لأسباب لوجستية أو حتى لأسباب مادية أنهم يكونوا حاضرين في المهرجان الصيفي، فحبينا نعملوا فكرة قرب لهم الفعل الثقافي ويكونوا فاعلين فيها ومشاركين فيها، نمشوا لهم وين هما موجودين. فنون المتجولة شنو فما؟ فما جملة من الورشات التكوينية للشباب وللأطفال المتساكنين للمناطق الجبلية في السمامة وفي الشعاندي أيضا في ولاد عيسى وفي الدغرة. فنون السيرك يأمنوها بعض المختصين، ورشة الجرافيتي والتزويق، ورشة الطائرات الورقية اللي بعد ما ننتهوا من هالورشات الضمة الأطفال والشباب يشاركوا فيها كل بشا يعني تزين سماء المناطق الريفية الضمة باش يكونوا السيفل نتاعنا بالطائرات الورقية. ثم في اليوم الأخير تم حصاد الورشات الأطفال والشباب اللي هما شاركوا في التظاهرة هذه باش يقوموا بتقديم شنو تعلموه في اليومين. أيضا تم فقرة ترفيهية اللي هي تنشيط موجه للأطفال وللشباب وعرض مسرح.
1: في موضوع آخر، أعلنت وزارة الصحة أنها قامت بتطوير وتجديد شامل لقسم علم المناعة بالمستشفى الجامعي الرابطة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التجهيزات الحديثة لرفع من جودة التشخيص وتحسين خدمات التكفل بالمرضى. وقدرت الوزارة في بلاغ نظرته أمس كلفة إعادة تهيئة القسم وتحسين ظروف العمل بنحو 800,000 دينار، في حين قدرت قيمة التجهيزات الطبية والمخبرية المتطورة لهذا القسم بحوالي 1,000,000 دينار، وتم إدخال تقنية متطورة بما يتيح تطوير التحاليل المناعية الدقيقة والمتخصصة. إلى أخبار العالم وشرق أوسطيا، أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد الرفض الصهيوني المعلن لخريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء العدوان على غزة، وكذلك الرفض الصهيوني لإقامة الدولة الفلسطينية. تنقضي اليوم رسميا مهلة الهدنة المتفق عليها بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي حددت ب60 يوما من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، مهلة تنتهي في ظل تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران حول الخلافات الرئيسية المتعلقة بالنووي الإيراني والملاحة في مضيق هرمز والعقوبات الأمريكية على إيران. في الأثناء، أظهرت بيانات حديثة لتتبع السفن تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مطلع الأسبوع في أعقاب هجمات استهدفت ناقلات نفط في وقت تتعثر فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أعلن الجيش اليمني استهداف تجمعات للحوثيين في محافظة الجوف شمالي البلاد وسط اتساع رقعة التصعيد العسكري بين الجانبين. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم أولى جلساته الافتتاحية. تواصل تعمير الاختيارات في دورة إعادة التوجيه الجامعي ليوم 4/19 من أوت الجاري. اليوم انطلاق توزيع الكراسي المدرسية المدعم للسنة الحالية مع تسجيل استقرار في الأسعار. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
7: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم، ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتم مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوت

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 10
1: عند المشتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف, صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: 47 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الخيرات لكم من جديد, مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب حتى للعشاء تاع الصباح. حالة الطقس اليوم كيفاش باش تكون, كل التفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: طقس اليوم,
3: طقس اليوم مع صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور صبحي ومرحبا بك.
5: صباح الخير خويا سامي, تحية ليك الفريق اللي معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات الشباب.
3: أهلا وسهلا بيك. دونك معك أنت, تخلينا ناخذ فكرة عن حالة الطقس اليوم. هل صحيح وأنه الخمساش يوم الأخرانيين من شهر أوت معناه بش يكون فما تراجع على مستوى درجات الحرارة, بش يكون فما تغييرات في الأحوال الجوية؟
5: بالنسبة لدرجات الحرارة فما تذبذب كبير, هو لمحالة في ارتفاع, مرة ارتفاع مرة انخفاض, لكن النجم نقوله اللي هو هنالك استقرار على أقل في درجات الحرارة, فماش ارتفاع كبير, درجات الحرارة عادية لهذه الفترة تقريبا في مستوى المعدلات العادية. ممكن اليوم أكثر بقليل من يوم الأمس, البارح سجلنا بتونس العاصمة 37 درجة في حين يمكن نسجله 39 درجة مع رطوبة مرتفعة منذ الصباح, مع الرطوبة تجاوزت 60% مع حرارة 29 درجة الآن, وتعتبر بطبيعة الحال نوعا ما تتحس معناتها أكثر حتى من 29 درجة كي تبدأ الرطوبة مرتفعة. اللي بشي يميز أكثر حالة الطقس ممكن اليوم هو تشكلات الخلايا الرعدية على بكري, ممكن بعد الظهر بالمناطق الغربية الوسط والجنوب اليوم تتكون وتكون نشطة نوعا ما, خاصة المناطق الغربية للجنوب جهة قفصة سيدي بوزيد جهة القصرين, كذلك حتى تشمل بعض مناطق الشرقية كما جهة صفاقس أو حتى مناطق جهة المادية أو غرب جهة المادية آخر النهار وأثناء الليل. الرياح بشكون ضعيفة فمعتدلة, وبالتالي البحر قليل الاضطراب اليوم على معظم السواحل. الحرارة في استقرار مع داب الجنوب تمكن توصل حتى 43 درجة مع ظهور الشيلي. غدوة إن شاء الله أقل درجات الحرارة مع تيارات شمالية غربية ممكن قوية نوعا ما اللي تلطف الأجواء أقل بقليل من هذا اليوم. غدوة يمكن نسجل 35 أو حتى 34 درجة كحرارة قصوى بعد ظهور بتونس العاصمة, وكذلك تتراوح القصوى ما بين 31 و 36 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل ما بين 37, وتبقى ديما مرتفعة بأقصى الجنوب 43 درجة. بالنسبة للبحر غدوة ردوا بأن غدوة البحر سيكون مضطرب مع تتقوى سرعة الرياح منذ الصباح الباكر, وبالتالي السواحل الشمالية الكل, سواحل بنزرت تونس الحمامات حتى السواحل الشرقية لاحقا تكون فيها البحر معناتها مضطرب إلى شديد الاضطراب ردوا بأن. بالنسبة ليوم الأربعاء تقريبا نفس العوامل الجوية مع داء سرعة الرياح التي تنخفض شوية, يبقى إن شاء الله يوم الخميس ترجع الارتفاع في درجة الحرارة وترجع مع بطبيعة الحال التشكلات الرعدية اللي تتكون آخر النهار و بعد الظهر, خاصة بالمناطق الغربية وتتفرع لتشمل بعض مناطق الشمال, وخاصة الإمكانية واردة يوم الجمعة لظهور هذه الخلايا الرعدية اللي توصل حتى لتونس الكبرى إن شاء الله.
3: واضح, شكرا لك صبحي. شكراً على كل التفاصيل هذه, بارك الله فيك. صبحي بن أحمد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. 47 دقيقة, هذه إذاعة الشباب, شل بداية أسبوع موفقة للجميع حتى للعشرة تصبح في المتينة الجندي معنا موجات إذاعة الشباب.

7:57 على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في الماتينا الجون، واللقاء طبعا اليومي والمناوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم من 6 حتى للعشرة متاع الصباح. من بعد شوية باش نحكيه عن الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان اللي تنظمها جمعية الاحتفالات الدولية. دونك برشا تفاصيل فيما يخص هذه التظاهرة، خاصة في البعد الديني والثقافي والسياحي والتعريف بخصوصية مدينة القيروان وما تسخر به من تراث وعادات وصناعات تقليدية. اليوم فما برنامج خاصة من بعد شوية مع سيسليمة بشير رئيس الجمعية، جمعية الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان. تو ناخذ أكثر تفاصيل. نعرفوا للقروان معروفة عادة معناها هني في المولد وحتى في ليلة النص وليلة 27 خاصة في مثل هالمناسبات الدينية. بعد شوية تو ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع، لكن قبل ذي حبيت نذكر طبعا بالبلاغ الخاص بديوان الخدمات الجامعية للشمال بالنسبة للطلبة الجدد، الطلبة اللي نجحوا سنة في الباك والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي. هنا نحكي على لي فويي، دونك ضروري وأنه بداية من الخميس الجاي الولوج إلى الفضاء الخاص بالطالب عبر الرابط الإلكتروني www.ontu.rnu.tn. دونك تنجموا تاخذوا أكثر تفاصيل في ما يخص الفويي، وهذا طبعا المبيت كما قلت الخاص بولايات الشمال. احنا زادة كيف كيف نحاولوا في كل مرة طبعا نقدم لكم المعلومة لأنه مهم خاصة بالنسبة للطلبة، أو تقعد ديما أزمة السكن طبعا في بداية سبتمبر. دونك ما تنساوش باش تدخلوا طبعا للموقع والفضاء الخاص بالطالب، مهم

0: مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: الماتينال جاهز.

0: Revue matinale.
1: في ريفيو الماتينال كما تعودت أنه نعمل نطلع على عناوين جرايد ومواقع اليوم مع زميلنا رفيق دريدي. رفيق مرحبا بك وعودة موفقة إن شاء الله بعد الكونجي.
2: صباح الورد سامي ليك ولكل متابعين على إذاعة الشباب. العودة صحيح سامي الحقيقة الوقت عدى فيسع فيسع والعودة زادة فرحان بها
1: خاصة الجمعة الأخيرة
2: صحيح بالضبط الجمعة الثانية تحسها تعدى فيسع معناها وهو فرصة للراحة وللأمة فصحى معناها
1: باش تعاود حتى من لون جديد معناها
2: إعادة كيفاش نقولوا
1: النفسية معناها والبطاريات فوالا نعمل نطلع دونك معك انت على عناوين جرايد الموقع اليوم. تفضل
2: نبداو سامي بجريدة الشروق تكتب في صفحتها الأولى العنوان المجلس الأعلى للتربية اليوم جلسة التأسيس كل التفاصيل في الصفحة السابعة. إذن نذكروا كونه في الأسبوع الفارط وبالتحديد يوم 14 أوت نهار الجمعة اللي فات كان صدر في الرائد الرسمي للجمهورية

0: التونسية زوز أوامر رئاسية يتعلقوا بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهم تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف وزير التربية السابق محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس الأعلى للتربية والتعليم. نذكروا كونه المجلس هذا تأسس بموجب دستور 2022 وإصدار مرسوم تنظيمه حتى يكون المظلة الجامعة لقطاعات التربية التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني، من بين أهم المطالب والملفات الثقيلة المطروحة سامي على هذا المجلس، الشيء اللي طالب به الناس الكل من سنوات ومن سنوات، إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس. أكيد عديدة هي الملفات اللي تستنى في المجلس هذا اللي اليوم كما قلنا جلسة التأسيس متاعه بتكون إن شاء الله حسب ما تم إذن ما هو موجود في الزوز أوامر الرئاسية اللي صدرت نهار الجمعة اللي فاتت. المجلس هذا يقوم بصياغة الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المناهج التربوية والزمن المدرسي والجامعي وضمان جودة التعليم وكذلك إعداد التقارير السنوية. وأكيد احنا باش نتابعوا موضوع هذا المجلس يوم العلم تزامنا مع يوم العلم، الجلسة الأولى 17 أوت وتقريبا شهر قبل الموعد اللي هو العودة المدرسية والجامعية. نكملوا في بقية الأخبار اللي عنا في غوفيو الماتينال و نقرأ وكذلك من موقع إذاعة الشباب راديو جون نقطة تين. تألق طلبة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إنسات عالميا بحصدهم المرتبة الأولى في تكنولوجيا البلوك تشين. هنيئا لتلامذة الإنسات وطلبة الإنسات على التتويج هذا، منافسة فيها أكثر من 65 دولة توجد فيها تونس بتتويجات بارزة عن طريق طلبة الإنسات والمرتبة الأولى. إذا كانت من نصيب ريان الحنفي أمن السلمي المرتبة الرابعة هذه في المرتبة الأولى في جنوب أفريقيا، المرتبة الرابعة في سويسرا لمريم الورتاني، وكذلك القيادة والتأطير تم اختيار أنسة سويدي كمساعدة تدريس في زوريخ السويسرية. تلقى كل التفاصيل هنا على موقع إذاعتنا إذاعة شباب غاديو جون نقطة تين. كذلك تتويج عالمي لتونس الجمعة اللي فات كان ب 45 ميدالية في بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك في الصين. تلقى كل التفاصيل على موقع الإذاعة الوطنية التونسية. في الأثناء تواصل كما قلنا الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية وعديدة هي الجلسات اللي تم القيام بها على مستوى الجهات في تيلة الأسبوع اللي فات في علاقة بالاستعدادات اللوجستية المادية لهذا الموعد الوطني الهام. نكملوا في مختلف العناوين والأخبار اللي نلقاوها في جرائدنا وكذلك المواقع الإخبارية الإلكترونية اليوم. نقراو كذلك من موقع وكالة تونس أفريقيا للأنباء في علاقة بنعرف التحذيرات كذلك للمولد النبوي الشريف، وكذلك طبيب مختص في علوم السموميات يدعو إلى اليقظة عند اقتناء المواد اللازمة لتحضير عصيدة الزقوق. نحكي بالأساس على الزقوق والفواكه الجافة، وهنا تحذير خاصة من مادة الأفلاتوكسين اللي هي سموم خطيرة سامحوني تكون موجودة على المواد هذه والفواكه، خاصة وقت تخزينها في ظروف غير مهيئة. ذلك علاش لازم نعرفوا منين نشري، وكذلك ردوا بالنا خاصة ونعاينوا مليح السلعة قبل ما يتم اقتنائها. كذلك نقرأ من جريدة الشروق في الصفحة الأولى عودة على مختلف الفعاليات الثقافية اللي شهدتها تونس في آخر الأسبوع، خاصة شفنا حفل الفنانة اللبنانية إليسا والانتقادات الكبيرة اللي كانت على التنظيم والشروق في قلب الموضوع. تكتب إليسا في قرطاج: الجمهور صنع الفرجة والتنظيم صنع الفوضى. هذا اللي كتبته جريدة الشروق كتفاصيل في الصفحة 12. إذن عودة على الحفل هذا كيفاش كان والإخلالات التنظيمية اللي رافقت العرض هذا، ومواقع التواصل الاجتماعي الحقيقة كانت كلها تقريبا تحكي على كون الجمهور كان فات طاقة استيعاب مسرح كارتاج الأثري، وكذلك عديد الأشخاص دخلوا. ثم شكون يقولوا كانوا عندهم تسكر وما تمكنوش من دخول مسرح كارتاج. هذا بتبيع عليناه على مواقع التواصل الاجتماعي وتشكيات خاصة مكة الامتلاء متاع الأماكن اللي كان في وقت مبكر، برغم كانوا الناس معناها جاء تقريبا من 5 ولا من 6 متاع العشية قبل 4 ساعات من الحفل. موضوع مهم اليوم في تحقيقات الشروق نقرأ عليه الحقيقة الضاحية الجنوبية الزهرة القاهرة حمام الأنف ورادس مدن البحر محرومة من البحر. ثلاثة صفحات تخصصهم سامحوني صفحتين 8 و9 تخصصهم جريدة الشروق للحديث عن هذا الموضوع وحالة شواطئ الضاحية الجنوبية كيفاش كانت وكيفاش ولات سامحوني والتلوث اللي تعاني منه الشواطئ هذية واللي هي كانت قبل معناها لعديد المصطفين معناها من داخل تونس وحتى كذلك من خارج تونس ومعناها الحقيقة كانت الضاحية الجنوبية قبل قبلة متميزة للمصطفين ووجهة متميزة وفما حتى تتويجات معناها صارت عالمية خاصة شاطئ الزهرة اللواء الأزرق البافيون بلو معناها في عديد السنوات لكن العوامة ذي الحقيقة الوضعية مؤسفة جدا. صفحتين تخصصهم جريدة الشروق للحديث على ظواهر اللي كانت في السنوات الأخيرة في هذه الشواطئ خاصة معناها من رادس وكذلك الزهرة وحمل الأنف وحتى كذلك حمام الشط وكذلك حتى يمكن بعض المناطق الساحلية معناها اللي موجودة حتى في معتمدية برج السدرية كذلك في سليمان معناها الوضعية حساسة جدا في الضاحية الجنوبية. نذكر قبل حتى وصل الكاتب الراحل علي دعاجي يكتب معناها في شاطئ حمام الأنف معناها تقريبا في 20s ولا في 30s معناها القرن الماضي ونشوف الوضعية الحالية الحقيقة تستدعي وقفة من أبناء الجهة وكذلك حتى على صعيد جهوي وكذلك على صعيد مركزي لإنقاذ سواحل الضاحية الجنوبية. كذلك جريدة لابريس ترجع في صفحتها الأولى على موضوع آخر يخص الفلاحة لا فيك دو باربري أون بيريل انقراض نبتة إذن المعروفة بالهندي التين الشوكي الفو سوفي لو سلطان دي فروي يجب انقاذ سلطان الغلة هذه ما كتبته جريدة لابريس وكل تفاصيل في صفحتها الثانية عودة على تفشي أكل المرض اللي هو ذاك يعطي كلون الأبيض معناها في الظلف متاع الهندي وخاصة معناها في معتمديات حوض زلفان وفي معتمديات تالا فوسان العيون من ولاية القصرين وتشكيات ونداء استغاثة للفلاحة في الجهة ذيك من تفشي هذه هذا الفيروس اللي أثر على الانتاج. بالنسبة للرياضة شنو كتبت أهم العناوين جريدنا اليوم نقرأ من جريدة الشروق مراد العقبي في حوار مثير التحكيم نقطة سوداء بطولتنا هاوية هكا يقول مراد العقبي والشبيبة القيروانية يقول كونها ظلمت كل التفاصيل في الصفحات الرياضية لجريدة الشروق صادرة اليوم. كذلك نقرأ من جريدة لابريس ديفلوبمون دو فوتبول تونيزيان تطوير كرة القدم تونسية فورماسيون اي مونتاليتي دو بيرفورمانس إذن عقلية وكذلك تكوين احترافي وناجع هذه أهم المطالب اللي نديو بها الفنيين. وإذن بقيت الأخبار كل تقاوى على موقع إذاعتنا إذاعة الشباب غاديو جون نقطة تي ان.
1: شكرا رفيق على كل التفاصيل هذه واللي تخص فقرة غوفيو الماتينال. بعد شوية طبعا كما تعودتوا 9 متاع الصباح فقرة لنفوت رفيق الثانية مع رفيق دريدي. احنا معاكم ديما على مواجهة إذاعة الشباب حتى للعشرة متاع الصباح في الماتينال جنة.

0: 8:19 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار، مكملين معاكم حتى للعشرة متاع الصباح. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة ليكم أنتم وين ما كنتم. باش نحكي عن القيروان، القيروان والمولد، ومعروف على القيروان خاصة في المناسبات الدينية، وقت اللي نحكي على ليلة 27 ولا ليلة النص ولا في المولد. لكن القيروان ماهيش باش تستنى المولد النبوي الشريف، باش في كل مرة تسحر زوار متاعها، لكن في المناسبة هذه باش تتحول القيروان، القيروان اللي قررت وأنه باش تسافر بعاداتها وبتقاليدها وبحلوياتها إلى سواحل جوهرة الساحل السوسة وعاصمة الرباط المنستير، ضمن أيام ترويجية اللي تصنع بها الحدث تمهيدا للدورة 9 للاحتفالات الدولية للمولد النبوي الشريف. القيروان اللي المعروف عليها وأنه فيها المناسبات الدينية اللي تكون عاصمة تنبض بالحياة بالثقافة، وخاصة بالأصالة الاقتصادية والحرفية اللي تميز تونس الأعمق. حابين ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع، ومشكور على تدخله معنا سي سليمة بشير، رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بالقيروان. سي سليم صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح الخير، مرحبا بكم جميع مستمعي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك.
1: نشكر إذاعة الشباب هذه على الفرصة اللي أتحتنا باش نحكيه على الاحتفالات الدولية والأيام الترويجية.
0: مرحبا بك. دونك هو معروف أنه القروان كما قلت معناها خاصة في المولد معناها يعني تحفل من خلال طبعا الأجواء الروحانية، لكن هي تخليني نبدأ معك فيما يخص الفلسفة الكامنة وراء نقل أجواء المولد النبوي بالقيروان إلى مدينة سوسة ومدينة المنستير، لأنه احنا نعرفوا اللي المهرجان هذايا يساهم في تنشيط السياحة الثقافية والدينية لمدينة القيروان تونسيا ودوليا.
1: أكيد هو من الاستراتيجية العمل اللي تبعتها الهيئة منذ سنوات، يعني مش حاجة جديدة تقريبا، هو تنظيم أيام ترويجية، يوم ترويجي قبل كل احتفالات بالمولد، نهزوا فيه نسخة مصغرة من القيروان ومن المولد إلى مدينة. كنا في دورات سابقة أكثر من 6 دورات نعمل الأيام الترويجية في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، لأنه المولد الموعد متاعه كما نعرفه مناسبة دينية مرتبطة معناها بالسنة الهجرية، بالتقويم الهجري، إذن فأنه يقدم تقريبا بمعدل كل سنة 11 يوم. والموعد بتاعو بدا يمشي في الصيف، في الصيف كما نعرفوا الزوار والمواطنين التونسيين والاجانب يتواجدوا في المناطق السياحيه، ومن هنا حبينا نتحولوا بيه للمناطق السياحيه. كانت عملنا يوم ترويجي في منطقه القنطاوي في سوسه، واليوم وصلنا في الدوره هذيا غير نجاح نظر النجاح الكبير اللي شهدته الأرويج الأيام الترويجية السابقة وتأثيرها اللي عشناه يعني على أيام الاحتفالات، فإنه صار أن ننظم يوم زوز أيام ترويجية. الأولاني كان في مدينة سوسة يوم 15 أوت نهار السبت، وعشناه في جو ممتاز مع بعضنا، واليوم إن شاء الله بحول الله نكونوا متواجدين في ساحة الفنون بمدينة المنتزه
0: اليوم إن شاء الله في مدينة المنستير. به فيما يخص أبرز الفقرات الثقافية والفنية اللي تم تجهيزها لليوم معناها في ساحة الفنون بالمنستير، شنو اللي باش يكون فما بالضبط معناها؟
1: اليوم باش يكون فما معرض للصناعات التقليدية الحرفية القيروانية، مش تتنقلوا بها بالموروث الغذائي القيرواني، مش نلقاو الصناعات التقليدية بأنواعها، مش نلقاو الضربية، مش نلقاو الحاس، مش نلقاو الحايف، مش نلقاو جميع الاختصاصات في الصناعات التقليدية، مش نلقاو كذلك الموسيقى الصوفية القيروانية، مش نلقاو الحزم القيرواني، مش نلقاو السلمية القيروانية، تقريبا مش نلقاو مهرجان صغير مش نعيشوه مع بعضنا، مش نحاولوا نروجوا فيه مش نقدموا ساعة المنتوج القيرواني وندعو من خلاله الزوار والسياح، وخاصة معناها من دول الجوار اللي متواجدين معناها بكثرة والحمد لله معناها في المناطق السياحية، وشفناهم كيف نقلنا على عين المكان للاختيار المناطق اللي يتم فيها تأسيس فقرات المهرجان، كل اختيار على سحة الفنون في المنستير وندعيه للناس باش تكون حافظ.
0: اليوم بداية من وقتاش سيسليم؟
1: هو نحن كل يوم ترويجي. كنا قبل نبدأه تقريبا 9 صباحا، لكن نظر للطقس ووقتاش يتواجد الزوار، فانه بداية ان شاء الله من 7 مساء تنطلق الفعالية.
0: اليوم بداية من 17
1: ما بدينا نركضوا البارح تقريبا في الجناح اللي نحن فيه. اليوم بداية من الساعة 7 مساء تنطلق رسميا الفعالية ان شاء الله.
0: فيما يخص الاحتفالات بالقيروان، تو خليني نرجع معاك للقيروان، مهم وانه نحكيه عن التنسيق والتعاون مع السلطات المحلية، لانه هنا نحكيه عن التنظيم الخاص طبعا بالزوار والوفود الاعلامية الرغبة في مواكبة احتفالات المولد بالقيروان.
1: اكيد ثم كانت تنسيق كبير، وتعرف انت الاحتفالات بالمولد مناسبة مش صغيرة، مناسبة كبيرة هذه تستخدم الحمد لله مئات الآلاف في دورة من دورات حسن الملزان في مدينة القيروان. والتنسيق في الدورة هذه يمكن الحاجات اللي تميز الدورة هذه أنه السلطة الجهوية معناها تحت إشراف كان التنسيق للسلطة الجهوية في مدينة القيروان وفي جهة القيروان ودعم كبير معناها وزارة السياحة والثقافة والشؤون الدينية، وكذلك في تنظيم الأيام الترويجية هذه نحب كما نشكر كما شكرت السلطة الجهوية على وقفتها، تحب زاد نفس الشيء السلطة الجهوية والمحلية في سوطة وقتنا في المسير اللي بالحق كانوا متعاونين جدا وسهلونا جميع الشؤون الإدارية باش وصلنا نظمنا الأيام هذه. أنا تعاون كبير، فريق كامل قاعد يخدم، والهدف نتاعنا كل أن نخرجوا صورة الطيروان وصورة تونس المزيانة لزوارها ولأشقائنا من دول الجوار، حاجة مزيانة باش إن شاء الله نشوفوا مع بعض.
0: نكمل معك سي سليم، القيروان شنو اللي باش يكون فيها بالضبط في المولد بالنسبة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، شنو اللي تقولهم؟
1: هي قيروان فاتحة إيديها لزوارها، فما الإدارة المهرجان حطت على إعداد برمجة أثرية متنوعة فيها الجانب الديني، فيها اللي هو انطلق تقريبا من البارح مسابقات دينية والمحاضرات من يوم السبت والمحاضرات ومحاضرات وتظاهرات كبيرة برشا، فيها جانب ثقافي فني فيها تراثي وأنشطة تنشيطية على سيرة أيام الاحتفالات هذه موجهة لمختلف فئات الأعمار، معناها كل فئة عمرية وإلا كل شريحة مش تلقى اللي يحب على الروحانيات مش يلقى، على الحاجات الدينية مش يلقى، على الثقافية على العروض مش يلقى، على المسابقات مش يلقى،
0: ومعروف عليها ليلة المولد قبل المولد بنهار، معناها تكون فما حفلة كبيرة، معناها حفلة اللي تتجمع فيها معناها الأجواء الروحانية والصوفية بالنسبة لمدينة القيروان.
1: أكيد هي العروض، هو حفل العرض الافتتاح مش يكون غدوة إن شاء الله في ساحة المغرب العربي الكبير لمدة 3 أيام. اليوم الثالث يوم الجمعة فما أنا عرض موسيقي صوفي تركي، هذا جانا من تركيا أول مرة يجينا، عرض متميز إن شاء الله نعيشوه مع بعضنا. يوم السبت والأحد نتنقلوا إن شاء الله لساحة الشهداء يوم الأحد، ويوم الاثنين كذلك فمع عروض ليلية كبيرة متميزة، والليلة الكبيرة اللي هي نهار الاثنين في الليل مش تكون العرض كبير في ساحة أولاد فرحان، يسبقوا المابينج العرض الضوئي هذي اللي من السنة في الدورة هذي مش يعود بشكل وتقنيات جديدة بشكل كبير، مش نعيش إن شاء الله كنت ربي أجواء كبيرة برشا، والحفل الكبير مش يكون نهار الاثنين في الليل، والحفل الاختتام إن شاء الله نهار الثلاثة في المراكز الثقافية.
0: واضح. كل التفاصيل اللي تخص البرمجة وين يلقاوها معناها المستمعين والناس اللي قاعدين يسمعوا فينا يدخلوا على صفحة الجمعية بالضبط معناها للي حبي يواكب
1: الصفحة الرسمية للجمعية الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كذلك في المطويات اللي تم توزيعها معناها في مدينة سوسة مدينة المنستير، واللي تم مش توزيعها في جميع مدن العالم بواسطة بيبلي بوستاج بالتعاون مع البريد التونسي، معناها مش نوصلوها، نحاول نوصلوا البرمجة لأقصى نقطة في الجمهورية بورتا بورت، معناها حتى الباب المنزل نتاع زوارنا، معناها اللي نجم يكون في قبلي في مدني في أي نقطة في الجو، فإنه البوستاج مش يمدوا بالمطوية إن شاء الله
0: ان شاء الله
1: المهرجان
0: ان شاء الله تفضل سي سليم.
1: وكذلك بوجيه جميع الوسائط الرقميه وبالتعاون مع الاذاعات الوطنيه والجهويه والخاصه اللي مشكورين تبارك الله، عندهم دور اساسي في انشاء هذا التظاهر ان شاء الله.
0: تري بيان، شكرا لك سي سليم، يعطيك الف صحه على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. سي سليم بشير رئيس جمعيه الاحتفالات الدوليه بالقيروان، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. موعد موجز 8:30 مع يسرى شيبوب، وقعدوا معنا في الاستماع، انا راجعين.
2: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للـ10.
3: عد المشتك تسمع صوتك
4: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. عد المشتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
5: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم جلسته الافتتاحية بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. تتواصل ولا يوم الأربعاء دورة إعادة التوجيه الجامعي ليكون الإعلان عن نتائجها في 4 من شهر سبتمبر المقبل. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس أوضحت أن المترشح يتمتع بإعادة التوجيه وفقا لعدة معايير. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن التمديد في أجل تقديم الترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية بالمغرب والجزائر إلى يوم الغد. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي للولوج انطلاقا من يوم الخميس المقبل إلى الفضاء الخاص بالطالب. اليوم انطلاق عملية توزيع الكراسي المدعمة المنتجة للسنة الحالية، وكان نائب رئيس غرفة صانع الكراسي المدرسي سمير مولهي أكد في وقت سابق استقرار أسعار الكراسي المدرسي المدعم في تونس دون تغيير. تحت عنوان عون بالقليل باش تفرح كل صغير، أطلقت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة حملة لجمع تبرعات العودة المدرسية، وذلك في إطار مبادرتها التضامنية الهادفة لدعم أبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة وتوفير مستلزماتهم المدرسية. الحملة ستتواصل لغاية 5 سبتمبر المقبل، وتهدف لجمع أكثر من 100 محفظة مدرسية لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. أعلنت وزارة الصحة أنها قامت بتطوير وتجديد شامل لقسم علم المناعة بالمستشفى الجامعي الرابطة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التجهيزات الحديثة للرفع من جودة التشخيص وتحسين خدمة التكفل بالمرضى. في أخبار العالم، قالت مصادر إعلامية صهيونية أن الجيش الصهيوني يستعد للتصعيد المحتمل في لبنان لعدة أيام بالتزامن مع استمرار عملياته العسكرية وغارته على جنوب البلاد. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raid-store.tn.
2: إذاعة شباب من تونس.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: يصبح الخير، يصبح النور،
1: أحلى صبحية، أحلى موسيقى.
0: عد الموجتك، تسمع صوتك.

0: 48 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم إذا كنتم مازلتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب. وديما نحكيوا عن الشباب وفي الوقت اللي يتحدث فيه العالم عن ثورة الذكاء الاصطناعي وعن هيمنة القوات التكنولوجية الكبيرة كما الصين وأمريكا، نلقاو شباب تونس يرفعوا الراية الوطنية في قلب بكين. الفريق الوطني التونسي للروبوتيك اللي رجع إلى أرض الوطن متوج بكأس العالم في البرمجة وفي يده 45 ميدالية دولية، إنجاز تاريخي ويثبت مجددا أن الشباب التونسي لا يحتاج إلا للدعم والفرصة ليكتسح العالم. لكن وراء هذا النجاح الاستثنائي جنود الخفاء في الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا واللي رفعوا رصيد تونس اليوم إلى قرابة 700 ميدالية دولية. كل التفاصيل بشكون مع رئيس الجمعية الأستاذ حاتم سليمان، رئيس الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا. صباح النور سي حاتم ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح الخير مستمعي إذاعة الشباب الكل، يعطيك مساحة على المواكبة هذه وعلى المواكبة دائما للأنشطة الجمعية والنجاحات التونسية.
0: مرحبا بك معنا. دونك وسط المنافسة العالمية الكبيرة هذه في الصين، نلقاو 45 ميدالية وكأس العالم في البرمجة فقط ل 14 بطل.
1: يعني الإنجاز هذا إنجاز مهم جدا. خليني نحكي شوية على البطولة العالمية هذه. في وسط الأطلقة العالمية الكبيرة والواسعة اللي أخذها الحدث، وإحنا سعداء جدا بأنه المجتمع التونسي يعني يفرح للحاجات هذه، وهي حاجة مهمة برشا. جيت برشا سؤالت هل هي البطولة العالمية؟ هي بطولة عالمية لأنه فما أكثر من 65 مسابقة في وسط البطولة هذه، وكان لنا احنا الشرف والحقيقة انه احنا فزنا بواحدة من المسابقات هذه الى جانب 45 ميدالية. يعني تقريبا حسابيا كل مشارك كل فيناليست كان عنده ثلاث ميداليات او اكثر في اكثر من اختصاص، وهذه حاجة مهمة برشا لانه قد تتميز في اختصاص قد تتميز في اثنين، اما انك انت تكون عندك ميداليات تقريبا في المشاركات الكل وميداليات مقدمة حاجة بها برشا، فرحانين بها وسعداء ويظهر لي حاجة بها نبنيو عليها.
0: اكزاكتومون. انا حبيت قبل ما ندخل معك في اكثر التفاصيل فيما يخص التتويجات، طبيعة الروبوتات والمشاريع معناها اللي ابهرت لجنة التحكيم دوليا كيفاش كانت؟
1: هو المسابقة دي فيها زوز منافسات رئيسية، ثلاثة منافسات رئيسية، واحدة خاصة بالمشاريع، واحدة خاصة بالبرمجة، واحدة خاصة بالروبوتات. في وسط المشاريع الحقيقة كان عنا تميز مطلق بريسك لأنه ما هيش حاجة جديدة على أتاست، فما مشاركة 8 مشاريع مختلفة.
0: نعم.
1: والمشاريع دي الحاجة الباقي اللي هي تنبع من واقعنا احنا في تونس، وهذاك علاش نزمنا نتميزه لأنه احنا أدرى بما بال بال بال بالأهمية والجدوى أنت على المشاريع دي، كما في مجال الفلاحة، كما في مجال المحافظة على المياه، كما في مجال الرقمنة والمتابعات الطبية. يعني بالحق مشاريع كانت متميزة، ما هيش فقط معناتها مشاريع بسيطة كوبي كولي من بلاصة، كانت مشاريع فيها بحث أكثر من سنة وسنتين وساعات 3 سنوات من البحث المتواصل. هذه حاجة مهمة برشا، والحقيقة مع تقدم لجنة التحكيم كي تبدأ عندك مشروع حقيقي خادم عليه لا سنسيريتي تتعدى والحجم العملي يتعدى ويعرفوا بالكدية. سورتو سؤالات كانت علمية وتقنية جدا، ما شاء الله الوليدات الكل ما كان أعمارهم كانوا كلهم متميزين كما العادة امتعنا، وهذه فيزيون كاملة معناتها فيها تست انه يبدأ مشروع من الصفر، نحن نأطروه اما ما نخدموش في بلاستو، وهذه حاجة مهمة برشا. حاجة واحدة أخرى يعني في الـ بالنسبة للروبوتات هي كانت مسابقات معروفة، يعني اللي يشتغلوا في المجالات هذه معروفة، لكن اللي لو بلو ديتيرمينون كان اللي هو احنا للروبوتات نتاعنا الكل مصنوعين في الكلوب نتاعنا، وهذه حاجة مهمة برشا. يعني ما شريناش دي روبو حاضرين كيما اي تو وين،
0: صنعتوهم انتوما في الجمعية،
1: اي حاجه مهمه برشا هذيا، ويظهر لي خاصيه تونسيه مش خاصيه باتاستك، هو شبابنا واطفالنا الكل في النوادي اللي في الجمهورية التونسية الكل كسواء تست ولا غير تست الكلهم تقريبا يصنعوا ليروبو نتاعهم وهذه ميزة تونسية نفتخروا بها برشا.
0: بالنسبة لصحتهم بربي أعمارهم الشباب أعمارهم الشباب
1: بين 13 وبين 13 وبين 17 فما شكون ما كانش شانسيو برشا ولا 18 هو في وسط المسابقة دونك تعدى من كاتيجوري كاتيجوري خلينا نقولوا بين 13 و 18
0: جوستومون. هو كيفاش تم اختيارهم معناها ال 14 بطل وبطلة وتدريبهم خاصة باش يوصلوا إلى هذا المستوى العالمي؟ ربما أنا من خلال السؤال هذا حبيت أمتي ميساج اللي نوجهوه لأولياء الأمور اللي يعتبروا معناها يعني شغف أبنائهم بالتكنولوجيا وإلا البرمجة ربما ما هوش معناها يعني نقطة إيجابية لأولادهم، شنو تقول لهم هنا؟
1: الحقيقة هو تعريج مهم جدا ما هوش صغير. كيفاش يقع اختيارهم؟ يقع اختيارهم تاع من المسابقة الوطنية المفتوحة للروبوتيك اللي هي تتنظم كل شهر جمعة يعني نظمها تنظمها أتاس ويجوا فيها نوادي كل يعني مفتوحة يعني مفتوحة لكل الأعمار لكل النوادي لكل الاختصاصات. من بعض المتوجين هم اللي مثلوا تونس على المستوى الدولي. وبالنسبة لكيفاش يتدربوا فما ديستاج بلوكي فما تحذير كبير برشا راهو وفما تعب كبير وما هيش من امبروفيزاسيون معناتها ما هوش صدفة يعني
0: فما خدمة وراها
1: فما خدمة كبيرة وفما ديسيبلين كبيرة وما هوش فقط نادي امباستون هو انجاجمون هو بحث كبير في المجال متاع الروبوتات هو ديسيبلين هو التزام بالتوقيت التزام بالوقت برشا قرية زادة فما برشا يقول لك يقرأ في الصيف ويتبعوا ويدخلوا ديستاج سي با ايفيدون باش تكون على البوديوم في مسابقات عالمية كيما هكا.
0: فوالا ان بتي ميساج بور لي بارون شنو نقولوا لهم اللي ولادهم معناها مغرومين بالتكنولوجيا والبرمجة؟
1: نحب نقول لهم راهو كلنا اونيفرستي في القرية هذه حاجة مفروغ منها في المجتمع التونسي ديما نقول أنا كلمة ما احنا مجتمع تعلمي بامتياز لكن لازم نزيدوا معاه ليزاكتيفيتي أخرين أو ليزاكتيفيتي إكسترا سكولير هي السكلت نتاع اللي باش تعطي البروفيل نتاع ولدك على خاطر كلنا نقراو كيف كيف في الكلاس اما مش كلنا ننشر كل كيف كيف البرة من الكلاس وهذه حاجة مهمة برشا ماهوش تضيع وقت ماهوش تلهي بقرايتك هو كيما قرايتك وهو على نفس الأهمية صحت دونك ننفستيو فيهم كيما ننفستيو في الرياضة في الفنون في الثقافة في العلوم زادة والتكنولوجيا حاجة مهمة برشا أنا نشجعهم على خاطر بالحق حاجة توصلك لبعيد وحتى كما وصلتك لبعيد بعيد عن التتويجات تشوف ان بروفيل كيسوفورم تشوف كاريزما تشوف شخصية الولدك قاعدة تتكون.
0: فوالا هو برشا سحاتهم اللي طالبوا بدمج البرمجة والروبوتات بشكل أوسع في المناهج التعليمية، هل هناك تنسيق أو خطوة أولى ما بين الجمعية ووزارة التربية أو وزارة التعليم العالي لدمج البرمجة والروبوتات بشكل أوسع في المناهج التعليمية؟
1: هو شوف هو عنا شراكة معناتها مع وزارة التربية على مستوى المناهج يظهر لي يلزمها تكون أوسع من هيك برشا يعني الـ النقاش حول البرنامج لأنه بيداغوجيا كيفاش باش ندخلوا الموضوع في وسط المدارس نتصور يلزم وراها برشا نقاش وبرشا رؤية بداية بالنوادي هذه حاجة مهمة برشا ويظهر لي نقطة إيجابية وأنا يظهر لي لنديس متاع عدد النوادي نتاع روبوتيك بالنسبه للبوبولاسيون في تونس يظهرلي من الاعلى كمش الاعلى في العالم وهذه حاجه باهيه يعني انديبوندامون من الكاليتي دو كلوب لو كلوب ديما عنده ان امباكت بوزيتيف دونك انا نقول توا في ظل وجود المجلس الاعلى للتربيه يظهرلي يظهرلي احنا منفتحين اذا كان نقشوا تجربتنا ما نشوش ندعي وانو احنا نعرفوا كل شيء لكن تجربة تناقش باش النجمو تصير دي بروبوزيسيون اذا كان اليوم نحكيو على 7 يونيت ميدالية ماش نحكيو على صدفة ولينا نحكيو على ان فيديون احنا اوبتيميست فتحين يدينا دي موزارة بالحقيقة كانت كولابوراتيف معنا وذي حاجة دانية برشا التغيير انه تدخل في المناس يظهر لي تاخد شوي وقت لك نزم لنبدأ.
0: فوالا واضح. مرسي بوكو استاذ يعطيك الصحة الاستاذ حاتم سليمان رئيس الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا اتاست شكرا ليك ان شاء الله بالتوفيق ليكم ديما وان شاء الله ديما هكا نسمعوا كان الانجازات طبعا والتتويجات الخاصة بالجمعية وبالابطال كما قلت 45 ميدالية وكأس العالم في البرمجة ل 14 بطل معناها الشباب التونسي اللي في كل مرة حاضرين فيما يخص التتويجات وفي وسط منافسات عالمية. والمرة هذه نحكيه عن المنافسة العالمية الشرسة اللي كانت في الصين واللي اتفوق بها الذكاء التونسي. 8:59 دقيقة، بعد شوية رفيق دريدي في فقرة لنفو ترفيق الثانية ديما على موجات
2: إذاعة الشباب من تونس. في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال.

0: 9:02 على موجات إذاعة الشباب. دخلنا في الساعة الأخرى من ماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب ورفيق دريديك العادة في الأنفوت رفيق الثانية وفكرة على حوالي الكياسات والطرقات والطرقات البديلة لتفادي الزحام. رفيق مرحبا بك.
1: على صالة سامي مرحبا بك. أنفوت خفيق الثانية 9 متاع الصباح. حركية كبيرة توا حاليا في مختلف المحاور المرورية في تونس الكبرى والبداية بغرب تونس العاصمة. حاليا طريق شوية إكس خفت شوية الحركية على مستوى باردو ومركب الهيدرونيفر، لكن ما زال فما اكتظاظ بين حي تحرير حي ابن خلدون وتقاطع مع ديكس ترواديمة في اتجاه المنارات والمطار وتونس العاصمة الوطنية رقم 8. زاد الاكتظاظ على 7 متاع الصباح، فما اكتظاظ كبير توا في الجي بي ويت على مستوى حي النزهة قبل مدخل مدينة ريانا ومن بعد في مستوى المركز العمراني الشمالي في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة للضواحي الشمالية الوطنية رقم 9 تونس المرسى الحركية عادية فقط، كثافة مرورية في عين زغوين والبحيرة 1، اكتظاظ حاليا في رومبوان مع معرض الكرم. بالنسبة للي جايين من منطقة لانشطة بخاردين ما يعرف بالاكتروا ولا كذلك من حدائق كارتاج، طريق قمرة المرسى سيدي داود حدائق كارتاج حاليا حركية كبيرة وخاصة فما اكتظاظ حاليا على مستوى المفترق المعروف ب رومبوان المطبعة. بالنسبة للضاحية الجنوبية حاليا اكتظاظ كبير توا في منطقة ياسمينات وننصحكم بتفادي المرور عبر هذا المحور تحديدا طريق الجهوية 35 من مستوى سبيطار ياسمينات نحو مفترق ياسمينات وين مقر الديوانة بالنسبة لتونس الجنوبية. بالنسبة لمنطقة بن عروس كذلك اكتظاظ كبير توا في الشارع الرئيسي وننصحكم بتفادي استعمال هذا المحور. المدخل الجنوبي للعاصمة كالعادة الاكتظاظ في موقع الأشغال وننصحكم بتفادي الاكتظاظ هذا عبر استعمال طريق بير القصعة بن عروس ومن ثم استعمال إذن طريق سيدي رزيق مجرين عبر سان جوبان وإلا كذلك طريق حي محمد علي رادس ومن ثم طريق مجرين حي شاكر ثم الاتجاه نحو وسط العاصمة. بالنسبة لطرقات السيارة، السيارة A4 تونس بنزارة الحركية عادية فقط، كثافة مرورية في بي اتش سيدي ثابت نحو تونس العاصمة. السيارة A1 تونس حمامات سوسة حركية تقريبا عادية باستثناء كثافة مرورية في بياج مورنينغ. أما بالنسبة للسيارة A3 تونس مجاز الباب ودي الزرقاء أبو سالم الحركية عادية فقط، كثافة مرورية واكتظاظ نسبي في بياج الفجة نحو تونس العاصمة.
0: شكرا رفيق. ذكركم بحالة الطقس اليوم والطقس مستقر عموما، واللي يحب دونك يمشي للبحر يقصد ربي فرضية ضعيفة لبعض الأمطار المحلية آخر النهار بقفصة. ونذكر عموما وأن درجات الحرارة بتكون في استقرار نسبي وبتتراوح القصوى ما بين 33 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 38 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. نحن كالعادة كل التفاصيل تلقاوها على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب واللي تخص حالة الطقس اليوم. 9:04 حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجنة.

0: 9:14 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب، نكملوا معاكم حتى للعشرة تصبيح المتينة الجنورة في قدريدي في فقرة بيتك.
1: بيتك
0: رفيق، مرحبا بك.
2: صباح الورد سمي من جديد ولكل متابعينا كونامي، وموسم جديد من اي فوتبول، تحديثات في اسلوب اللعب وفي البطولات، نعرفوا بعد شويه التفاصيل. نحكيوا على قفزه صاروخيه من اوبن اي اي واطلاق موديل جديد اللي هو تشات جي بي تي 5.6 سول، السرعه توصل 14 ضعف. فتو تفاصيل كل نستعرضها لكم بعد دقائق. المجلس الدستوري في فرنسا يمنع قانون منع وسائل التواصل الاجتماعي للي عمرها ما قل من 15 سنة. المجلس في فرنسا، المجلس الدستوري منع القرار هذا، نذكروا كونه كامل المفروض كونه ينطلق العمل به في 1 سبتمبر، لكن المجلس الدستوري الفرنسي يمنع القرار هذا بحجة كونه قرار كما هكا يمس بحرية التعبير. تنعرفوا زاد التفاصيل، وباش نبدأوا بفيسبوك اللي يطلق كرياتور ستوديو، لابليكاسيون جديدة من ميتا، ان اسيستون سمارت لصناع المحتوى. تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة صناع المحتوى في فهم أداء متاعهم، التخطيط لمنشوراتهم والتفاعل مع المتابعين من غير الغوص في لوحاتك، التحاليل والبيانات اللي توفرها ميتا. دونك هوني الامور ولات اسهل بالنسبه لصناع المحتوى والناس اللي عندهم دي باج فيسبوك. دونك هوني ان اسيستون كوتيديان يومي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لصناع المحتوى. 3 مهام رئيسيه: تحديد اولويات صانع المحتوى اليوميه، تقديم نصائح مختصه، والمساعده في صياغه لي ريبونس على المتابعين باستخدام الذكاء الاصطناعي. كريتور ستوديو ذن متاح لكل الناس اللي عندهم دي باج فيسبوك على ميتا، نجموا ينتفعوا بخدمات الاسيستون هذا. قلنا كونامي اي فوتبول، تحديثات جديدة ومجموعة من الميزات المتعلقة بأسلوب اللعب، التخطيط التكتيكي والبطولات. دونك هوني فما وضع كاستوم تورنامنت اللي يخلي المستخدمين يعملوا بطولات خاصة يستضيفوها بمشاركة توصل ل8 لاعبين، وكذلك استخدام دريم تيم، وضع قواعد مختصة للبطولة، وكذلك دي ميزاجور جدد للجو هذايا اي فوتبول، خاصيات جديدة. إضافة كذلك المدرب أنطونيو كونتي الاي فوتبول وصفه أول مدرب في اللعبة يمتلك زوز مهارات، وهوني تعاون مع بلاتينوم جيمز اليابانية في اللعبة هذية. دونك هوني موسم التحديثات باش يتم تنظيم دونك الحملة هذية الموسم الجديد من 13 أوت حتى لي 3 سبتمبر. نحكيو قلنا على تشات جي بي تي وأوبن اي اي، قفزة كبيرة وصاروخية لنموذج المعالجة الفائق السرعة ألترا فاست. نحكيو على جي بي تي 5.6 سول، نموذج هذايا ينتج 750 رمز في الثانية، بسرعة توصل 14 ضعف مع المقارنة بوضع المعالجة القياسي. والوضع الجديد يعتمد على دونك هوني يقلل كل الاختناقات اللي تصير في نقل البيانات اللي تحد عادة من سرعة تشغيل الموديل اللي يعتمدوا على وحدات معالجة الجرافيك. وهوني دونك الموديل هذايا جي بي تي 5.6 سول ألترا فاست باش نلقاوه يتم التعويل عليه خاصة في المهام المختلفة بما فيها دونك هوني الاستجابة للأبحاث المالية، تطبيقات صوت، التجارة الإلكترونية، وكذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي. في فرنسا نحكيو على القانون اللي احنا كنا في بيتيك زادا حكينا عليه، قانون تم سنه وأقره البرلمان الفرنسي في 21 جويلة في سابقة أوروبية، كان المفروض كانوا يبدأ العمل به في 1 سبتمبر. القانون يخص منع كل شبكات التواصل الاجتماعي، منع استخدام شبكات هذه على الأشخاص اللي أعمارهم أقل من 15 سنة، لكن المجلس الدستوري في فرنسا نهار الجمعة اللي فات يلغي القرار هذا ويلغي القانون اللي سنه البرلمان الفرنسي. دونك هوني القانون المجلس الدستوري يقول كونه هذا ينتهك حرية التعبير، قانون كيما ذا وقرار كيما ذا، ويقول كونه القانون يطلب إثبات العمر، ويقول كونه الهيئة التشريعية ما حطتش ضمانات القانونية اللازمة لضمان الامتثال لهذه المتطلبات. هذا يا سامي في صميم متابعة العمل بالقوانين هذا، بما أنه فما معلومات حاليا على كون القوانين كما هذه فشلت في عديد الدول، والصغار قاعدين برغم كونه فما قوانين قاعدين يوصلوا ويدخلوا لمنصات التواصل الاجتماعي. وهوني الجدلية من جديد بين قانون هذا تعمل باش يحمي الصغار من مواقع التواصل الاجتماعي. فإذا كان الصغير باش يكون مطالب كونه يبعث تصويرة تثبت عمره، فانه هذايا ينجم يشكل تعارض والحقيقة مشكلة كبيرة سامي في القانون هذا توا صايرة في عديد الدول، معناها اللي سنت وحكينا على تجارب أستراليا النرويج، معناها عديد الدول حتى المملكة المتحدة، لكن الإشكال توا في التطبيق وكيفاش الصغار باش يتم التحقق من العمر اللازم متاعهم حتى يستعملوا وسائل التواصل الاجتماعي. الموضوع سامي للمتابعة.
0: شكرا رفيق. 9:19 دقيقة على موجات إذاعة الشباب غاديو جون توليزي باج أوفيسيل، صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات، احنا حتى للعشاء متاع الصباح في المتينة الجنة.

0: إذاعة شباب من تونس. موجز الأخبار.
1: أسعد صباحكم بكل خير. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم جلسته الافتتاحية بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. اليوم انطلاق عملية توزيع الكراسي المدعمة المنتجة للسنة الحالية، وكان نائب رئيس غرفة صناعية الكراسي المدرسي سمير المولهي أكد في وقت سابق استقرار أسعار الكراسي المدرسية المدعم في تونس دون تغيير. اليوم آخر أجل لقبول ترشحات الشباب للمشاركة في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية. المبادرة تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، وسيتم اختيار فريق يتكون من 10 شبان يمثلون الأقاليم الخمسة للمساهمة في رسم السياسات المناخية. في العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول أن الاتصالات مستمرة مع قطر التي تلعب دورا مؤثرا في جهود التهدئة الحالية، مضيفا أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب الأمريكي لا تنص على مهلة 60 يوما. هجوم بطائرتين مسيرتين اليوم استهدف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق دون تسجيل خسائر بشرية. والقوات المسلحة اليمنية تعلن رصد أطلاق الحوثيين صاروخين باليستيين باتجاه مدينة المخا والبحر الأحمر. لقاؤنا تجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
0: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتب، تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب، عبد المجدك، تسمع صوتك.

0: التسعة 41 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. الطقس يعوم اليوم وحسب المعهد الوطني للرصد الجوي وأنه درجات الحرارة باش تكون في استقرار نسبي وتتراوح القصوى ما بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 38 و 43 درجة ببقية الجهات. هذاك علاش باش نقترح عليكم تبحير اليوم في فقرة شط اليوم.
1: شط اليوم
0: رفيق دريدي ويمشي هزنا في شط اليوم.
2: وجهتنا اليوم سامي ولاية المهدية بالتحديد شط المعروف بشط العالية. شط هذا هو
0: شط العالية
2: متميز. شط العالية بالضبط العالية احنا نعرفوها في بنزرت لكن أي. شط هذا العالية هو موجود في منطقة البرادعة من ولاية المهدية تحديدا بين شط صلقتة وشط الغضابنة اللي كنا حكينا عليه زادة في شط اليوم. هو شط متميز يجي الشط هذا في منطقة العالية وجهة متميزة للناس اللي تحب تبحث على هدوء على بلاصة مش معبية برشا وكذلك بلاصة اكسيسيبل يمكن الوصول لها بمختلف انواع السيارات. هي تبعد 3 سوايع على تونس تقريبا 220 كيلومتر على تونس العاصمة. هي زادة اقرب لمدن الساحل التونسي وكذلك اقرب لولاية صفاقس من تونس العاصمة. والشط هذا موجود قريب من الطريق الرئيسي اللي يربط بين قصور الساف والشابة. نلقاو على اليمين بالنسبة للي جايين من شابة بعد شط الغضابنة نلقاو الشط هذا شط العالية وكذلك نلقاو بجنبه وبقربه إقامات مختلفة متنوعة إقامات سياحية ديار خلاعة كذلك موجودين في المنطقة هذه في منطقة العالية ووجهة متميزة للناس قلنا اللي تبحث على مكان يكون بعيد على كل المدن الساحلية وكالصخب وكالضجيج اللي فيها. فالوجهة هذه هي وجهة متميزة كذلك للعائلات. الشط هذا كذلك فيها كالبورت الصغير نتاع السيد البحري نجم تلقاو الحوت الفريش غاديكا زاد الصباح في الشط هذا للناس اللي بتبيع مغرومة وتقوم الصباح بكري وماذا بها تخمم في الفطور معناها من الصباح بكري. والوجهة هذه هي وجهة زادة استثنائية خاصة بالماء نتاع الشط هذا كل الماء الصافي الكريستال التوركواز وكذلك الرمال اللي هي زادة كيف كيف معناها الحقيقة. الشط هذا قلنا مش معروف برشا هذاك علاش هو نجم نقوله حتى التوى معناها هو شط يتميز بك معناها الحجر اللي فيه زاد فيه شويه حجر كي برا معناها هو شويه كي صخري لكن راهو في البقيه هو شط رملي معناها فما شويه كالحجر معناها شط طبيعي فيرج مازال محافظ على الخصائص الطبيعيه نتاعو مازال ما تدخلش فيه معناها الانسان نعرفه ساعات الانسان يمكن يتدخل في بلاصه ولا تتعمل فيها دي باراسول يمكن تتغير شويه معناها الوجهه نتاعها لكن بالنسبه للشط هذا فانه مازال محافظ على طبيعته كما هو. فما قلنا اقامات قريبه لكن اللي ماشي للوجهه هذه لازم يقرا حسابه في علاقه بكل ما لازمه لانه اكل المقاهي واللي بيفيت ما همش موجودين برشا في البلاصه هذه هذاك علاش ما ضروري كونه الناس كل اللي باش تمشي للبلاصه هذه تقرا حسابها وتاخذ ما لازمها من قبل. وهي ماهيش بعيده معناها زاد على منطقة قلنا منطقة الغضابنة وكذلك منطقة صلقتة معناها من الممكن كون القضية كل تتقضى من قبل الوصول للشط هذا الشط العالية المتميز في منطقة البرادعة من ولاية المهدية 3 سوايع على تونس العاصمة. فما مجموعة من الإقامات السياحية الموجودة فيه بالإضافة كذلك لنجم حتى الناس اللي مستقرة في المهدية ولا اللي معناها حاليا تصيف في المهدية زادة جرب شط هذا لمدة نهار عادي ونهار كامل غادي هو وجهة متميزة حتى للعائلات.
0: أنت قلت في بعض الصخور ورفيق لأنه هنا بربي ضرورة التوخي الحذر الشديد معناها بالنسبة لشواطئ الصخور لأنها من أكثر الأماكن ربما اللي تكون عرضة للحوادث البحرية وهذا كان أكدته الحماية المدنية طبعا في كل مرة اللي سختوسنا معناها توصي بشكل صارم بتجنب السباحة في الشواطئ الصخرية لأنه صارت برشا حوادث صارت برشا مخاطر الغرق والإصابات البليغة. وفي كل مرة معناها الحماية المدنية تأكد رأو إذا كان يكون فما علامة وأنه يمنع السباحة في هذا الشاطئ ماذا بيك تحترم العلامة ولا تحترم الإشارات ما تعرف العلامات فما العلم الأحمر فما العلم الأبيض. دونك نحبوا نصيفوا معناها يعني مرتاحين مفرهدين إن شاء الله ما ينقص منا حتى إن شاء الله نكون كنا لباس والالتزام بالرايات التحذيرية وخاصة مراقبة الأطفال.
2: الرايات التحذيرية اللي هي سامي قبل هي كانت كان يا أبيض يا أسود كان درابو يما أبيض وإلا أكحل
0: exactly.
2: أما في العوام الأخرى معناها من سنوات تغيرت العلامات هذه ولا فما درابو الأخضر اللي يعني السباحة ممكنة معناها البحر راكح البرتقالي السباحه مع الحذر
0: كيما اللي يفيدوا كيما اللي
2: الاضواء السير والعلم الاحمر بطبيعه يعني البحر مضطرب وضروره الامتناع عن السباحه. هو يمكن زادة الشط هذايا ماهوش راهو اكل شط الصخري معناها اللي كيما مثلا جويبي كابس بيب ولا مثلا منطقه المتاريس ولا القراقه معناها في الهواريه في ولايه نابل ولا قلنا جويبي كابس بيب في ولايه بنزرت معناها مشكلة شط موجود في مغاره جبليه ولا اللي هما خاصه سيمي شاط هذو اللي من الضروري الحذر فيهم خاصه سيمي مناش ما كان قفز معناها الناس اللي تنقز معناها في الحجر راهو الاصابات اختر كبير برشا معناها وصارت برشا اصابات معناها من نوع هذايا. فالشط هذا فيه اكل صخر يمكن اللي في الاول معناها ولا شويه كي على البحر اكل صخر قصير لكن زاده من ضروري الحذر وعلاش ليه معناها الناس تلبس اكل يتسميوا معناها اكل احذيه خاصه معناها بالشواطئ هذوكم اللي هما موجودين معناها حتى في المغازات معناها حتى تتحقق الحمايه. هو راهو الصابط هذاك يحمي زاده من الصخور ويحمي حتى من البلم معناها وكبعض يمكن انواع الاسماك اللي يمكن ساعات
0: البلم هذاك سورتو ابارتير من 15 اوت فما سورتو شواطئ المهديه المادية وحتى الهوارية هوارية معروف اللي هبط فيها
2: صحيح معناها يكون موجود فيها ذاك علاش من الضروري كونوا الناس حتى اللي باش تعوم من تاول يخرجوا كونجي تاو زاد كيف كيف معناها فرض مرة ياخذوا ما لازمهم معناها ياخذوا ذاك اللي تلبس معناها الخاص بالشواطئ حتى معناها تتحقق الحماية معناها القصوى من الحاجة هذيا كل الصخور اللي يمكن تجرح ساعات معناها نعرفوا كالبحر يعمل كيما عبارة ينحت معناها كالصخور هذيك يخليها حادة أكثر ولا كذلك زادة سمكة البلم هذية اللي هي راو زادة يلزم التفاعل معها زادة وقت معناها التعرض لي معناها أي وخزة معناها تكون في البحر ما لازمش عبد معناها يقول لي راو لاباس معناها ماذا به يمشي يعمل اللازم. وأنا الحقيقة معناها سهرت لي التجربة سامي معناها مرة الحقيقة لا لي وريها الحبايب كما
0: شو صار
2: معناها دخلت مرة في شاطئ في ولاية نابل ومعناها حس بوقتها ما قالوا لي راو هذية دقة نتاع بلم معناها أنا الحقيقة شكيت من الأول لكن بعد قلت نعمل البروتوكول الصحي نتاع دقة البلم ومشيت وقتها للسبيطار المحلي معناها في قليبيا وعملت فاكسان عملت زريقة معناها لتحقيق الحماية معناها وزريقة كورتيكويد معناها
0: قوية
2: شوية معناها وي معناها حتى تحققك الحماية لأنه معناها من الأول هكا تقول أنت معناها ما زلت لكن بعد راهو حكاوا لي معناها حتى كانوا بعد راهو إذا كان ما تلقفاش عندها مخالفات تولي معناها لا قدر الله تولي وجايع قوية ونجم تعطي مخالفات معناها سلبية على الصحة فذاك علاش من الضروري الناس الكل ترد بالها وحتى كان صار معناها أنت خاطري الحوتة من بعد تمشي راهو ماكش تراها معناها أي وخزة في الرمال لا قدر الله هي راي نتعاملوا معها كحالة معناها يلزم
0: التصرف
2: معها يلزم تفاعلوا معها معناها هي وخزة مشبوهة كما نقولوا معناها كي تكون معناها في الشاطئ الراحة ومن ثم نعملوا لازم.
0: هو هذا ربما الخطر الخفي اللي ساعات معناها ما نسميوه دونك إن شاء الله صحة دائما لكم تمام ما تعملوش كيما رفيق بون هو رفيق لا سوفي لا سيتياسيون دونك ديريكتومون مشى للمستشفى المحلي
2: إن شاء الله. وقتها للصيدلية ما حبوش قالوا لي راهو احنا نوعية هذيا من التلقيح معناها ما نعملوهاش كنا نعملوها توا ما عادش نعملوها فمباشرة مشيت معناها للسبيطار ويعطيهم الصحة معناها قاموا باللازم
0: فوالا ان شاء الله تصيفوا انتم مرتاحين وان شاء الله ديما يا ربي ملمومين في الخير. 49 دقيقه ديما على موجات اذاعه الشباب في المدينه الجنه.

0: التسعة واربعة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. احنا هكا كون وصلنا إلى نهاية لقناة في المتينة الجهن على موجات إذاعة الشباب. استنيوا من بعد شوية حميدة زغدودي تبدأ معكم العشرة متاع الصباح في صيف معنا حتى النص نهار، والفقرات اللي تعودتوا بيوم كيما خذ فرصتك في ميزان بدو بتمام جين تدارك وغيرها من الفقرات والاستضافات حتى النص نهار في صيف معنا على موجات إذاعة الشباب. رفيق دريدي ميرسي بوكو.
1: ميرسي سامي ناس كل اللي تابعونا اليوم والإكيب اللي كانت معنا.
0: شكرا لمحمد الدين الجباري هو مهدي الضاوي اللي كانوا حاضرين معنا في الاخراج الرقمي، وتلقاو طبعا لي ريبلاي الكل على صفحه فيسبوك الخاصه باذاعه الشباب غاديو جون توليزي باج اوفيسيال. كوثر البجاوي بعد هنا نجم الدين مسالم حاضرين معنا في الاخراج التقني كيف كيف، زاد نسرين العرفيوي ويسرى شيبوب في الاخبار، منى حمام في السبور، سامي فرتون. يقول لكم بقيت متابعه طيبه لبرامج اذاعه الشباب. غدوه كالعاده ابختير من 6:30 نتاع الصباح ديما في المتينه الجون على موجه اذاعه الشباب. باي باي،
1: نهاركم زين. We'll be right back.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي،
5: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا.
6: أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من صيف معنا، من طبع حتى النص نهار مع فقراتنا مع الاستضافات اللي تكون حاضرة بحذينا ومع برشا موزيكا تستنى فيكم في برنامج صيف معنا. بعد شوية في بدو بتمام نحكيه على العرايس اللي قاعدين يحاضروا في رواحهم إذا كان يحبوا يضعفوا، كيفاش نجم تضعف بالطريقة الصحية وبالأعشاب الطبيعية. يكون حاضر بحذينا سامي رئيس الأخصائي في الأعشاب طبيعية ويعطينا كيفاش نجمو نضعفو كيفاش يقول هو أخف الأضرار من غير حتى مواد كيميائية وبالأعشاب الطبيعية. تنجم تحصل على بدن اللي تحب عليه، كسوة عروسة، كسوة زادة انت هكا تحب ترجع فورم بعد الصيف وتبلبيز الصيف والدلاع والحلو والفروحات اللي حضرنا فيهم واللي كلينا هذيك الكل، وكيفاش نجم تنظف بدنك سينو في خذ فرصك. نحكيوا على العسل اليوم، البوليميك الكبيره اللي صايره في العسل، وقاعدين نشوفوا احنا في باجيت العسل قداش سوم، واذا كان انا نحب نشري عسل اصلي وكيفاش نعرف اصلي ولا لا، واسكو لوجيك اللي قاعد يصير 4 كيلو عسل بالسوم اللي قاعدين نشوفوا فيهم ولا لا. بعد شويه نحاله محترفين يكونوا حاضرين معنا نحكيوا معاهم اكثر تفاصيل في خذ فرصتك على العسل وعلى انواعه وعلى شنو فوائده وشنو زاد المضار وقت اللي يدخل العسل الصناعي للبدن، شنو ينجم يصير، كيف شيف طارق يكون حاضر بحثينا بأكثر تفاصيل في غسات جديدة وغيره من الأخبار ومن المواعيد ومن الموزيكا اللي تكون حاضرة. حميدة زغدودي من قدام الميكرو، نسلم عليكم مهدي الضوي كيف ذيه في الإخراج الرقمي، والكوتي تكنيك يكون نجم الدين بن سالم. موزيكا ونرجع لكم.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل. ما زلنا نتناقشوا لهنا ونحدوا في في في الجوائز اللي باش يتربحوا في سامر كويز من بعد مع سي سامي. اهلا وسهلا بك سي سامي. مرحبا
1: صباح الخير الناس الكل.
0: نقاش خطير
1: اكيد.
0: حللنا الميكرو نجم الدين قالنا اونتين ترجع للونتين. ايش احوالك لاباس؟
1: عاشك الحمد لله. لاباس
0: الحمد لله. معك انت في بدو بتمام كل مره باش نختاروا حاجه ولا نوع من الاعشاب للعرايس حتى مش كان للعرايس اهل الناس اللي جينيرالمون اليوم تحب تضعف.
1: اي نعم تحب تنقص في الميزان بذكاء وبطريقه طبيعيه 100% من غير ما تحس بروحك محروم ولا جيعان. تحب حاجه تسدك الشهيه وتعمل لك بلوكاج طبيعي في الكرش. صباح الفل والانوار على كل من يسمع فينا. اليوم في فقرتنا باش نحكيوا على السر الحقيقي للتنحيف وكنز القيمه الغذائيه نتاعو كبيره. نحكيوا على بذور القاتونه ولا كيما يسميوها زاده لسان الحمل اسباغول بسيليوم ولا زاده حتى حبوب البراغيث خطرة صغيرة ياسر في كبر البرغوث وتقريبا قدر جلجلين ولونها بني غامق شوية. هنبتة هذه مش معروفة برشا في البلدان العربية خطرة تنتج أساسا في آسيا بالضبط في الهند. وهي نبتة ذاتية التخصيب. شو معناها؟ يعني عندها أعضاء تناسلية ذكرية وأنثوية في نفس الوقت وما تحتاج كان شوية هواء باش تنتقل حبوب اللقاح بين زهرها. وتنتج النبتة الواحدة حوالي 1500 بذرة. القاتونة تصنف من البذور كما الججلان الكتان السينوج الحلبة وحب الرشيد أخاطر عندهم نفس الخاصية وتستهلك بنفس القيمة. الأجزاء الصالحة منها هي الأوراق والبذور. أوراقها تتاكل نية كيف ما هي ومش مطبوخة. بذورها نستهلكوها مباشرة ولا بالنقع في الماء وهنا تكون بحجم مضاعف وباش نحكيو على طريقة الاستعمال بعد شوية. أما أغلبية قوتها وسرها الحقيقي يكمن في قشورها. قشور السيليوم تتباع لبرا باسم قشور بسيليوم بسيليوم هاسك واللي فيها أكثر. علاش؟ خاطر فيها أكثر من 70% ألياف. الناس فركس على الفيبر الألياف فيها أكثر من 70% ألياف غذائية عالية الجودة ومادة جيلاتينية كالجيل هلامية لدرجة أنهم إنها تدخل في صناعة الجلاس خاطر تخرج مادة جيلاتينية ثقيلة كما قلنا تعاون الجلاس باش يشد روحه وتدخل زادة في الشوكولاتة وفي الخبز خاطر تشد العجين. موجودة من زمان ومذكورة في الطب القديم وتكلم عليها ابن سينا برشا. كي تشوفها تحقرها برشا ناس ما يعرفوش فوائدها وما يسمعوش بها. لكن كيف تعرف اللي الألياف كما قلنا تمثل ثلثين وزنها قرابة 70% ألياف حاجة ما تلقاش كيفها لا في البقول ولا في الخضرة ولا في الفاكهة حتى الكتان اللي الناس تعرفه والشياه هي أقوى منهم في الألياف. الفوائد الصحية للقاتونة علاش لازمنا ندخلوها في نظامنا الغذائي؟ اسمعوا معي الأسباب العلمية والفوائد العجيبة. أول حاجة والأهم أغلبية الناس تفركس على القاتونة للتنحيف. التنحيف وتنقيص الميزان والقاتونة. كي تاكل القاتونة وتشرب معها الماء تنتفخ في المعدة تتنفخ وتعبيها على خاطر حجمها يولي أكبر بعشرين مرة. كي تشرب ماء تتفخ بالكدا وتحسك بشبع قبل الماكلة بنص ساعة تملى الكرش وتسد الشهية وتخرج إشارات للمخ إنك شبعت وهكا تنقص كمية الأكل وينقص الميزان بطريقة سلسة وآمنة. حاجة ثانية قلنا إلي القاتونة فيها قرب 70% ألياف. الألياف هذه عبارة على بريبايوتيك يعني صديقة البكتيريا النافعة اللي في المعدة تغذي البكتيريا الصديقة النافعة في الأمعاء تقويها وتكثرها وتخليها هي المسيطرة وتقاوم الخمير باش ما تعملش غازات وتخمرات أوجاع وقلق في المعدة على خاطر كي تبدأ فما بكتيريا صديقة في البدن تبدأ أمورك واضحة كما تبداش موجودة تولي فما خمير وغازات. البكتيريا صديقة هذه هي المحرك الحقيقي للبدن هي اللي تعطي الطاقة وتساعد في امتصاص الأملاح والفيتامينات والأحماض الأمينية. ثلاثة تنظيف وتطهير البدن. المادة الجيلاتينية الجلي اللي حكينا عليه تخدم كيما المغناطيس تدور في الكرش تلتصق بالمواد السامة والمعادن الثقيلة وتخرجها مع الفضلات حشاكم وتقوي زادة النظام الغذائي النظام المناعي وتمنع البكتيريا الضارة من التصاق بجدار القولون. أربعة ترطيب الجهاز الهضمي. ترطب المعدة والقولون وتساعد الناس اللي يعانيوا من الحريق الحموضة القرحة سوء الهضم وتعدل حركة الأمعاء سواء في حالة الإمساك أو الإسهال وتنظف القولون وتهبط الفضلات العالقة والراكدة فيه. وقبل الأخير تعديل السكر والضغط والكوليسترول زادة تعدل السكر وتخفض دخوله في الدم ممتازة خاصة لمرضى السكري من نوع الثاني تطيح ضغط الدم العالي تخفض الكوليسترول الضار والشحوم الثلاثية. واخر حاجه صديقه للقلب وتساعد في النقرس تحتوي على الفيتوستيرول يعني الستيرولات النباتيه اللي تحمي القلب والشرايين ونشطه زياده في مساعده حالات فشل حمض البوليك ومرض النقرس. طريقه الاستعمال صحيحه لازم نعرفوا طريقه الاستعمال باش نحكيوا على الموانع والطريقه حاجات الغالطه. كيفاش نستعملوا الكنز هذا؟ ناخذوا من مغرفه لزوز مغارف في اليوم هي حبوبه خفيفه وسهله الاستعمال تنجموا تخلطوها ولا تريحوها شويه منها في شوربه او العصير ولتنقيس الوزن الناس تحب تاخذها لتنقيس الميزان، تاخذ مغرفه صغيره منها وتحطها في كاس ماء وتشربها مباشره، وتشرب عليها كاس ماء كبير بزيد ماء معها على خاطر كيما قلنا تتنفخ وتنجم تخليك معني نقص ماء في بدنك، وتشرب معها كاس ماء كبير قبل الفطور بنص ساعه وقبل العشاء بنص ساعه. الأضرار وعلى شكون ممنوعة بذور القاتونة، تنبيه ميسر للمستمعين، القاتونة تطلب وتحتاج برشا ماء كما قلنا، يعني يلزم تشرب معها كمية كبيرة من سوائل طوال اليوم، أقل شيء كيسين كبار مع كل جرعة باش تخدم خدمتها وما تعملش نتائج عكسية كما زيادة الإمساك والانسداد الأمعاء. وزادة في الأول تنجم تعمل شوية غازات لين يتأقلم البدن عادي جدا. شكون يلزم يتجمل وممنوع عليه؟ الناس اللي عندهم انسداد في الأمعاء، ضيق في المريء، صعوبة في البلع، أصحاب أمراض الكلى الحادة يلزم يستشيروا الطبيب، واللي ياخذوا في أدوية منتظمة يخليوا فارق ساعتين على الأقل بين الدواء والقاتونة خاطر الجيل متاعها يقلل من امتصاص الأدوية. تو نحكيو على الجانب التجميلي، ما نسيناش جانب الزينة والجمال، القاتونة تعمل عجب زادة للبشرة وللشعر. بالنسبة للبشرة، ماسك البشرة للترطيب ونظارة خيالية، تنقع مغرفة بذور القاتونة في شوية ماء دافي بين 5 إلى 10 دقائق لين تخرج الجيل متاعها، تنظف وجهك وتغطيه بفوطة دافية باش تتحل المسام لي بور. بعد تاخذ الجيل بالحبوب اللي فيه وتحطه على وجهك او اي بلاصه تحب ترطبها، تخليه ما بين ساعه الى ساعتين، وحاول ما تحركش وجهك، ما تعملش تعبيرات بوجهك. الجيل يمنح البشره ترطيب، نظاره، لمعان، تفتيح البقع والخطوط، ويحفز انتاج الكولاجين كيشيح ويعمل طبقه مشدوده، اغسله بماء دافي. واخيرا للشعر، تحط ماسك هذي ماسك للشعر يعطي نعومة وقوة، تحط مغرفة قاتونة مع زوز كيسين ماء على نار هادية على نار قوية لين يغلى الخليط. بعد تنقص النار وتخليه يغلى على نار هادية لمدة 15 دقيقة تقريبا لين يخرج الجيل، تطفي النار وتصفيه فورا وهو ساخن على خاطر كيف يبرد يتكثف ما عادش يتصف. زيد معاه 4 مغارف جيل صبار، مغرفة كبيرة زيت جوز الهند، وتنجم زيد معاه زيت اللوز ولا اللوز حلو ولا زبدة شيا. تخلط المكونات مليح وتحتفظ بالخلطة في الفريجيدير، تستعمله مرتين في الجمعة وتحطه على الشعر لمدة ساعة كاملة قبل ما تغسله بالشامبو، ونتيجة شعر أرطب حرير وقوي. ولو كنت تحب تعرف أكثر عن نبتة القاتونة وغيرها من الأعشاب والمنتوجات الصحية والجمالية، معليك نزور بوتيكتنا بيورايس، موجودين في بلفيو قرب بعليه ولا في المنزل 5، وكل التفاصيل موجودة في الموقع متاعنا بيورايس.ان. هذه كانت صحتنا اليوم، كان طبيعي متوفر وفي المتناول، تلقاه في برشا بلايص كيما عند بيورايس، ويساعدك في تنقيص الميزان، يطهر صحتك من داخل ويجملك من برا. نحكي على بذور القاتونة.
0: وبما أنه احنا حكينا على بذور القاتونة، لازمنا يخرج باك للتنحيف من أهداء بيورايس للناس اللي تسمع فينا وتشارك في سمر كويز بعد شوية. تلقاو باك التنحيف اللي فيه بذور القاتونة واللي فيه المنحفة واللي فيه غيره من المواد الطبيعية اللي احنا ديما نقولوا شنو أهم حاجة. أنا ديما نقول في استعمال المواد الطبيعية ترتح، إذا كان ما نفعتش
1: ما تضرش. والمداومة هي السر
0: بيان سور.
1: والنظام راه التنحيف بالذات ديما نحكي رجلين يقولون ديما توجدها، هل ترى بالحق الضعف، هل ترى عندنا واحد آخرين زاد، هل ترى تسمى نقول النظام، لازمك تنظم بالذات في التنحيف، تتعشى بكري، تتحرك، نقص في الخبز، تاكل بالكدي منظم، تعمل السبور تتعشى بكري كما قلنا، وتستعمل هذوكم يدوزوا
0: نقص من الحلو كعرفتك في كل وقت.
1: باش نقول لك عشا معليش ما نقولش اقطعوا خاطر باش نقول لك مستحيل نجم ناخذ، ما تحرمش روحك، نقص وتستعملهم يعاونوك بالكدي بالكدي.
0: يعطيك صحة سيفي، شكرا لك. في كل أسبوع تلقاو باك من أهداء بيورايس لهنا، تربحوه إن شاء الله في سمر كويز. باك تالي اليوم باك القاتونة العجيبة هذه، تنبت في تونس
1: قلنا اللي هي في الهند،
0: في الهند،
1: الهند ومعروفة معروفة في فرنسا أكثر معروفة في تونس، في الأوروب يعرفوها كما قلنا بسيديوم. بسيديوم في تونس يقولوا القاتونة ما يعرفوش برشا من الناس، ما عرفنا بها، واللي ما عرفش قلنا يدخل للسيت نتاعنا بيورايس بوينتين يعرف أكثر التفاصيل نتاعها، ونوصلوا لجميع مناطق الجمهورية.
0: شكرا لك، يعطيك صحة سامية، أهلا وسهلا بك، احنا مازلنا مكملين معاكم، مرحبا بالناس الكل.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار،
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. اليوم آخر أجل لقبول ترشحات الشباب للمشاركة في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية. المبادرة تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، وسيتم اختيار فريق يتكون من 10 شبان يمثلون الأقاليم الخمسة للمساهمة في رسم السياسات المناخية. المديرة بالوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة عفاف عياد.
6: أعلنت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبنود ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف عن فتح باب الترشح لاختيار يعني فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي. يتكون هالفريق من 10 شابات وشباب من مختلف أقاليم الجمهورية التونسية، وهما مش يكونوا من الفاعلين المنخرطين في العمل المناخي. تهدف هذه المبادرة خاصة لتشكيل فريق المساهمة في دعم تنفيذ ومتابعة السياسات المناخية الوطنية على المستوى الجهوي والمحلي، كذلك تعزيز مشاركة الشباب في مسار العمل المناخي على الصعيد الوطني والجهوي، وكذلك يعني إعداد وتنفيذ برامج لتأثير وبناء قدرات أعضاء هالفريق.
5: جمعية المسعف الصغير تطلق قريبا فيلم سعفون، وهو فيلم كرتوني رقمي يوظف تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال التربية الإسعافية، ويستهدف الأطفال بداية من سن الخامسة، في مشروع يهدف إلى تبسيط مبادئ الإسعافات الأولية والوقاية وترسيخها لدى النشئة. الطبيب المختص في الصحة الواحدة وعلم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني يدعو إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية. في العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن انعدام الأمن بمضيق هرمز سببه هو التحرك غير القانوني من قبل واشنطن، مضيفا أن المفاوضات مع عمان مستمرة وطرفان يعملان على إيجاد آلية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز. رئيس حكومة كردستان العراق يتهم إيران باستهداف مكتبه بطائرتين مسيرتين. والسلطات الأوكرانية أفادت اليوم بأن هجوما روسيا استهدف خلال الليل ميناء في منطقة أوديسا في جنوب البلاد. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة، يومكم سعيد.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
0: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك.
4: شباب من تونس.
0: صيف معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا،
1: صيف معنا،
2: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
7: جوكم،
4: تصيفكم وتبحيركم
7: في دولو بحذنا،
2: نصايح استيفال،
7: دورة في الفستيفال،
8: الماكلة الهيلثي،
7: بوتي وسبور ديتي،
8: بوتي وسبور ديتي.
4: صيف

0: اختيارات موسيقية من عند نجم الدين. يا سيدي يعطيك الصحة، بارك الله فيك يا نجم الدين، عملت لنا كيف وعملت لنا جو من غير مزيق لي. انت تؤمر. شكرا لكم على وصلنا. بالنسبة لكل اللي تسمع فينا 10:43 دقيقة هو توقيتنا، مرحبا بالنسبة لكل اللي تتبع فينا، تسيسوا رويحكم في ثنية كينكم هكا قصدين ربي زيد هكا التبحيرة، وناس ما زلت مكنجة وما زلت معطلة، إن شاء الله طريقة سليمة للناس الكل، ومرحبا بكم معانا. باش نمشي لضيفنا كما قلت لكم في أول الحصة اليوم، باش نحكي ونفصلوا الموضوع على قاعدة صحيحة، بما أنه جبنا أهل الاختصاص وجبنا المحترفين اللي باش نفصلوا الحكايه معهم. اكيد يقول لي سي العياشي، اهلا وسهلا بيك سي العياشي الهمامي، مرحبا بيك، نحال محترف في ولايه منوبه، اهلا وسهلا بيك. سي عماد بن حسين مرحبا بيك زيد، اهلا وسهلا بيك، انت تلمو عاشق للنحل حتى مريولك كله نحل.
1: شكرا.
0: اهلا وسهلا بيك.
1: وبيك
0: شكرا ليك، انت نحال محترف في ولايه نابل، جينا اليوم من نابل، اهلا وسهلا بيك ومرحبا بيك.
1: وبيك.
0: شكرا ليك. باش نفصلوا الموضوع وخلينا نفهموا رواحنا ونفهموا يا سيدي، قال شي الاخر كوعنا من بوعنا.
2: بالضبط. خاطر للاسف الشديد تخلط الحابل بالنابل. ولا حشاك، سامحني في المثل اللي يقول حك راسك ولي حجام، الا حشاك سود وجهك ولي فحام. به اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اولا يسعدني ان اكون معكم هذا اليوم في البرنامج للحديث عن عالم النحل، الكائن الصغير في حجمه والكبير في أسراره، هذا الكائن الذي لا ينحصر دوره في إنتاج العسل فقط، بل كذلك له دور أساسي في تلقيح النباتات والتوازن البيئي. وسنتحدث اليوم عن واقع النحال التونسي والتحديات التي يواجهها يوميا، وعن المراعي وإنتاج العسل والتغيرات المناخية، وكذلك عن أهمية محافظة على جودة العسل والابتعاد عن كل ما يسيء إلى المهنة. وشكرا على الاستضافة، وأتمنى أن تكون هذه الحلقة بداية لإعطاء النحال الحقيقي حجمه الحقيقي.
0: شكرا لك ويعطيك الصحة سي العياشي وسي عماد، أنتم نحالة محترفين، سنين ربي طوى ما شاء الله في المجال، ما تبيعش بعشرين دينار كيلو العسل عليه، خلي الوكيل ولا كيفاش، خلي الناس تاكل، هو يا سيدي
2: خلي
0: الزوالي ياكل.
2: لا اله الا الله محمد رسول الله. لو كان جات تخلص بعشرين دينار والا بثلاثين دينار
0: نبيع،
2: رانا نبيعوا، لكن الكلفه تكون اكثر واكثر.
0: ما يساعدكش انت ديجا يقعد لك،
2: مستحيل. مستحيل، انه ثم نحال ما يحبش يبيع عسله، لكن هو الخطأ مشترك بين المستهلك وبين بائع العسل. وإذا كان مش نقوله عسل، راو أعطيناه قيمة أكبر من حجمه، لأنهم هم يبيعوا في شبه العسل، يعني شبيه العسل. إذا كان مش نقوله إحنا عسل، راو استعرفنا به وأعطيناه معناها حجمه الأصلي اللي هو العسل، يوجد عند النحالين، عند النحال اللي يتعب، اللي يشقى، اللي يسهر الليل، اللي يعدي معناها يعدي نهاره تحت السخانة في درجات معناها توصل 49 درجة و50 درجة، يعني ذاك النحال اللي يتعب، فهمتني؟ يعني ديبلاسي مئات الكيلومترات، فهمتني؟ يعني تعرف يا حسرة كنا قبل ربي ونحل في اون بلاسمون واحد، تو نقلوا، إذا كان ما تنقلش ما تعيش النحل، فهمتني؟
0: ديما وين ثم المرعى وين
2: يعني تتنقل. وين ثم المرعى وين احنا نمشيو معناها نمشيو للبلايص بعيده، جندوب باجه، نمشيو لا اله الله محمد رسول الله، القفصه للكابون،
0: والتنقيل في العالبرود ديما في الليل، وتسوق في الليل
2: وتعب الليل وتعب الليل وما ادراك من الليل، فهمتني؟ يعرفوه كان النحال صحاح، رغم اللي يبيعوا في العسل هذوما يعني للاسف الشديد معناها ناس معناها
0: انت سي العياشي راك تحكي هكا من غيرتك على القطاع، خاطر تعرف انت تعب وتعرف انت باش يوصل لك العسل هذاك اللي انت في الاخر هكا تعبيه في الدبوزه تقعد تخزر له وتحبه وتقول والله هذا تعبي، تعرف انت ايش صار وقداش سهرت وقداش تعبت وقداش تنرفزت وقداش خسرت وقداش مشيت وجيت باش يوصل لك العسل هذاك حاضر كيما انت تتخيلوا. تشوف تو قاعدين نشوفوا، ما نعرفش انا على الفيسبوك، فما على صفحات التواصل الاجتماعي، فما اللي يبيعوا العسل ولا موجود، تو صفحات التواصل الاجتماعي ولات متاحه للناس الكل، كل واحد يهبط ويبيع اش عنده به العسل، ولا زاد يتباع. والنحال ما نقولوش نحال، الله اعلم نحال، مش نحال ماهوش نحال، يقول لي باش واحد يعرف يبيع لك هم يهبطوا سامحني لي فيديو اللي هما يقطعوا في العسل ولابسين لك الكومبينيزون ذيك اللي تلبس نتاع اش يعني
2: برشا
0: مسرحيات
2: برشا اسرار ديما متحايلين بعد اذنك سي خويا عماد لحظه بركه تو جاوبك خويا عماد علاش النحله يا سي عماد هي في حد ذاتها مش تغشش النحله قداش تزور من زهره باش تكون مغرفه نتاع عسل مغرفه صغيره معناها قداش يا عماد
1: الاف المؤلف
2: فهمتني يعني
1: حوالي مليون
0: باش تعمل مغرفة عسل زهرة باش تعمل
1: مغرفة
2: عسل
1: مغرفة عسل
2: يعني فما بالك فهمتني هما يهبطوا بالكميات وانواع نتاع عسل معناها ماهيش في وقتها لا تحصى ولا تعد فهمتني العام 12 شهر وهما يبيعوا في انواع متعدده
0: ديما موجود عندهم العسل وديما يبيعوا
2: مش نعطيك انا اخسر انا نتحدى اي نحال تونسي تلقى نحال تونسي جديبيا نحال تونسي تلقى عنده أكثر من 3-4 أنواع متاع عسل حاليا هما تلقى عندهم بالحداش النوع متاع عسل 10 أنواع متاع عسل من أين لك هذا
0: وحتى الكمية طيب مثلا نحال عادي احنا وسي عماد قداش ما نعرفش خاطر احنا كل مرة صابة كل عام وقسمه نعرفه احنا وانت والظروف وانت والزادة شنو صار سخانة وانت ونحل قداش صحفت عليه خاطر راو نحل راو برشا ناس نحلها يموت لها برشا ناس راو تصيروا لديجاك سيدان في وسط اثنين
1: بسم الله الرحمن الرحيم شمدلك بآية كريمة واوحى ربك إلى النحل بسم الله الرحمن الرحيم واوحى ربك إلى النحل أن تتخذي من الجبال ومن البيوت ومن الشجر مما يعرشون الآية هنا إذا كان احنا بعدنا على الآية في تربية النحل رانا مانيش باش نوصلوا لحتى نتيجة باش ربي باش يجعل لنا أسباب باش تموت النحل باش ما نجموش نحافظوا على النحل ومنتوجنا كيف ربي باش يجعل سامحني باش يعمل لنا عوامل طبيعية باش نخسروا فهمتني هذا هو بالنسبة باش نحافظوا على النحل راهو تحب له زادة كيف راهو صبر ومجهود ودويات ومتابعة من كل وهذا يخلينا مثلا تويك احنا في تونس نفقدوا الشيء ذا من بعض الدخلاء اللي داخلين في الميدان يجي سامحني يجي يوريك فيديو اللي هو قاعد يتصور مع نحل وهو ديما لابس كومبينيزون جديدة نف ديم هذه عمرك ما تلقاها بمصر بكلهم هكاك هذي تأكد منها
0: وانت اذا كان شفت الكومبينيزون جديدة اعرف رو
1: لا يستحيل
0: اعطانا امارة
1: القواندوات كيف ما تمسوش جملة واحدة كومبينيزون ديما جديدة ديما هو المشكلة هو يوري يهم النحالة اللي موجودين بعض منهم الغالب هو يسمح له باش يصور بفلوس
0: واضح يكريله
1: بفلوس باش يصور باش يعمل دي بار سبونسوريزي باش يعمل فيديوهات ويعمل ماركتينج متاعه هذا كيف زاد اشكال من الاشكاليات لما تروح على الساحه
0: باهي خلينا نفهموا حاجه اخرى جينيرالمون كيف انت كيف سي العايش يتر كيلو عسل قداش يتباع
1: كيلو عسل الطبيعي ما يتباعش اقل من 80 دينار فما فوق
0: معناه كان خذيه بخاطرك 70
1: ممكن موجود
0: ياخذ بخاطرك
2: خذيه بخاطرك
0: خذيه بخاطرك يبيع لك ب 70 80 باش هكاك النحال يطلع خالص
1: تكلفته راهو العسل بالنسبه للنحال راهو مكلف راهو عندنا تنقل عندنا عشابه عندنا خدمه تحذيرات قبل من بدا واحنا سيزون تاع موسم الفيض ويسمى من بدا واحنا موسم الفيض كان لما عندنا برشا تحذيرات قاعدين نحضروا فيها مش تا قاعدين نحضروا فيها قاعدين نحضروا في النحل قاعدين نحضروا في الماتريال قاعدين نعقموا في الماتريال قاعدين نحضروا في الشمع في الصنادق في كل شيء باش ما نجيوش احنا في طنبك سيزون خاطر النحل الفترة الفيض نتاعنا احنا في تونس راهي قصيرة بالمقارنة مع دول أخرى احنا مثلا شمال افريقيا فترة الفيض قصيرة برشا معناها فترة الربيع فترة النوارة اللي تتكاثر فيها سواء النكتار ولا حبوب اللقاح قصيرة برشا ولهذا لازمنا نكونوا حاضرين من قبل هذا كله يتكلف زاد
0: معني اقل من 70 80 اعرف راك ماكش تشري في عسل
2: فوالا باهي لكن زاد بالله مش نحاول نسال خويا عماد بعد اذنك
0: تفضل بالطبيعة
2: على المقارنه بين الاسعار نتاع السنادق قبل في معناها 5 سنين التالي واليوم والشمع وغيره فهمت يعني تكلفه النحل معناها خمس سنين التالي مش كيما اليوم، فهمتني؟ الغازوال مش كيما خمس سنين التالي كيما اليوم.
0: اي بتبيع
2: يعني
0: بتبيع
2: المصاريف.
0: المصاريف تبدلت، المصاريف كلها تبدلت.
2: الكراء نتاع لومبلاسمون نتاع بيت النحل مش كيما خمس سنين التالي كيما اليوم، فهمتني؟ يعني فما برشا متغيرات وفما برشا
0: مصاريف.
2: يعني مصاريف قاعد يدفع فيها النحال، فهمتني؟ علاش؟ معناها ساعات يقول لك خويا انا يسرى لي 70 دينار ولا 80 دينار. نعم. هو مش عارف المصاريف نتاع النحال والتعب نتاعو واليد العامله في حد ذاتها غلات، فهمتني؟
0: بتبيع.
2: تفضل خويا عماد اعطينا.
1: بالنسبه لتضخم الاسعار خاصه في المحروقات ولا في المواد نتاع المستلزمات النحل، مثلا نبداو من 2020 كانت الليترة محروقات مازوت دينار 470، 2025 وصلت ل 2000 الليترة مازوت. شمع الاساس اللي هو ضروري برشا في خدمتنا وهو والصندوق، شمع الاساس كان في 2020 ب 8000، توا في 2025 وصل 18 دينار كيلو شمع. شمع اساس هذا ضروري برشا برشا باش نبداو نخدم. العشابه اللي هو باش تهز نحلك البلاصه لبلاصه المرعى كانت تتكلف في 2020 بين دينار و500 و2000، تو من 5000 ل 7000 البيت وحدها في شهر. هذايا كان زاد كيف كيف الكيلومتراج نتاع واحد باش نقل لك نحلك انت بالكرا، كان الكيلومتراج بين 750 فك المويا ذاك، تو وصل ب 2000 كيلومتراج. معناها هو بشي هو مش يحسب لك من البلاصه اللي فيها نحل، راهو مش يحسب لك من البلاصه اللي خرج منها هو. هو الله اعلم من يسكن باش يبدا الكيلومتراج، يبدا من غادي حتى يوصلك للمحل نتاعك، وبعد حتى لين تنقل البلاصه اللي انت باش تمشي لها، كل هذا يتحسب.
0: واضح كلهم دي شارج اللي يهزهم النحال.
1: تحمل المسؤول وبالطبيعه مش يدخلوا في السوم العسل.
0: السوم التكلفه الكل
1: ويتحسب باش يجي.
0: اما انت كيف تشري؟ تشري في عسل.
1: اكيد.
0: خلينا نشوف نمشيو لموضوع اخر. يا سيدي انتم قداش تقطعوا من مره العسل؟
2: باهي لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا بالنسبه إذا كان مش يحكيوا العباد يقول لك نقطعوا العسل، معناها إن فوا في العام راهم غالطين. هذه مغالطة يعني كبيرة. وكانوا يستعملوا كانوا جدود.
1: سامحني عياشي خويا عياشي، هذه القصة في عام برك راهي في مناحل قارة.
2: قارة ولا اكزاكتومون.
1: ينجم خاطر ما ينجمش يقطع أكثر من مرة مرتين في العام.
2: نحن خلينا نبداو بحاجة.
1: مناحل متنقلة نجم نقطعوا حتى بالأربع مرات في
0: خاطر أنت كل مرة تهزوا وين فما المرعى وين
1: هي. القارة
0: تنجم تكون هكا البلاصة جافة ما ثماش فيها وهكذا باش يجيب كونتيتي صغيرة على مرة واحدة.
1: وهذه الأشباح اللي كانوا يحكيوا عليها قبل كانت قارة، ما تنجمش تنقل جبح مدور تيوب باش تنقلوا أنت باش تحطوا في كرهبة ولا في هاي غيره باش تنقلوا. مستحيل.
2: الصندوق العصري توا.
0: واضح. أي
1: نحل.
2: بعد اذنك خويا عماد، بالنسبه لقطع العسل فهمتني عندنا فتره الفيض اللي هي تبدا من بدايه افريل اللي هي ندخلوا في عسل القوارص عسل البرتقال نقولوا احنا الحمضيات فهمتني. باهي دائما فتره الازهار تدوم بين 20 شهر مو هكا خويا عماد، بين 20 يوم ماكس 20 يوم وماكس شهر فهمتني. باهي بعد تجي ديبلاسيون نحل للتوابل اللي هي التابل مرعى التابل ولا الكرويه
0: واضح.
2: بعدها نمشي دحنا نقلوا الحل لمرعى الزعتر او الكلاتوس الكمال اللي هو الكلاتوس الابيض
0: واضح.
2: بعدها نمشي وثم ناس تحب تمشي للدرع ولا فهمتني للبلاصه اخرى، وثم ناس تحب تمشي للكلاتوس، ثم نوع نتاع كلاتوس يظهر ينور حاليا اللي هو القنفو والفلفل فهمتني. ولا اله الا الله نسينا عفوا اللي هو ثم كلاتوس القري في قفصه ينور الازهار نتاعو في بدايه جويليا.
0: نعم.
2: وثم كلاتوس زاده في بني متير ينور في جويليا فهمتني.
0: هذي كل يعني تبعوه انتوما يعني وين كل الموسم
2: وين السيزون
0: يعطيك الصحة
2: في السيزون تاع
0: تمشي البيوت الغادي
2: تمشي البيوت ديبلاسيوها لومبلاسمون فيه النوارة تظهر في الوقت هذاك فهمتني. عندنا عسل الخلنج يجي في وقتاش؟
1: في الخريف في الشتاء
2: يعني إذا كان مطر تناب ربي بالمطر إذا كان حتى ربي خيره بالمطر فهمتني. نلقاو عسل الخلنج فهمتني
1: المغالطة
2: الكليل في بعد إذنك الكليل في فترة بين
1: كيف
2: أكتوبر
1: خلنج وكليل كيف
2: الخلنج وكليل معناها بريسك ينوروا فرد وقت فهمتني الى حدود فيفري مارس فهمتني حسب الامطار
0: انت
1: شوف اختي بالنسبه مثلا المغالطه اللي قاعده تصير توا على الصح يقول لك عسل الكليل والخلنج، ما عندناش عسل الكليل والخلنج راهو علاش؟ خاطر لازم تفهم النكتار الرحيق نتاع النوارة ما يخرج لما توفر ظروف مناخية مواتية باش تخرج، لأنه هو الرحيق مش موجود في النوارة، هو الرحيق هو موجود في الأعراف في لي برونش. إذا كان ما فماش سخانة ورطوبة معينة النكتار ما يخرجش، وبالتالي عندنا سنين يمكن 3-4 سنين فماش عسل كريم وخلنش.
0: واضح.
1: والسنة بصفة خاصة ما فماش عسل زاد، ما فماش كمية كبيرة ياسر نتاع إنتاج عسل لعدة ظروف مناخية صارت.
0: السخانة هذيك أثرت على
1: النحل. فما الحاجة اللي نسميها ما نعرفش تعرفها ولا لا، يقولوا لها الحمرة مطرب الحمرة. معناها تهبط هذيك إذا كان هبطت الحمرة هذه ما عادش النحلة ترى عليها راهو. جملة نهائيا. إذا كان السخانة زادة كيف كيف. سخونة برشا ما ترعاش عليها النحل. إذا كان فما عجاج هو قوي كيف كيف. وفما برشا برد، إذا كان برد وما تجيش بعد هو سخانة مثلا فماش رطوبة في الليل وتجي غدوة سخانة قوية ما عادش يطلع النكتار من الأعراف نتاع النبتة، سواء نبتة ولا شجرة ولا غيره.
2: ما عادش تفرز نكتار.
1: فهمتني؟ تلقى حبوب اللقاح متوفرة لكن عسل ما تلقاش، مش موجود.
0: معني حتى كيف أنت باش تقطع العسل ما عندكش كميات كبيرة.
2: أكيد.
1: وخاصة السنارة.
0: خاصة السنارة.
1: ما فماش. فماش. تصور أنت 50 بيت نحل تنحي منهم 24 كيلو.
0: 50 بيت نحل.
1: هاي إذا كان جو عند واحد آخر يعلف ولا غيره طلعوا فوق 100 كيلو.
0: بالله هذه على حكاية يعلف. إيش معناها يعلف؟ خلينا نفهموها معاكم.
1: معناها يعلف في فترة التزهير بتاع النوارة مهما كانت نوعيتها، كانت سواء أشجار وإلا أرضية. أرضية هي اللي موجودة في القاعة.
0: أنا فاهمة. أما فما زادة لهنا فما نقاش قاعد يدور بالناس اللي يقول لك لا راهو لازم العلف.
1: لا مش لازم العلف.
0: يقول لك انا نحل يموت لي كان ما نعرفش نحل. واللي يقول هاو راهي انت تقول لي لا مش بقى انت كيفاش تعمل لها النحله؟ تخلي لها شوي من العسل نتاعها كيفاش تعمل؟
1: بطبيعه الحال احنا وقت اللي منذ يبدا موسم الفيض وانا اول واحد قريت عنده يقول لنا ان انا معناها انا نتحداكم وبيني وبينكم ربي. بدا موسم الفيض ممنوع نهائيا خط احمر. العلفه ولا التغذيه خط احمر الا ما اخر قطعه وقتها باش تخلي النحل وقتها باش تعلف النحل اللي هي باش تجي فتره الخريف والشتاء حتى يكشي للربيع الجاي.
0: اما وقت اللي قريب هي باش تعطي الانتاج ممنوع تعطيها
2: ممنوع خط احمر. خط احمر اي بيان سي هكاك سينون دخلنا في مرحله في الغش تخلي اذا كان النحل معناها
1: النحله ما خليتلهاش المخزون نتاعها سواء مش راهو العسل لك هو. إذا كان ما خليتلاش مخزون من حبوب اللقاح اللي يتحول من حبوب اللقاح الخبز نحل ولا ما تخليلاش من العسل من النكتار راهي أكيد مش تتطور زاد حتى بلاش حبوب اللقاح عندها دور كبير ياسر هي في تطور الخلايا تاع النحل. هي حبوب اللقاح اللي هي بعد تولي اسمها خبز نحل. فهمتني؟ إذا كان هذوما ما تخليلهمش ما خليتش مخزون للخلية راهي ما تتطورش مهما كانت العلف اللي باش تعملها.
0: احنا بعد شوية تكون معنا حاضرة أخصائية التغذية الدكتورة سمر كريفة نحكيو معاهم بعد شوية بأكثر تفاصيل زيد على العسل والفرق زيد بين أنك وقت اللي تستعمل عسل حر خلي نقوله كيفاش تنجم أنت هذاك المنافع نتاعو أونكا ووقت اللي تمشي في أمور نتاع عسل مغشوش شنو ينجم زاد يزيد على صحة الإنسان. وإحنا لهنا خلي نقولوا راهو أغلبية التوانسة جينيرالمون ياخذوا العسل دواء
2: ولا
0: ما ياخذوش ما عناش احنا عوله باش ناخذ قداش ناخذوا دواء نتاع واحد هكا في الشتاء صغير قريجم ومريض ما يستعملش سكر حاجة هاكا يمشي للعسل دواء.
2: أخت حميدة بعد إذنك الزملاء النحالين البارح والأخيان وكل طلبوا مني باش ثم نقاط صغيرة فهمت

0: كيميائي بيولوجي هو تحليل اللي يعطيك جودة العسل اللي هي مكلفة جدا زادة راهو شحال العينة نتاع 250 غرام عسل راهي تكلف فوق المليون اللي هما تحديدا اللي باش يتحلوا اللي هو الهاشاميف الهيدروكسي ميثايل فرفورال هي مادة موجودة في العسل بكمية معينة تتجاوز يولي مش عسل والانفرتاس والميتولور والبيستيسيد
1: يعني انا نشري دبوز عسل ب70 نحللها بمليون
2: مليون
1: ما قالش ربي نولي بطريقه وكهو
0: حتى طريقة. يعطيك صح فماش حتى طريقه بتحاليل مخبريه كان بالاربعه هذوما اذا كان تمشي مثلا تو يوريك اللي بيع في العسل على الريزو سوسيو ولا غيره يوريني انا ورقه نتاع تحليل نتاع مخابر خاصه والا تابعه للدوله يمشي نحللك العسل ب 60 دينار تحلل لي في شو اسمه في الرطوبه والسكروز معناها تحاليل ما ترتقيش حتى الادنى جوده نتاع العسل ما تعطيكش حتى جوده نتاع العسل اي وقت عسل حتى مش جيبه مصنع من برا حتى مصنع راهو كيف كيف يطلع لك نفس اللي موجود في العسل الطبيعي نتاعنا احنا الا بطريقه وحيده اللي قلتها لك هي الاربعه هذوما غيرهم هما هي مكلفه جدا وما نجم حتى واحد يعملها هي الهاشاميف والانفرتاز والميتولور والبيستيسيد
2: واخت حميده للاسف تو حاليا يبعثوا لنا في عسل معنا اللي خاصه المستورد اللي يجيبونا فيه من الصين تو اخونا عماد بعد يعطينا الكميات في الخمس سنين الاخرانيه باللي يعطينا الكميات المورده اللي جات في
1: معناها هو حتى كيف تعمل له التحليل تلقاها
2: يطلع علي نورم
1: اي
2: فهمتني لكن كما قلت انت تو مش واحد مش ياخذ حكه تاع عسل ب 70 دينار
1: هو جينيرالمون باهي شوف سلعه عايشه حتى باش نسهلوها للمستهلك والناس اللي تسمع فينا نعرفوا انتم باهي انا باش نمشي ناخذ عسل وما كيف وين نتوجه شكون نكلم كيفاش نعمل
2: يرحم بوك في السؤال اتوجه تو ناكد لك 1000% انه على الاقل كل جهه من جهات تراب الجمهوريه فيها 4 5 6 نحال امبوسيبل باش روح كي يقول لك ساعات نحال يغش راهو الخضار يغش اللي يبيع في الزيت يغش اللي يبيع في الحليب ساعات فما
1: لكن الشاذ فما اللي يخدم بضمير
2: الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه يعني فينا تو كيما في طبعا احنا في عائله تلقى فينا الباهي فينا الخايب فهمتني كيف ما همش نحال كل خايبين وما همش نحال كل باهي فينا الباهي وفينا الخايب انا ندعو كل مستهلك انه يتوجه مباشره للنحال يمشي خويا نحال يخاف ربي قول خويا انا باش نبيع له كيلو عسل مغشوش نخاف ربي سبحانه باش يسترني ربي سبحانه في رزقي فك الحرائق فك السخانة وكذا وكذا يا رسول الله نزيد نغش العباده يعني فما انا قلت لك فما ما يخافش ربي لكن اغلبيه النحاله في كامل تراب الجمهوريه يبيعوا في عسلهم مريقل انا ندعو كل مستهلك وكل شاري يمشي مباشره للنحال
1: ما نجمناش نتحصلوا على الدكتوره سمر كريفه باش تتعدى معنا ان شاء الله نتحصلوا عليها في مرات جايه سينو خلينا باش نختموا معاكم سي العياشي وسي عماد هات انت في الاخر سي عماد شنو تحب تقول
0: يعطينا والله يعطيك احصائيه وارقام حسب المعهد الوطني للاحصاء ارقام في مش نعطيك عام الاخرين كو 2025 استوردنا كميات من عده دول اللي عمرها ما سمعت بها انا استوردنا من السعوديه من الارجنتين من مصر من الامارات من اسبانيا من فرنسا من الهند من الكويت من ليبيا من نيوزيلندا من تركيا بمجموع 913 طرناطة فاصل 976 اللي هما يكلفوا الدوله بالدولار 8 مليار و245 مليون و375 بالدولار هذا يعني حتى العمله الصعبه تمشي الاماخير مش تمشي مثلا المشاريع اخرى ولا نشريو بها عسل مستورد واحنا عندنا ما يكفينا
1: نرجعوا لاتحاد النحال نرجعوا لانه وقت اللازق اي
2: شكون يشترك في
1: قلت انت سامحني هو يقول لي انا عندي سلعه حكينا بكري في الوفد تقولي عندي سلعه من عمني واللي ما تباعتش وانت نحال تخدم في حاجه باهيه وتخدم في حاجه دون لي نورم اي سامحني وينكم انتم من زاد كنحال انكم تلموا مع بعضكم وتلموا الشم يعطيكم الصحه ونعرفش انا حتى الكوي يولي اخف للناس الكل ما نعرفش انا كي يجتمعوا انت مش كيما انت تنقل وحدك وتمشي وحدك مش كيما تنقلوا جماعه ومش كيما حمل الجماعه ريش
2: تبادل الاراء والتشاركيه راهو فهمتني باهي بعد اذنك اخت تفضل حميده فهمتني احنا قلنا سي عماد اعطانا بعض الارقام خاصه في العام الاخراني 913 طرناطه تقريبا

0: به بالنسبه لشكون يتشارك فيها، شنو هما الوزارات اللي يتشاركوا في التوريد نتاع العسل؟ فهمتي؟ به اولا وزاره التجاره وتنميه الصادرات هي الجهه الحكوميه المسؤوله عن اصدار رخص التوريد الرسميه للموردين والشركات وتحديد الحصص ومراقبه مسالك التوزيع والاسعار في السوق. بالله يحط لي سطرين على تحديد الحصص ومراقبه مسالك التوزيع والاسعار في السوق. يعني وزاره التجاره اللي هي تراقب مسالك التوزيع.
1: راو كيف انا نبيع في باج فيسبوك، سامحني انا نبيع في باج فيسبوك، نحل الباج اليوم ونبيع على روحي غدوه نسكرها،
0: غدوه نسكرها،
1: وحتى حد ما ينجم
0: يشد. هذيك الاشكاليه يلزم مراقبه. الوزاره الثانيه المسؤوله زاده هي وزاره الفلاحه، هي مسؤوله عن المراقبه الفنيه والصحيه للشحنات للتاكد من سلامتها البيولوجيه ومطابقتها للمواصفات الفنية قبل دخولها للبلاد. يعني هنا زاد كيف نحطوا سطرين تحت مطابقتها للمواصفات الفنية قبل دخولها للبلاد، فهمتني؟ وبعد تجي وزارة الصحة اللي هي وزارة ثالثة تتدخل عبر الهيئات الرقابية لضمان أن العسل المورد الموجه للاستهلاك البشري سليم ومطابق للمعايير الصحية المحلية.
1: هذا يلزم يكون زادة مختصين من جهات أخرى ومن الوزارات اللي يحضروا بشكاكة يحكيوا إن هم زادة في الجانب هذا ويكون عندهم هم الأجوبة متاحهم. ما يتنقدوا نحن في الأخر طبعا باش نختموا سي عماد وسي العياشي، تقعد مسؤولية كبيرة على عاتقكم إنكم بالحق كما قلت أنت تلموا الشمل ويوصل للزوالي نحل العسل بأسوان باهية زادة اللي نجم هو يشريها، واللي ما تكونش أنتم زادة واحد مش يخدم على خسارة زادة في صالحكم، نتصورين الناس الكل. وفي نفس الوقت تقاوموا هل التجار هذوما اللي قاعدين كل مرة يطلع تاجر جديد كل يوم يطلع تاجر جديد.
0: هي هذه أختي هذه بعد إذنك عماد، هي هذه أمانة ورب سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض وقالوا له لا، شكون تحملها؟ تحملها البشر الإنسان، لكن للأسف الإنسان كي تحمل الأمانة ما تحملهاش كما يلفوه. نحن زادة يا أما نتحملوا الأمانة هذه اللي أعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى، فهمتني؟ وإلا نسيبوها، فهمتني؟ خاصة الناس المسؤولين على القطاع هذا.
1: القطاع هذا كلها هو يد واحدة.
2: ختاما راسلنا وزارة التجارة والصناعة، راسلنا وزارة الفلاحة، عندنا ديشارج فيهم، هيئة الرقابة للمواد الصحية والغذائية، ما تلقينا منهم حتى رد.
1: واضح. يا سيدي ان شاء الله من هنا للقريب العاجل تكون الامور احسن. انا نعرف ديما انتم كان حاله راهو تساعدكم، وزيد المستهلك يكون شويه ذكي، معناه اذا كان
0: لقيت
1: لا، واذا كيفاش احنا عندنا برشا امثله في تونس راهو اذا كان لقيت كان عجبك يعطيك الصحه، معناه راهو مش على تلقى انت عسل 20 دينار وهاو النحاله من هنا من القدام للميكرو يقول لك راهو مستحيل يكون عسل، راهو ما يخلصش، وراهو ما ثماش كيلو عسل ب 20 و 30 و 40، راهو ما يخلصش وماهوش عسل هذاك. اذا كان ماهوش 70 كيف باش ياخذ بخاطرك هكا يطيح لك شوي، اما مش اقل من هكاك راهو صحيح.
0: الدرجه نتاع 20 دينار و 30 دينار
1: و 4 كيلو ب 120 ما تاخوش انت زاد بمخك، خذ رطل دواء تكون انت متاكد منه اللي هو حاجه تونسيه صحيه وبيو اللي هو طبيعي، خليك ملتخ و
0: انا ما كاين المستهلك التونسي يغش في روحه هو
1: يعطيك الصحه، ما تغشش روحك ما تغشش روحك يعطيك الصحه، يحكم فيه مكتوب وما تغش ما تاخذوش يا اخوي ما تاخذوش.
0: خذ طل من عند نحال ب 35 ولا 40 دينار هذاك خليه دواء. راهو بالنسبه للعسل المصنع ولا الكذا المغشوش اللي قاعد يدور على الساحه راه يحك معجون
1: خير منه،
0: انفع منه،
1: انفع منه، انفع منه. يعطيك الصحه سي العياشي، كيف كيف سي عماد يعطيكم الصحه. نعرف انا كان سايبكم باش تحكيوا انتم قلوبكم معبيه نعملوا سيعتين لهنا ونقعدوا نحكيوا، خاطر بالحق راهو هذا الكل غير على القطاع وعلى المستهلك زيادة اللي يلعب بصحته، خلينا نقولوا صحته في الكفه، خاطر اغلبيه الناس راهي تشري فيه دواء وكل واحد يحكم ضميره كما قلت انت راي امانه، حكم ضميرك ما تبيعلوش بالغشه راهو حرام يا اخوي حرام. هيك
0: ان شاء الله ربي يهدينا
1: امين. ويعطيكم الصحه، شكرا لكم سي العياشي وسي عماد، ومرحبا بكم ديما بحضرنا وين ما ثم جديد. احنا مازلنا مكملين معاكم، مرحبا بالناس الكل.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال،
5: الماكلة الهيلثي،
4: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا.
6: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار،
7: أهلا بكم. اليوم انطلاق عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه، وفق تصريح نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي، معلنا أن الكميات المخصصة لهذا العام تصل إلى ما يقارب 22 مليون كراس. المولهي شدد على أن الأسعار لن تشهد أي تغيير.

0: في متابعة لبقية أخبارنا، الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة تطلق حملة لجمع تبرعات العودة المدرسية تحت عنوان عاون بالقليل باش تفرح أو تفرح كل صغير، وذلك في إطار مبادرتها التضامنية الهادفة إلى دعم أبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة وتوفير مستلزماتهم المدرسية. تواصل فعاليتها دورة تاسعة من التظاهرة الاحتفالية الدينية التي تحتضنها القيروان من 15 إلى غاية 25 من هذا الشهر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. في العالم، الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول أن إسرائيل ترفض وجود قوة اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه، ويدعو إلى اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في المنطقة. وزارة الدفاع الروسية أفادت اليوم بأن قوتها سيطرت على بلدتين جديدتين في جنوب شرق أوكرانيا. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، اما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
3: صنعتي في دايا، ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتوره ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمه هذه كبرنا معاها
3: في عمرنا هذا، ولينا نفكروا في السي ان اس اس.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيره في الطريقة اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
7: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة، وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق، أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة، وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: الو وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وقايت نمشي والفي ميزون.
1: في ميزون
0: في ميزون مع شيف طارق كالعادة. أهلا وسهلا بك شيف.
2: مرحبا بك.
0: إيش نحويلك؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله. كالعادة في كل مرة في ميزون نقترحوا على اللي يسمعوا فينا غسات تكون سهلة وبنينة وفي سطحتر.
2: بالنسبة اليوم الرسات ماهيش سهلة أما بسيطة ونسحقوها ديما معناها كوكسوا صيف شتاء رمضان
0: زين الطاولة
2: نزينوا بها الطاولة وخفيفة ومزيانة. اليوم اخترنا باش نعملوا الرسات تاعنا بريك الدانون.
0: ناي
2: ونجموا حتى أنا كنعملوا كونتيتي ما نخافوش عليها.
0: يتكنجل
2: ناخذ بالكعيبات ويتكنجلوا ليسونسيال نبعدوا على شوية الهواء في الكونجيلاسيون. مش تقعد معناها ما تمسش الكعبة. بالنسبة للرسيت اليوم هنقول لك فما نسيت راه صعيبة وفما نسيت راه بسيطة.
0: أنت وشطرتك.
2: ولا أنا سهلت على الماكسيموم معناها باش في الفورميل تاعنا خذيت 500 غرام سميد متوسط 500 سميد أرطب خلطوهم نزيدوا عليهم 250 غرام فارينة حطوهم في صحفة كل ما بعضهم ناخذوا لهم ما يقارب حكاية 100 غرام زبدة تتحل ساعة قبل ونخلطوهم نزيدوهم شطر ساشي خميرة تا جاتو ومغرفة تا ملح ونخدموها الكل تخلط هذيك نحضروا ما يقارب 300 مليلتر ماء دافي ونقعدوا نتبعوا البات تاعنا بشوي بشوي اللي نحسوها ولا تنبس تتلم البات خليوا البات تاعنا هذيك ترتاح لمدة يلزمها نص ساعة
0: نص ساعة اي
2: البات باش ترتاح نص ساعة. في الوقت هذاك ناخذوا شوية لحم مفروم هنا باش نعمل الشوا كله فما ماء اللي باش نعمل بريك الدانون وبشي كنجل من المستحسن كل لحم
0: واضح
2: حط طن ولا حاجة أخرى نبعدوا عليهم سيرتو في الصغار قصر شطر راس بصل ناخذوا ما يقارب 300 غرام لحم مفروم نقليوهم مليح مليح نحطوا اللحم تاعنا من غير ما نحطوا الماء
0: من غير ماء اي
2: بصل ديجا سايب الماء تاعو مع اللحم مفروم ونحاولوا نخرجوه كعبة كعبة اللحم مفروم
0: ناي
2: ونطرطون طاب هذاك هو سخون اللحم والبصل نحطوا فيه شوي معدنوس ما يتقليش معدنوس
0: جوست انت نحيته من النار طفيت عليه تحطوا معدنوس
2: نحطوك شوي معدنوس ونفوحوا شوية ملح شوية فلكة فمع بيت تحب القوت على القرفة مثل اللي هي قوية
0: كل واحد أذواق
2: أذواق ولا قوية كان مش نحطوا شوية قرفة في الحمل شوي معناها أقل من البانس تاع الملح ويتخلط الكل وفما بيت يزيدوها جبن هنا جبن أنا يا مستحسن ديما نخلي ما نخدمش بالمستحضر جبن طبيعي ناخذوا حتى المدر العربي
0: وكي إيه؟ تبدا انت ناوي تكنجلو تحط فيه جبن ولا من المستحسن لا
2: مستحسن لا
0: فوالا
2: اما كان باش تاكلو سور بلاص معناها
0: باش تاكلو سور بلاص تنجم تخلي باغ هكا نتاع باش تاكلو سور بلاص زيد فيه جبن ولا باش تكنجلو لا
2: بلاش جبن خاطر جبن بعد شو اللي سايب لك الماء نتاعو خليناهم بات هذيك ارتاحت بعد نحلوها على طاوله تاع اقل من نص ملي باش ما تجيناش بات خشينه برشا تقعدنا هي من داخل تتحل تتبس مليح مليح بقلقال وربحاج بس
0: وبعد اقل من نص من الاجويدة على الاخر معناها
2: اجويدة ما تكونش خشينة خطر
0: اي واضح اي
2: في حالة بركة باش تعمل بات خشينة معناها سانتي كي تتكنجل تاخذ شوك في الزيت سخون تولي طيب لك من داخل
0: واضح.
2: اما تبدا فري ما تطيب لكش في ساعة تقعد لك ديما ملبدة حضرنا نفرشوها ناخذوا حاجة صحفة ولا كيس ولا حاجه ونعملوهم دور دور فما بعد عندك الماكينه تاع البريك الدانون اللي ما عنديش سهله برشا بسيطه تحط الفارس تاعها في وسطك تاخذ شطر الدوره تحط الفارس تقلب تاخذ فرشيطه وتعمل
0: الزينه هذيك اللي على
2: الزينه تاعها تاع فرشيطه وخلوهم على جنب يرتاحوا شويه وتقلي على روحها وتجي بنينه ومزيانه
0: وصحه وبشفاء هكا نتاع شويه باش تخرجها معاك وسورتو كي تعمل انت حرك تعمل كونتيتي باهي
2: ولا علاش انا اخترت توا ارطل مثال سميد ارطب وارطل سميد متوسط 250 غرام فارينه عليه معناها هنا تحاول تعمل حتى كونتيتي
0: وقت اللي حاجتك تجبد تحضرها تك وتخرج
2: حتى كي تجبد من الكونجيلاتور تو حطيت الزيت تاعك سخن تجبدها من الكونجيلاتور ما تخليهاش تتحل
0: تقليها كيما هي
2: كيما هي ديريكتومون ليسونسيير في الكونجيلاسيون ديما نقول ما تخليش الساشي تشرب الهواء من داخل.
0: فما توا لي ساشي نتاع لي كونجيلاسيون تتسكر
2: ما فيهاش حتى هواء. فما بيت تحب تكنجل في اي نوع تاع ساشي راهي غالطه، راهي تسيب الجون تاعها بعد البلاستيك. فما كلام رسمي.
0: اي هذوك ماهمش غاليين وينجموا يلقاو.
2: ماهمش غاليين، ماهمش غاليين وبساط وباهيين.
0: باهيين.
2: مع البريك الدانوني اليوم اخترت كان عشوية ولا عشية ولا فطور، اخترت عليهم سلطة.
0: يعني
2: خذيت شوية فلفل أحمر، فما كان فلفل أخضر حلو تاعنا، زدت عليهم شطر راس بصل أحمر، خذيت جبن موتزاريلا قصيته مكعبات صغار.
0: ناي.
2: حطيته في صحفة في شوية زيت زيتونة. وزدته شوية حبق شايح وإلا حبق فريك، كان متو موجود الحبق، خليهم يعملوا ميلانج مزيان. قصيتك سلطة نتاعي مكعبات الكل، زدتها شوية روكيت اللي هو جرجير، وزدتها شوية خس، وخلطتها كل مع بعضها، شوية ملح شوية فلاكحل، عندي الزيت اللي في الجبن بالحبق
0: هذيك كان فواحبي
2: وزدته شوية زيتون أكحل مقصوص والأخضر، وكل واحد شنو يحب في الشوان،
0: كل واحد شنو يحب في الشوان يختار. وهذه السلطة نتاعنا تكون حاضرة في ساعة في ساعة وتحضر
2: السلطة نتاعنا ما تشدش حتى 6-7 دقائق معناها وصحية. راه ديما نقول صحية وبنينة، ديما نبعد على حاجة معناها ديما تحاول صيف تكون حاجة فريشكة ومزيانة.
0: شفتوا احنا في الصيف نبلبزوها وقلاصها ودلاعها نتحلوا شوية مع الحلو مع الفروحة.
2: ما عندناش وقت وجبة تولي فهمت كما قلت انت شوية فروحة
0: يتبلبز شوية. دونك نرجعوا شوية بشوية للنظام
2: مازال
0: مازال يجبد مازال تسخانه ان شاء الله ربي معنا يعطيك الصحه شيف. شكرا ليك في كل مره هكا تفيدنا بغوسيت تكون هكا على الكيف. ومعك انت شيف نكونوا وصلنا لنهايه حصتنا لليوم. بعد شويه تلقاو هند السعيدي في تونس اليوم هي وفريق العمل حاضرين. انا نقول لكم تحيات اكيب صيف معنا لليوم، حميده زغدودي من قدام الميكرو، نجم الدين بن سالم في الكوتي تكنيك، ذي ومهدي ضاوي في الاخراج الرقمي والديجيتال. نقول لكم في لمن الناس كل وباي باي.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من تونس اليوم. من توا حتى الماضي ساعة ونص، ساعة ونص من زمان إن شاء الله مع بعضنا في آخر الأخبار كالعادة وأهم الملفات اللي تشغل التونسيين، قراءة في الأخبار والمواضيع وتفاصيلها أكيد مع ضيوفنا اللي نستقبلهم تباعا. نسلم على الفريق الكل، نجم الدين بسالم في الإخراج التقني، معنا ضياف في ومهدي في الديجيتال، معنا بدران أكيد والميكرو تروتوار حاضر كالعادة اليوم. أيضا نسلم زادة على فيصل في الأعداد وهند السعيدي في تعويض الهند العسكري اليوم معاكم في تونس اليوم. سي عبد القادر هاو طلع علينا بعد شوي يكون حاضر معنا، مرحبا بك سي عبد القادر، أهلا وسهلا بك. أيضا اليوم من أهم مواضيعنا باش نتحدثوا على ظهالي في نهاية الأسبوع أهم معناتها خبر وحدث، هو المجلس الأعلى للتربية والتعليم وانطلاق جلسته الافتتاحية بالنسبة لليوم. كعلاش باش نكونوا في النصف ساعة الأخير نخصصوه للموضوع هذية مع ضيوفنا اللي باش نستقبلوهم إن شاء الله تبعنا، نتحدث على المجلس الأعلى للتربية والتعليم، انتظارات التونسيين، الأولويات العاجلة لإصلاح المدرسة التونسية وبرشا إن شاء الله نقاط في الإطار هذية. أيضا نتحدثوا على تتويجات تجينا من لانسات وتتويجات الطلب إن شاء الله، ونقول ألف مبروك للطلبة المتواجدين في مسابقة عالمية أكيد المعهد

0: وتغني يا
1: أنتم في الاستماع لبرنامج تونس اليوم موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم الكل مستمعينا، نص نهار وتسعة دقائق، أهلا وسهلا بكم الناس اللي التحقت بنا في الاستماع. مرحبا زادة بالمحلل الحصة واللي باش يقرأنا برشا مواضيع اليوم في البرنامج، الأستاذ عبد القادر الحمدوني. مرحبا بك سي عبد القادر، أهلا وسهلا.
2: خير، تحية ليك، تحية لكافة المستمعين، وإن شاء الله نعدوا مع بعضنا ساعة ونص في مختلف المواضيع المطروحة في حصة اليوم.
1: أهلا وسهلا بيك. أكيد الأجواء برشا نفس في التربية وتعليم اليوم في الحصة، مش تحفظوا برشا.
2: الحاجة الباهية أنا اللي نعتز بها أنه التعليم في تونس مهم جدا.

0: العائلة التونسية ما زالت تقريبا كل ميزانيتها مخصصة للتعليم.
1: أي.
0: ويعني مستعدة تستثمر وتبيع اللي وراها واللي ما عندهاش واللي أي. عندها من أجل تعليم صغارها. وكي نشوفوا احنا في آخر العام الفرحة اللي نشوفوه بكل الأشكال في علاقة بالنتائج من التحضيري للتعليم العالي، تحس أي. العائلة الكل فرحانة وكل أنواع الفرح. وهذا مهم، يعني رأوا الشعوب اللي تهتم بالتربة والتعليم هي شعوب متقدمة، أحب من أحب وكره من كره.
1: نعم.
0: لأنه عطات يعني خاصة أنا كي نمشي على مستوى العائلة، على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، مازال رغم اللي كل ما يمكن أن يقال صحيح. عن التربية وعن التعليم، لكن في اعتقادي أنه مازال عنده حظوته ومازالت عنده مكانته في العائلة التونسية. والدليل ذلك أنه من نهار الجمعة لحد الآن، بعد صدور الأمر الرئاسي اللي يتعلق بتركيبة المجلس التربية والتعليم، تقريبا لا حديث إلا عن التربية والتعليم.
1: نعم.
0: بقطع النظر على موقف كل واحد منيشني.
1: نعم.
0: ولكن هو هذا الاهتمام يعكس الاهتمام.
1: نعم
0: يعكس.
1: هذا مهم أكيد. إن شاء الله باش نرجع لموضوع المجلس الأعلى للتربية والتعليم في النصف ساعة الأخير، لكن هات نحكيو على الأدوات المدرسية سي عبد القادر، نحكيو على الكراس المدعم اللي اليوم انطلاق توزيع الكراس المدعم المنتج طبعا للسنة هذه، السنة الحالية 2026-2027، وحديث عن الأسعار، حديث على أنه الأسعار بقيت ثابتة طبعا من خلال تصريح نائب الغرفة الثانية الكراسة المدرسي سمير المولي، اللي أكد أنه فما استقرار في أسعار الكراسة المدرسي المدعم، ولكن فما أيضا إشكالات أخرى تنطلق طبعا مع الكميات. هل أنه الكميات زادة باش تكون كافية للعائلات التونسية الكل والتلامذة الكل؟ أيضا أسعار الأدوات المدرسية اللي تثقل كاهل المواطن التونسي والعائلة التونسية في كل سنة، هات ناخذوا تفاصيل وأيضا نقرأوا شوية في الخبر هذايا مع رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. شكرا ليه على حضوره معنا سي لطفي الرياحي. مرحبا بك سي لطفي، أهلا وسهلا.
2: صباح الورد، صباح الفل، تحية ليك، تحية لمشاهديك ومستمعيك وفريق العمل نعاس، تحية سي عبد القادر، إن شاء الله نهاركم زين.
0: صباح الخير سي لطفي.
2: نهارك عسل.
0: أنا مدة مارينيك سي لطفي.
2: ربي يفضلك صديقي العزيز.
0: يعيشك.
1: إن شاء الله يطول بحذينا، هو باش معناتها الحديث متواصل راهو في الموضوع هذايا. أكيد كي نتحدثوا على شهر أوت العائلة التونسية تبدأ تتحرك باش تقتني الأدوات المدرسية. خنقفوا على خبر انطلاق توزيع الكراسة المدعم سي لطفي الرياحي، ونقارنوا بين عام ناول وسنة والكميات وأيضا العمل نتاعكم كمنظمة في كل سنة في الموضوع هذايا.
2: يعطيك الصحة. خلينا نبداو بالأسعار. تعرف الكراسة المدعم الأسعار نتاعو عندها مدة مستقرة. نعطي فكرة على الأسعار، باش الكراسة عدد 12 230 فرنك، عدد 24 430، عدد 48 950، عدد 72 دينار 400. هذا مع العلم كونه التغطية بكراسة المدعم الإشكال اللي فيه كون ما نجمش يغطي كامل التكلفة نتاعنا. وهنا نرجعوا ونثمنوا ما الإجراء اللي عملته وزارة التربية السنة اللي فاتت في توحيد قوائم الكراس والكتاب. لكن نحن كمنظمة تونسية إرشاد المستهلك نحب توحيد جميع مستلزمات العودة المدرسية بما فيها الميدع وبما فيها المحفظة.
1: نعم.
2: وهنا خلنا نعطيه فكرة على الكتاب المدرسي. في الابتدائي تقريبا بين 10 إلى 36 دينار، في الإعدادي تقريبا بين 30 إلى 45 دينار جمل الكتب.
1: أي
2: التلميذ
1: الواحد.
2: أي نعم. ما بين 30 و 50 دينار. هذه إجماليا الكتاب والكراسة. لكن الإشكال الوحيد اللي قاعدين نحن نعمل فيه هي توحيد مستلزمات العودة المدرسية، بمعنى كونه صحيح يلزمنا نشوفوا آلية لتوحيد القوائم بجميع مكوناتها.
1: نعم.
2: الإشكال وين؟ أنا كي في وسط القوائم كي يعطيني القوائم في عامة نعرج بين قوسين بعد إذنك.
1: أي.
2: القوائم نحن ما نحبوهاش ناخذوها من عند المربي، نحبو ناخذوها من السيد، قوائم واحدة في كامل تراب الجمهورية. وهذا اللي هي عدة إشكاليات. خد كيف باش ناخذ أنا تصور أنت كراسة ستيرات يعطيوا لي زوج وثلاثة مربيين، هذه كراسة بعشرين ألف، هذا ما أربع كرارة ثمانين دينار.
1: نعم، ولو انه القوائم القوائم عاملين نتذكر عاملين وما تمش احترامها 100% راهم من الاساتذه. نعم
2: بالضبط، على ذلك نحن نحب القوائم، نبعدوا على القوائم اللي جاب لي تيلي معناتها ولدي قائمه من عند الاستاذ كلين، نلقاوها موجوده باك كامل موجود في السيت ولا في الموقع نتاع وزاره التربيه، وهنا توحد القوائم الكل بما فيها الميدعى والوعوانية. نحن عاملين حملة عرضة مدرسية بمنتوجات تونسية 100%، بمعنى كون الميدعى والمحظة نحبوها تونسية 100%. نعرفوا نحن تقريبا في 2,300 تلميذ، نحن الأولى بها كون 2,300 يكون منتوج تونسي، 2,300 كرتابة تونسية تتصنع في تونس وتتباع للتوانسة، 2,300 ميدعة تونسية تتباع للتوانسة، يزينا من التوريد.
1: نعم
2: لازم خاصة
0: سيلوت في يزينا من التوريد، أنا معاك، ولكن زاد نحب شفت أنت الإشكال وين يصير. يعني العائلة تحب كرتابلة اللي تحط فيها اللمجة وتحط فيها دبوسة الماء وتحط فيها فطور الصغير وما شوكي. الكرتابلة التونسية لحد الآن ما زالت الكرتابلة متاع الستينات، ما تطورتش. يعني احنا كنشوفوا المستورد والحالة اللي موجود فيها يعني حاجة أخرى، فبالتالي احنا انا منيش ندافع على المستورد، ولكن ضروري ان الصناعة التونسية كذلك انها تتطور بشكل انه يكون مواكب لاحتياجات التلميذ،
1: لانه وذا جودة زادة والجودة.
0: يعني انا بالنسبة لي انا ضد هالمحافظ اللي نشوفه فيها ب 300-400 دينار. انا ضد أنا مع أنه الصناعة التونسية تكون هي عندها الأولوية، لأنه هذيك اللي تخدم وهذيك اللي توفر لنا مواطن شغل وهذيك اللي العائلات التونسية تعيش منها، وهذيك كذلك اللي تحمينا من عملة خارجة بدون سبب. ولكن في نفس الوقت ما بين كرتابلة تعيش 5-6 سنوات وتحافظ، وما بين كرتابلة في بعض الأحيان حتى العام ما تكملوش، فبالتالي
1: شهر ما تكملوش ساعات،
0: يعني وسعت بالي فبالتالي اليوم احنا من كي نحكوا سي لطفي على الموضوع هذا يا اخويا، ندعو الصناعيين التوانسة انه يطوروا منتوجاتهم من اجل انها تنافس من حيث الجودة، ما نحكيش على السعر، من حيث الجودة المنتوجات اللي تجينا من برا اللي تخلي التلميذ والعائلة تمشي لها. ولكن انك انت تجيب لي منتوج في حالة يعني ما نحبش نحكي عليها، راو تخلي الناس تمشي للحجرة. الحاجة الأخرى، أنا بالنسبة لي ونتبع فيك في الأسعار واحد كل شيء، اللي أنا أشوف أسعار مقبولة، لأن أسعار الكتب المدرسية يعني لحد الآن في حدود 30-35 دينار. لكن اللي ما حبش يحكي عليه سي لطفي هو كلفة العودة. كلفة العودة ما هيش وعمرها ما كانت الكتب المدرسية.
1: هو عنده كلفة العودة سيلوتي،
0: كلفة العودة يا سيلوتي مكلفة ومكلفة جدا، ومازلت لحكيت على الدروس الخصوصية، ومازلت لحكيت على حوايج أخرى. مازلنا في العودة راهو الملابس بشكل الاحتياجات الأخرى بشكل، فبالتالي أصبحت مكلفة جدا،
1: مكلفة فعلا سيلوتي.
2: بالضبط، أنا شاطك الرأي في المحظة اللي كان هنا نحبوا نحن كراسة شروط تكون مضبوطة مقننة، ندعموا فيها المنتوج التونسي، ومعناتها نعرف عن الحرفيين تبارك الله عليهم في مستوى عالمي، تبني وتكون هنا بادرة. هاو عم زال عندنا الوقت بادرة باش الصناعيين نتاعنا معناتها يأهلوا، وإلا يمشوا في مسار تحيين وإلا تأهيل الصناعة التونسية، ويكون العودة المدرسية 100% تونسية. نرجع للكلفة، الكلفة راهي كما تفضل صديقي، راهي ما هيش كرتابة وما هيش واحد كل شيء، الكلفة تبدأ من ترسيم، من النقل، من دروس خصوصية. نحن تعرف دروس خصوصية في تونس ارتاحوا كان شربة
1: فعلا
0: والله تفاجأت اللي ما ثمش عطلة
1: في الصيف
0: اي مثلا ماشي انهم من جوان بداوا يقراوا.
2: بالضبط. والقوائم تسكرت واللي عنده معناتها معناتها تام في القائمه وناس كل في الصيف نجري واعطيني ديستا وقيد لي ولدي وقوامل لي وكذا. هذاك الاشكال يلزم يتعالج بصفه جذريه. علاش؟ على خاطر الكلفه. نعطيك رقم برك الحزب معناتها المادة الواحدة في قراية دروس خصوصية تتكلف بين 80 لمية دينار، والمعدل نتاع التلميذ يقرب 3 مواد. هذا شهريا، معناتها بيجي كامل شهريا ما يتعملش.
0: يا سي لطفي ظهر لي ماكش عايش معنا.
1: 80 سي لطفي ظهر لي يا ريت.
0: راي الناس ولا تخدم بالحصة يا سي لطفي. الناس تخدم بالحصة وشهر ولا شهرين لأني أربع حصص دونك هو يقاري 8 حصص في شهر ولاو شهرين. يعني أنا في اعتقادي أنه ملف الدروس الخصوصية يعني يجب أن يفتح، ونحن اليوم نحكو على المجلس الأعلى للتربية والتعليم وغيرها، يجب أن يفتح بجدية. علاش؟ أنا يمكن أن تتفاجئوا، أنا منيش ضد، باعتبار أنه اليوم حبينا ولا كرهنا إذا كان نحبوا نتميزوا دونك التلميذ في حاجة إلى موجود في العالم الكل، يعني استنى كومبانيمون، لكن مش بالشكل الموجود اللي عندنا الآن. لكن كذلك الحالة اللي نعيشوا فيها أنه هذه الجراجات يجب أن تنتهي. أنا مع تنظيم المسألة هذه وتتقنن ومش بالشكل هذا، وربي يعاون العائلة التونسية وكوه.
1: هذا هو سي لطفي. فقط قبل ما نختم معاك باش نرجع معاك للكراس المدعم، 20 إلى 21 مليون كراس مبرمج للتوزيع بالنسبة للسنة، بالمقارنة بعام ناول زادة. هل ترى الرقم هذايا كافي للعائلات التونسية؟
2: نضربوه في 2,300,000 تلميذ ونشوفوا قداش نحتاجوا، نلقى الرقم بعيد برشا على حاجيات. إذا كان مش نمشيو للكراسي الفاخر راهي بالنسبة لنا احنا معناتها تغلى برشا الكلفة العودة المدرسية. وهنا بالضبط، وهنا يلزمنا قوائم واحدة، يلزمنا الكراس المدعم على مدار السنة ويغطي الواحد، يغطي المسار كامل نتاع التلميذ. وهنا نرجعوا لكيفية التوزيع على الكراس المدعم وكيفية تواجده في الفضائيات. نحب نحن كلمتش المكتباجي يقول له عندي ولدي سنة ثالثة، يعطيه باك كامل فيه مستلزمات الكل اللي قررتها وزارة التربية في السيت نتاعها، ويأخذها ونعرف الكلفة نتاعها قداش.
1: نعم.
2: اجتهادات وهذيك زايدة وهذا جواش فلاني وهذا ماركة فلانية، هذه كل ماذا بها تتاحها.
1: نعم. أنا نعرف باش نرجع للموضوع هذايا في المواعيد قادمة. شكرا لك سي لطفي رياحي، طبعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، تحياتنا ليك. نواصلوا بالموسيقى بعد شوية إن شاء الله يكفينا الوقت، نمشوا للقروان نشوفوا زميلنا مكرم الهداجي مباشرة في القيروان.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
3: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
2: دباير نصايح وأنسب الوجهات
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
2: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
0: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة
0: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية
2: ونعيشوا معك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
0: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
1: السبت لحد كل البرامج الصيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
2: تسمعوا التونسي
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
1: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك
4: إذاعة الشباب من تونس
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية
5: معلومة الوافية
0: نفس الروح نفس الإحساس
5: نفس الإحساس
0: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى
5: من القلب للقلب
0: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
4: عد الموجتك تسمع صوتك
6: عد الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: موجز الأخبار
7: تحية متجددة من قسم الأخبار المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم جلسته الافتتاحية بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد انطلاق عملية توزيع الكراسي المدعمة المنتجة للسنة الحالية ورئيس غرفة صانع الكراسي المدرسي سمير المولهي يؤكد تخصيص كمية تصل إلى ما يقارب 22 مليون كراسي ويشدد على أن الأسعار لن تشهد أي تغيير اليوم آخر أجل لقبول ترشحات الشباب للمشاركة في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية المبادرة تنظمها وزارة التربية وسيتم اختيار فريق يتكون من 10 شبان يمثلون مختلف الأقاليم للمساهمة في رسم السياسات المناخية 23 من أوت الجاري انطلاق دورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا ليتوصل إلى 29 من نفس الشهر هذه الدورة تهدف إلى تشجيع إنتاج ونشر السينما الهواة والسينما المدرسية وفق الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة في العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم إن الهدف الأساسي هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا بأي شكل وتحت أي ظرف كان وحكومة وإقليم كردستان العراق والجماعات الإيرانية المعارضة الموجودة في الإقليم تنفي وجود أي تحركات عسكرية باتجاه إيران مؤكدة أن أربيل تتمسك بعدم السماح باستخدام أراضيها لشن هجمات على دول الجوار لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة ألقاكم بخير
6: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
3: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.

0: يلا مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين، مرحبا بكم على موجات إذاعة الشباب تونس. اليوم واصل معكم اللقاء حتى الماضي ساعة ونص، ونتحثوا على المولد النبوي الشريف على قريب إن شاء الله نحتفلوا به، وأكيد حركية كبيرة. سيد عبد القادر، كنت تحثوا على المولد النبوي الشريف، أكبر بلاصة ومدينة هي فيها معناتها خصوصية كبيرة برشا هي ولاية القيروان، وباش نمشي إلى زميلنا مكرم الهديجي مباشرة إلى القيروان. مكرم مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك، أنت حيا ليك سي عبد القادر المدان الصيف كل الفريق في الاستوديو وكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: مرحبا
1: مرحبا بك هند. بالفعل يعني رائحة المولد النبوي الشريف، هند تعرف القيروان تعبق هذه الرائحة قبل مدة معتها من موعد المولد النبوي الشريف. استعدادات على قدم وساق تقريبا كانت انطلقت منذ أشهر مش الأيامات الفارسة، لكن الحركية بدأت تزيد شيئا فشيئا في القيروان المدينة مع اقتراب الاحتفالات بموعد المولد النبوي الشريف. وكانت الندوة الصحفية هند الأسبوع الماضي جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، ندوة صحفية كانت في مدينة القيروان، والدورة حسب البرنامج اللي تم طرحه في هذه الندوة اللي كان انطلق رسميا البرنامج يوم السبت الماضي، باش تشهد زخم كبير وتنوع خاصة في العروض الصوفية وكذلك العروض التراثية بالشراكة مع وزارات الشؤون الثقافية وكذلك السياحة والشؤون الدينية، خاصة باش تركز على إحياء التراث المادي وكذلك تنشيط الحركية الثقافية والاقتصادية في عاصمة الأغالبة. العروض تقريبا هند باش توزع على أبرز المعالم التاريخية اللي تعرفها الناس الكل في القيروان، كما ساحة جامع عقبة بن نافع، كذلك ساحة الشهداء والسيد الصحبي، مقام أبي زمعة البلوي، أكيد شارة الانطلاق كانت يوم السبت هند بعرض صوفي ضخم يحمل عنوان البوردة للفنان حسن سعدة في ساحة المغرب العربي. كذلك تنتظرنا سلسلة من العروض الصوفية، وين بعرضة الهيئة عروض باش تكون يومية تلبي مختلف أذواق عشاق الإنشاد الديني. أبرزها باش يكون عرض نزاد النبي لمجموعة مشكات باش يكون إن شاء الله يوم 20 أوت، كذلك عرض ننده الاسياد للفنان محمد البذكري في ساحة الشهداء باش يكون يوم 22 أوت. العرض الصوفي الكبير هند معناتها ليلة المولد، العرض اللي باش يجمع تقريبا مختلف زوار ولاية القيروان ليلة المولد النبوي الشريف، باش يكون في ساحة ولاد فرحان، الساحة المحاذية لجامع عقبة ابن نافع، اللي باش يكون عرض تحت عنوان زوار الحضرة لمرشد بوليلة، باش يكون عرض ضخم وكبير، وتتخلوا الألعاب الضوئية اللي باش تزين إن شاء الله صور ومعتها جامع عقبة ابن نافع. العروض الضوئية حكينا عليها هند، العروض باش تكون إن شاء الله في ساحة جامع عقبة ابن نافع كما قلت في صالة سي 23 و24 أوت. الموكب الديني الرسمي اللي استلتنا به هند تكون يوم 24 أوت، باش يحتضنوا جامع عقبة ابن نافع اللي باش يتضمن تلاوات قرآنية وكذلك محاضرات دينية إلى ابتهالات المنشد وليد القهواجي، مع توزيع جوائز مسابقات القرآن وكذلك الحديث. والاختتام إن شاء الله هند يكون يوم الثلاثاء يوم المولد النبوي الشريف يوم 25 بشكل احتفالات خرجة المولد، ثم تليها سهرة الاختتام مع الخاتمة لأحمد زيتون باش يكون إن شاء الله في المركز الثقافي السد ابن الفرات. الأيام الترويجية هند لأيام المولد النبوي الشريف كانت انطلقت منذ يومين في سوسة، الأيام الترويجية كانت حاضرة معتها في ساحة سوسة الساحة الكبرى للترويج معتها في ساحة بوجعفر للترويج معتها لمهرجان المولد النبوي الشريف، كانت وسط أجواء احتفالية وحضور أعداد كبير من المسؤولين وكذلك الضيوف والزوار، وتضمن البرنامج عروض الصناعات التقليدية كذلك فقرات متنوعة للتعريف بخصوصية الاحتفال بالمولد في القيروان، وتتواصل الفعاليات أكيد ضمن برنامج متنوع يشمل خاصة عرض سلامية وعرض كذلك أزياء إلى جانب معرض يبرز اللباس التقليدي القيرواني الأصيل، الأبرز نتاعو هو الحايك. وإن شاء الله اليوم زاد هند تم يوم ترويجي ثاني باش يكون في مدينة المنثير لاستقطاب الزوار وكذلك السياح من مختلف المناطق لحضور العروض وحضور الأيام وحضور الفعاليات إن شاء الله اللي ما زالت متواصلة على امتداد من هنا إن شاء الله اليوم 25 هند.
0: نعم هذا هو. شكرا لك مكرم، إن شاء الله دورة موفقة أكيد كما كل سنة.
1: نكونوا في المواكبة لمختلف العروض والحفلات إن شاء الله، نكونوا أول بأول إلى حدود يوم المولد إن شاء الله.
0: شكرا، تحياتنا لك مكرم الهداجي، وشكرا وتحياتنا لكل أهالينا في القيروان.

0: واحنا عاملين كيف على طلبتنا فعلا وعلى التتويجات المميزة في كل مرة من أكثر من مؤسسة جامعية وخاصة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الإنسات اللي في كل مرة مش جديد على المعهد هذا في كل مرة يمثل تونس في المسابقات العالمية مؤخرا مسابقة وبرنامج مهم جدا في التكنولوجيا المتطورة معناتها من أكثر من دولة تقريبا 65 دولة والمراتب متميزة المرتبة الأولى في جنوب أفريقيا والمرتبة الرابعة في سويسرا. ناخذ أكثر تفاصيل على الموضوع هذا على التجربة على كيفاش استعدوا الطلبة والمعهد وفي المنافسة هذه ومعنا سي صلاح الدين الورهاني مدير المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. مرحبا بك سي صلاح. أهلا وسهلا. مرحبا.
1: مرحبا بك أكثر. شكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا بك وإن شاء الله ألف مبروك التتويج هذا.
1: يعيشك يبارك فيك. مبروك على الإنسات، مبروك لتونس ومبروك للطلبة نتاعنا اللي قاعدين ينوروا وينوروا ويشرفوا فينا في المحافل الدولية، وهذا دليل على إيمان الدولة بالعلم وبولادها قاعد يعطي في نتيجة في الفترات الأخرانية.
0: نعم، كنت حثوا على البرنامج هذايا على المسابقة نعرفوها للمستمعين كيفاش المشاركة، شنو المشاريع اللي شاركوا بهم الطلبة، وأيضا حيهم الكل بأسميهم الطلبة المتوجين. سي صلاح،
1: بالنسبة للمسابقة نتاع بلوك تشين هي عبارة على مدرسة صيفية تتعمل كل سنة في زوج مراكز في العالم، ثم المركز الرئيسي ثم في سويسرا وثم المركز الثاني هو في جنوب أفريقيا. دونك يكون الاختيار نتاع الطلبة من جملة عدد من ديزابيلا كونتاتور يتعملوا من العالم بالكل. دونك المرحلة الأولى هي انتقاء نتاع الطلبة، دونك لو فات اليوم ينتقيوا طلبة من تونس ديجا هذا يسمى تتويج في حد ذاته. الطلبة بعديك يتنقلوا المركز أحد المراكز هذوما في سويسرا وجنوب أفريقيا، يلقاو تكوين معناه في إطار عالي في التكنولوجيات الحديثة، وبعد التكوين هذاك يشاركوا في مسابقات تلم الطلبة الكل هما يمثلوا 65 دولة، وكل طالب يقدم المشروع نتاعو وقدام ليجان معناها دولية، والطلبة بالاسويت الفايزين يتحصلوا على ديبري بالاسويت على أساس المشاريع اللي قدموها. والسنة دونك الإنسات بشاركت عدد كبير من الطلبة في جنوب أفريقيا وزيدا في سويسرا، وتحصلنا كما سيادتك ذكرت المرتبة الأولى في جنوب أفريقيا والمرتبة الرابعة في سويسرا.
0: نعم،
2: صباح الخير سي صلاح.
1: أهلا بك سي عبد القادر. مرحبا. طبعا نور.
2: اولا مبروك للمعهد معهدكم، مبروك للطلبه ومبروك للجامعه التونسيه. حبينا نعرف قد فتره التكوين قداش تدوم تقريبا.
1: الفتره نتاع التكوين هي تمتد تقريبا على 3 أسابيع. 3 أسابيع يكون التكوين معناها كامل في التكنولوجيا الحديثه والبلوك تشين هذه اللي هي نوع من الديسنتراليزاسيون نتاع بنوك المعلومات. دونك تقنية حديثة نستعملوا فيها في العالم الكل، وبعد تصير العملية المشاركة في الهاكاثون هذاك اللي توج بتتويج معناها الفايزين.
2: ولكن هذا هما كذلك يعتمدوا على ما تلقوه من تكوين داخل المعهد.
1: بالطبيعة سي عبد القادر، هما الطلبة نتاعنا توا عندنا زوج طلبة اللي هما معناها ربحوا، عندنا ريان وعندنا مريم. دونك حتى هما الطلبة عندهم لي بروجي نتاع لي بي اس ا نتاعهم اللي هما يتعاملوا في السنة الرابعة، دونك يخدموا زاد على البلوك تشين. دونك هما ديجا تلقاو تكوين مكثف في المعهد وهما قاعدين ينميوا في التكوين نتاعهم في المشاركة هذه بالمشاركة هذه.
0: نعم،
2: أنا راهو حبيت من السؤال هذا نحب نأكد الناس اللي تبع فينا، راهم طلبتنا يتلقاو في مؤسساتنا التعليمية في تكوين متطور ومتطور جدا، اللي يخليهم وقت يشاركوا مسابقات من هذا القبيل مع خيرة الطلبة القادمين من 65 بلاد يحتلوا مرتبة أولى أو مرتبة رابعة أو مرتبة رابعة، مش سهل حد صحيح المرتبة الأولى بها حتى المرتبة الرابعة. مهم جدا. وكما حكى سي صلاح راهو اختيارك لتكون في التكوين هذا مهم، راهو يعني لأنهم هما حتى الذين لم يتحصلوا على جوائز سيتحصلون على شهادات أنهم تلقوا تكوين في أعلى مستوى، وهو مهم في حياتهم العلمية والعملية.
1: وهو زادة في عبد القادر، احنا زادة الإدارة نتاعنا والجامعة نتاعنا قامت بالاتفاقيات خاطر هو عملية التنقل وزاد المصاريف الغادي ماهيش معناها رخيصة، تتكلف برشا. دونك احنا في الإطار هذا عملنا اتفاقيات مع مؤسسات مثال بلوك تشين دار، اللي هي تاخذ جانب من التمويل نتاع الإقامة ومصاريف التنقل نتاع الطلبة. واحنا في الاتفاقية هذه ثم العوام القادمة اللي عدد أكبر من الطلبة ينجموا يتنقلوا ويشاركوا في الدورات التكوينية هذه.
2: سلاح عدد الطلبة اللي شاركوا في الدورتين
1: يظهرلي كان مغلطش يظهرلي 6 سي عبد القادر حتى نتذكر يظهرلي 6.
2: أوكي.
0: هي كل سنة تقام المسابقة هذه معناتها سلاح؟
1: هي كل عام. دونك الطلبة يقدموا معناها الكانديداتور نتاعهم تقريبا في أكتوبر نوفمبر ويصير الفرز الأول يختاروا العدد نتاع طلب الانتقاء الأولاني، وبعد كشي يتنقلوا باش يعملوا دورة تكوينية ويشاركوا في الهاكاثون.
0: نعم، مهم جدا طبعا هالتتويجات هذه أكيد، وهذا طبعا يعود للتكوين اللي تقوموا به في المعهد. إن شاء الله ألف مبروك ليكم. فقط الطلبة ريان الحنفي هكا إن شاء الله ألف مبروك لي ومريم الورتاني اللي هي في المرتبة الرابعة في سويسرا، وريان تحياتنا ليهم الزوز الحنفي في جنوب إفريقيا، وألف مبروك ليهم. خلينا نستغلوا حضوره معانا واستعداداتهم أكيد، ما زال على السنة الجامعية الجديدة، المعهد اللي فيه فماش أسرة تونسية ما تتمنىش صغيرها يقرأ، فالآن واحدة من الناس كي نتعدى أمام المعهد نتمنى ولدي ولا بنتي يقرأوا في الإنسات، لأنه كما نشوفوا كما يتحثوا اليوم وحضوركم معانا المناسبة طبعا تتويج مهم جدا. استعداداتكم للسنة الجامعية الجديدة سي سلاح؟
1: احنا اختي العزيزة احنا بالنسبة لي نحن ما نحكيوش على سنة جديدة وسنة قديمة.
0: أيوة.
1: احنا العوام تبع بعضها وتقريبا سي عبد القادر يعرف اكثر مني، ما عندناش عطلة وما نتمتعوش بعطلة،
2: ما عندناش عطلة بلا عودها ولا ولاش عطلة
1: ما نتمتعوش. احنا توا ما زلنا نخدموا في السنة اللي فاتت، عندنا احنا المناظرة نتاع المعهد الوطني للعلوم التطبيقية.
0: أيوة.
1: سوا نخدموا في المناظرة الخصوصية للطلبة السنة الثانية باش يلتحقوا بالتكوين الهندسي، هي خاطر المناظرة تعتمد على الملفات. وبدينا نحضروا في السنة الدراسية الجاية. كما تعرف الناس كل احنا نستقبلوا تقريبا السنة الجاية ما يقارب 740 طالب، 570 في الجذع المشترك مات فيزيك انفورماتيك، و 170 في الجذع المشترك سي بي
0: اي.
1: دونك لهنا بالنسبه للطلبه هما من خيره الطلبه نتاع تونس اللي باش توجهوا بالنسبه للانسات. دونك التحضيرات على قدم وثائق بالنسبه للتحضيرات نتاع جداول الاوقات، بالنسبه للتحضيرات نتاع قاعات الدرس. دونك احنا ديما دونك في عمل معناه دائم، فهمت؟
0: والطلبه الجدد اللي توجهوا لكم زيدا
1: الطلبه الجدد، دونك عمليه التسجيل تنطلق ان شاء الله بدايه من نهار 21 على السيت بالنسبه للتسجيل، وانطلاقا من نهار 26 شي يبداو اون بريزونسييل باش يقدموا الملفات نتاعهم. الطلبه يستنى فيهم زيدا جمعة كاملة متاع سمين دانتيغراسيون يقاو فيها بليزيور اكتيفيتي، خاطر عنا ايفينمون كبير و انير دوبل بي كان قبل اللي تعمل في خارج الليسات، اختارنا لنا باش يتعمل في الليسات، فيه برشا محاضرين من العالم باش يقدموا محاضرات مربوطة بالتقنيات والتكنولوجيات الحديثة. وفي نفس الوقت الطلبة يكتشفوا الإطار العام تاع المؤسسة، يكتشفوا الخدمة تاع النوادي. دونك كيما نقولوا احنا مطبق البيت النار من نهار الأولاني شلقاو رواحهم في صلب الأنشطة في المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.
0: جميل، شكرا ليك، ان شاء الله سنه طبعا جامعيه موفقه وناجحه،
2: ان شاء الله نواكبوا معكم جمله الانشطه هذه اللي على الاقل المجهود اللي تقوم به مؤسساتنا التعليميه مهم جدا، سواء في علاقه بالتاثير او بالتكوين او لانه اللي حكى عليه السلاح مهم جدا. هو الادماج راهو مرحله اساسيه في تكوين الطالب، اللي هك الدخله الاولى اللي تخليه يدخل في الجو
0: تزيد
2: الشغف. والضروري انه الحياه الجامعيه مش فقط راهو التعليم فقط، لانه في النسات كذلك هناك نوادي متميزه ومتميزه جدا وتحقق في نتائج على اعلى مستوى.
0: نعم، شكرا لك، ان شاء الله بالتوفيق ليكم والف مبروك مجددا هالتتويجات هذه سي صلاح الدين الورهاني طبعا مدير المعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا انسات، تحياتنا لك.
1: شكرا، بارك الله فيك. شكرا، سلامه.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أكيد نواصلوا اللقاء معاكم ونتحدثوا على أهم حدث في نهاية الأسبوع سي عبد القادر، هو طبعا المجلس الأعلى للتربية والتعليم طبعا، والحديث على الجلسة الافتتاحية بالنسبة لليوم للمجلس، المجلس الأعلى للتربية والتعليم، والتصريح والإعلان عن تركيبة المجلس هدايا، مهام المجلس، الأولويات العاجلة لإصلاح المدرسة التونسية، انتظارات التوانسة. هذا هو الموضوع اللي أكيد خرج على خاطره بدران للشارع التونسي. بدران مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا
0: وسهلا، كيفاش لقيت التفاعل؟
1: والله العين اللي خليتها مواكبين مطلعين وعندهم انتظارات وعندهم اقتراحات ومعناها وعطينوا أهمية الموضوع.
0: نعم،
1: خاصة الزمن المدرسي، خاصة الشارج تاع معناها الدراسة اللي ولا يثقل كاه التلامذة، والزمن المدرسي يعطوا اقتراحات معناها علاش ليه معناها يعملوا أنشطة، علاش ليه يعملوا نهاير معناها كيما كانت قبل، معناها نذكروا نحن قبل كان نهار للنشاط الرياضي، نهار الجمعة ولا العشية، فهمتني؟ وإلا الحصة زمن المدرسي معناها يقرأوا حصة بركة يا صباحية ولا مسائية. الحقيقة اللي سألتهم مطلعين، منهم واحدة أستاذة معناها هي بيتها وجبت حتى على التوجيه والسكور وكذا، عندهم برشا معناها أفكار وعندهم انتظارات وعندهم اقتراحات زادة، وسمعناهم توا الأولياء معناها حكيت معهم.
0: أكيد باش نسمعوهم، وبعد شوية أيضا باش نستقبل ضيوفنا سي سليم قاسم المختص في الشأن التربوي ورئيس جمعية تونسية لجودة التعليم، وأيضا سي منذر العافي الباحث في علم الاجتماع المختص في الشأن التربوي. يلا خلينا نسمعوا الأولياء المشاركين معك.
1: نسمع.
2: مراجعة الزمن المدرسي بنظام دراسة حصة واحدة، إما حصة صباحية أو حصة مسائية، وتخصص بقية الحصص إما للمراجعة أو للأنشطة الرياضية أو الثقافية، مع تخصيص يوم في الأسبوع لممارسة النشاط الرياضي والثقافي. ثانيا التخفيف من البرامج قدر الإمكان والتركيز على تدريس اللغات وخاصة اللغة الإنجليزية، وتخفيف من تدريس اللغة العربية في الشعب العلمية، مراجعة حقيقية للبرامج والتخفيف بقدر الإمكان معناتها، والتركيز ديما على الجانب المرئي مع سواء بالفيديوهات أو أسرة الفيديو، وتوفير كل وسائل الاتصال الحديثة في خدمة التدريس والدراسة، وخاصة في مواد كما التربية المدنية، كما مواد التربية التشكيلية، كما مواد التاريخ والجغرافيا اللي لابد اليوم أنها باش تدرس بالصورة بالصوت والصورة باش تترسخ المعلومة التاريخية لدى التلميذ.
3: معناتها لون كومبرومون برشا في الدراسة، فهمتني؟ شارج أبار ليتيود أبار ليكسترا نتاعها، ما دوك باش التلميذ ما عادش تحس ما عادش يقرا أليز، فهمتني؟ أنا الأكثر حاجة نأكد عليها هو القيمة نتاع الإطار التربوي،
4: التوقيت الزمني للصغار مشكل برشا، والتخفيف البرامج معناها عبء ثقيل عليهم الصغار، نشوفوهم في البريمير وكل الدروس زاده، فهمت نتاع المنزل ماذا بينا يخفوا عليهم، خاطر احنا تعرف النساء اللي نخدموا الاولياء نحطوهم الصباح من السبعه حتى ايش للسته، فهمت ماذا بينا يقراوا يمشيوا للجارديان يعملوا كان دروس ويروحوا على الاقل يرتاحوا شويه، فهمت؟ والانشطه ماذا بين الانشطه الثقافيه، الموسيقى تدخل، الرسم مش حتى اوبليغاتوار، اختياري للصغير خليه يختار، يحب يعمل موسيقى، يحب يعمل رسم، يحب المسرح زيادة، فهمت حاجات به، ماذا بينا يدخلوا هذوما من الابتدائي. وبالنسبة للتعليم العالي النظر، إعادة النظر في التوجيه الجامعي، راهو فما تلامذة، أنا عندي كاسنا بنتي جايبة 16.5، خذيت شواء الويتيام بخسك خذيت، فهمت؟ وهي طموحاتها مش هذيك، فهمت؟ علاش السكور؟ راهو إعادة النظر في السكور.
0: برشا نقاط مهمة جدا أكيد مع المستمعين مع الأولياء. ما نعرفش ضيوفنا حاضرين معنا، سي سليم قاسم المختص في الشأن التربوي رئيس جمعية تونسية لجودة التعليم. سي سليم مرحبا بك، أهلا وسهلا.
5: مرحبا وتحية ليك ولكافة مستمعات ومستمعي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا. تونس راهنت فعلا منذ الاستقلال على التعليم وخليته أحد الأعمدة في بناء الدولة، رغم الصعوبات ورغم الملفات الحارقة في المنظومة التربوية. اليوم صفحة جديدة، اليوم انطلاق أشغال المجلس الأعلى للتربية والتعليم، أكيد بعد الأعلان رسميا عن تركيبة المجلس. حسب رأيك سي سليم، شنو هي الملفات العاجلة اللي يلزم يضعها المجلس على رأس أولوياته وأهمية العمل في الملفات هذه. تفضل سليم.
5: أول شيء إن شاء الله مبروك على المنظومة التربوية مجلسها الأعلى للتربية والتعليم. ونحب نعمل إشارة صغيرة لنوعية التدخلات اللي كنا نسمعوا فيها تو من المواطن العادي من الإنسان العادي وما تتميز بها التدخلات هذه من موضوعية ومن رسالة ومن نضج
0: فعلا.
5: وهذايا هو في حد ذاته راهو وليد المدرسة التونسية خاطر المواطنين كنا نسمعوا فيهم هما أقرأوا وتعداوا من المدرسة التونسية فهذا لابد من تثمينه ولابد من أنه نحييه. اليوم المجلس متاعنا على التربية والتعليم هو وإن كان مجلس ذي صبغة استشارية ولكن عنده بعد استراتيجي مهم جدا وجاء في الحقيقة ليملأ فراغ تراكم واتسع على مدى سنوات فراغ على مستوى الآليات أخذ القرار والمساعدة على أخذ القرار التربوي انطلاقا أو بالاعتماد على الدراسات على التقييمات على المعطيات والبيانات والأدلة. نعرف أن وزارة التربية كان عندها مركز المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية اللي كان تسند فيه وكان من مهامه وفقا لنص أحداثه أشياء شبيهة ولكن للأسف الشديد خلال العصرية السوداء بجرة قلم تم إلغاء هذا المجلس كينا يعني أن ندير صفحة مجلس كامل أو مركز وطني كامل تم إلغاؤه لذلك وهذا ما خلى من الأسباب اللي خلت لمدة طويلة منظومتنا التربوية تحولت تقريبا إلى منظومة لتصريف الشأن اليومي لتصريف الأعمال لإعداد عودة مدرسية وإعداد كتاب مدرسي وتوفير الموارد البشرية باش ما يقعدناش حتى تلميذ ما عندوش معلم أو أستاذ ومن بعدين باش نسجلوا الامتحانات وتقف الأمور عند هذا الحد في حين أنه المطلوب من منظومة تربوية أكثر من هذا بكثير. المنظومة التربوية علاقتها وثيقة جدا بالمستقبل لأنها تعد الناس لعالم باش يتشكل قاعد يتشكل اليوم ولكن باش نلقاوه بعدين بعد 10 أو 20 سنة. ولذلك لابد من دراسات لابد من استشراف لابد من إحصائيات ومعطيات تهم الداخل والخارج. يعني تهم وقعنا احنا في بلادنا وقعنا التربوي والتنموي وغيره وأيضا التوجهات الكبرى على مستوى العالم المؤثرات الكبرى اللي قاعدة تشكل اليوم في عالمنا. نحكيه على الذكاء الاصطناعي نحكيه على الأشكال الجديدة للعمل نحكيه على التغييرات المناخية على موهجات الهجرة اللي تهدد عديد من الدول وتونس ليست بمنع عنها. نحكيه على هالتغيرات الجيوستراتيجية الكبيرة اللي قاعدة تحدث فيها منطقتنا وهذه المعادلات الكبرى هذه الكل بالتأكيد مش يكون أو قاعد يشكل في المستقبل اللي احنا ماشيين له واللي احنا خاصة نعدوا ليه في أولادنا وبناتنا لهنا. هذا يؤكد البعد الاستراتيجي اللي يتميز به مجلسنا. إذن
0: واضح سي سليم. الانتظارات أيضا يلتحق بنا الباحث في علم الاجتماع المختص في شأن التربوي سي منذر عافي. سي منذر مرحبا بك. أهلا وسهلا سي منذر. مرحبا.
6: شكرا. وي مرحبا.
0: أهلا وسهلا بك. مرحبا.

0: سيعقدها والتقارير التي سينتجها، وإنما أساسا بقدرته، بقدرة هذا المجلس، بخبرائه وبتركيبته، تركيبته المختلفة، بقدرته على الإجابة عن سؤال مهم وعميق: هل تستطيع الدولة التونسية أن تنتقل الآن واليوم والآن وهنا من إدارة أزمات التعليم إلى بناء سياسة تربوية تمتلك ذاكرة واستمرارية وأفقا استراتيجيا؟ وهذا اللي كان يحدث في السليم، يعني أنه التعليم في النهاية هو إطار استراتيجي، يعني أن التربية هي قضية دولة، قضية مجتمع. ورغم اللي تونس عندها رو في تاريخها هناك تجارب إصلاحية متعددة، هناك إرادة على الأقل في تعميم التعليم وبناء المدرسة الوطنية وتوسيع قاعدة انتفاع بالخدمة التعليمية، لكن هناك منها تعثرات، يعني هناك المحاولات اللي تمت فيها تعثرات، لم ينجح المشروع التعليمي في إرساء منظومة قادرة بصورة تلقائية على الاستجابة لتحول المجتمع. يعني المجتمع التونسي تغير، الاقتصاد تغير، أنماط العمل تغيرت، مصادر المعرفة تغيرت، علاقة الأجيال بالمؤسسة التعليمية تغيرت، لابد للمؤسسة التربوية أن تتغير كذلك لتواكب التغيرات المتسارعة في إطار في ضوء العولمة التي هي عولمة تنافسية، عولمة تقوم على المعرفة.
1: واضح سيمنظر. المجلس الأعلى للتربية إذن انتظارات كثيرة من التوانسة وملفات، وهو أمام ملفات كبيرة جدا ومتعددة. يتفاعل معنا سي عبد القادر.
2: سي عبد القادر، تحية لضيوفنا، حتى لا أعيد ما قاله ضيفانا. مجلس أعلى للتربية والتعليم ليس جديدا في أحداثه، باعتبار أنه هذا المجلس عدد 13 منذ 1888. يعني تونس عندها مثل ما حكى ضيفين عندها تاريخ في علاقة بالمجلس هذه، لكن الدولة التونسية المهام التي كانت ملقاة على التعليم في بداية تكوين الدولة في بداية الاستقلال ليست المطروحة الآن. كان في 55-56 الدولة كانت مطروح عليها رفع الأمية، كانت مطروح عليها مقاومة الجهل، كان مطروح عليها تكوين كوادر للدولة. لكن في 2025 نحن لا نتحدث عن مدرسة أو تعليم 2025 أو 2026، نتحدث عن تعليم للمستقبل. فبالتالي اليوم هذا الاهتمام الذي لاحظناه طيلة منذ تم الإعلان عن التركيبة يوم الجمعة، هذا الاهتمام الكبير من سواء المرحب أو الناقد، أو يعني أن هذا الموضوع هو يهم
1: الجميع.
2: ليس فقط مؤسسات الدولة مثل ما تحدث الضيفين، بل هو موضوع يهم الجميع. فبالتالي اليوم تركيبة المجلس، هيئات المجلس، المواضيع التي ستطرح على المجلس، والمهام والملفات الكبرى، لأنه ما تحدث عنه الضيفين اليوم، التعليم، التربية التي تتدخل فيه مثل ما حكى الأستاذ منظر أكثر من 10 وزارات، يعني فبالتالي اليوم الثقافة معنية بالتعليم، التربية معنية بالتعليم، التعليم العالي، الشباب، بالصحة، غيرها. فاليوم يجب على أي دولة تحترم نفسها أنها توحد مجهودة، تستنجد بكفاءاتها وتستنجد بما لديها من معطيات، لأنه اليوم لن ننطلق من الصفر. هذا البلاد هذه عندها تاريخها وعندها محطاتها، ومثل ما نجحت فشلت. فبالتالي اليوم علينا أن ننطلق في النظر إلى هذا الموضوع بشموليته وبخصوصيته. فبالتالي كل من مكان اليوم يلزمنا نراجعه في علاقة بالمحتوى، نراجعه في علاقة هل المدرسة الآن كما نراها قادرة على أنها تواكب التطورات الحديثة، هل الإطار التدريسي نفسه بقطع النظر على المستويات هو مؤهل أنه يواكب. فكل هذه الأسئلة يجب أن تطرح بجدية، ولكن أهم شيء هو أن تكون هناك أقصى ما يمكن من التشاركية، ليس فقط
1: مهم فعلا.
2: ليس فقط الوزارات، كل من له رأي وكل من له ما يمكن أن يقدمه في علاقة بالتعليم والتربية مهم ومهم جدا.
1: نعم سي سليم قاسم. سي سليم،
3: نعم
1: تفضل ليك الكلمة للتعقيب، أو أيضا نقطة أخرى هي معناتها تعرف تاريخ المدرسة التونسية، إصلاحات

0: عديدة وتراكم التشخيصات والإصلاحات السابقة، كيفاش اليوم نوحد رؤية وطنية واضحة لإصلاح المنظومة التربوية؟ ظهر لي هذا هو الأمر المهم جدا اليوم كي نتحثوا على الانطلاق طبعا أشغال المجلس الأعلى للتربية والتعليم. سي سليم،
1: بالتأكيد، وما تفضلت به سيادتك من ربط ما بين الإصلاحات والتشخيصات، على خاطر في كثير من الأحيان العنوان الوحيد الذي بقي من عديد الإصلاحات بين ظفرين التي شهدتها المنظومة التربوية هو التشخيص. لماذا؟ لأنه التشخيص عليه إجماع أنه نحب ملمح التلميذ التونسي الذي نريده متأصلا في واقعه وبيئته وتراثه وحضارته ومنفتح العالم، الناس كل متفق عليه أنه اليوم عن بنية تحتية ما هيش في أحسن حالتها، الناس كل متفق. فالتشخيصات ديما فما اتفاق، ولكن لماذا، السؤال الذي يطرح، لماذا كان الأمر يقف عند التشخيصات وبعد شوية نرجع بعد عام عامين نعود ونعمل نفس التشخيصات، في حين أنه في الأثناء نكون التشخيصات هذيك ما تمش ترجمتها إلى قرارات اللي هي تكون قرارات مبنية على البيانات والأدلة. معناها عملنا تشخيص، شفنا نقاط الضعف، نفكروا الملف هذاك ويجي مسؤول أو مجموعة قليلة من المسؤولين في وزارة التربية، هي والله فما أي شنو نعملوا؟ نعملوا هذه وهذه وهذه من عندياتنا، يعني ما غير ما نكون العمل متاعنا مستند إلى لا دراسات استشرافية تنظر إلى المستقبل، لا دراسات ميدانية تقيم اللي ما تم إنجازه هو أثر ما تم إنجازه، والأكيد فما أخطاء تم ارتكابها باش ما نعاودوش نفس الأخطاء،
2: وفي
1: الحال الذي لا يتعلم من تاريخه ومن تجاربه محكوم عليه أنه يعيد الوقوع في نفس الأخطاء، وهذاك للأسف الشديد ما وقع في سنوات وسنوات. لذلك البعد الاستراتيجي للمجلس الأعلى للتربية اليوم بالأساس هو منح المنظومة التربوية عقلا استراتيجيا تربويا مفكرا وطنيا قادرا على أن يحدد الوجهة التي تتوحد عندها كل المجهودات، مش مجهودات وزارة التربية فقط، ولكن كل الوزارات المعنية بالشباب والناشئة وما تقدمه من خدمات كل في اختصاصه، وأيضا القوى الحية والوطنية، وأؤكد على الوطنية، التي قادرة على أنها تقدم الإضافة هذه. علاش؟ باش القرار التربوي اللي مش ياخذ المجلس الأعلى، المجلس الأعلى مش يعد دراسات وسينير القرار التربوي بطريقة علمية، حتى القرار التربوي الذي يتم اتخاذه من صاحب الشأن يكون قرار يعني مرتكز على الواقع ومرتكز على نظرة استشرافية وطنية وتأخذ في الاعتبار التأثيرات العالمية، باش اللبنة اللي نحطوها في هذا الصرح الذي ننوي إن شاء الله إقامته تقعد ونزيد عليها، مش اليوم نحطوها وغدوا نحيوها ونعوضوها بلبنة أخرى.
0: نعم.
1: ونقعد ديما ندوروا فيها هيك الحلقة المفرغة. بهذه الطريقة نربح برشا وقت وبرشا مجهودات ونبعد على برشا يعني جدل عقيم وبوليميك من بين وزادة، وهي من أثار سنوات العشرية السوداء وغيرها، يعني البوليميك حتى وقت بدينا ولا هبط الأسماء وهبطت متاع المجلس الأعلى، كل واحد يبلي بدلوه وعلاش وكذا، هي في الحقيقة ما هيش مسألة أشخاص،
0: هذيك خاصية التوانسة. سي سليم، خاصية التوانسة على صفحات التواصل الاجتماعي كلها تبدأ تحلل، كلها مختصة وكلها تتحدث
1: بالفعل، وهو شيء غير الحقيقة غير منت، هو يترجم اهتمام كبير، وهذا إيجابي،
0: وهذا إيجابي فعلا
1: الشأن التربوي، ولكن يلزمنا نفهم أنه المثل اليوم نحكيه على مؤسسة ذات بعد استراتيجي بعيد وعميق، ولابد من أنه نعطيه للمؤسسة هذه يعني بعد ما اعطيناها وجودها القانوني الدستوري ثم القانوني واليوم وجودها الميداني العملي، نعطيها أيضا المجال حتى تنهض بهذا الدور في توحيد رؤية وبناء سياسات موحدة وطنية تخدم لا فقط المشروع التربوي التونسي، ولكن كما قلنا المشروع التنموي والمشروع الحضاري والمشروع الإنساني لبلادنا.
0: شكرا سي سليم، يعطيك الصحة. سي سليم قاسم المختص في الشأن التربوي رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم، شكرا على حضورك معنا اليوم عبر الهاتف، أكيد إن شاء الله في مواد قادمة نواصل في المواضيع التربوية. أيضا نكمل مع سي منذر العافي. سي منذر مرحبا، نكمل معك زادة في النقاط المهمة، الإضافة اللي باش يقدمها إن شاء الله المجلس الأعلى للتربية والتعليم كما انتهى سي سليم. تفضل سي منذر.
2: سمعت سي عبد القادر حكى على نوجه له التحيه بال... حكى على الاصلاحات السابقه وحكى على طرح عده اسئله مهمه. اللي نقول اليوم المؤسسه هذه مؤسسه مش على التربيه يجب وينبغي ان تكون قادره على الاجابه باستمرار على اسئله بسيطه بظاهره وعميقه في نتائجها. ما الذي نجح في الاصلاحات السابقه؟ ما الذي فشل؟ لماذا الفشل؟ لماذا فشلت الاصلاحات السابقه؟ ما هي السياسات ان شاءنا التي حققت نتائج قابله للقياس؟ ثم ما هي السياسات التي انتجت نتائج غير متوقعه؟ واي اصلاحات اصبحت متجاوزه بسبب التحولات المخنثه اجتماعيه تكنولوجيه المعرفيه؟ وهذه الاسئله من شانها ان تنتقل بنا من ثقافه القرار التربوي الى ثقافه انشاء المعرفه التربويه. فلا يكفي ان نقرر تغيير المناهج وليجب ان نعرف لماذا نغيرها، لماذا ان نجيب على السؤال لماذا، ما المشكله التي نريد معالجتها في برامج.
0: هي المشكله واضحه سي منذر اللي معناتها الملفات التربويه والمنظومه التربويه تعاني منذ سنوات طبعا، معناتها حتى في تقييمنا. ويعطيك الصحه على النقطه انت سي عبد القادر في موضوعك، التشخيص والتقييم مهم جدا. علاش ما نجحتش كل محاولات الاصلاح ولو انها تبدا وما ما تبحثوا عليها وما تبداش تقريبا؟
3: هناك مجالس
0: ولا تموت
3: هناك مجالس شكلت ولم تنعقد.
0: هذا يا هو يعني يعني اليوم الصوره واضحه، المدرسه التونسيه الصوره واضحه ومعاناه الولي والتلميذ والنتائج لكن اليوم هات نتحدثوا على شنو الملفات اللي ذات اولويه اكثر. ربما كان تفضل سي منظر.
2: شوف احنا التجارب العديده اللي مرت فيها المدرسه التونسيه اثبتت، واليوم اثبتت حده الازمه اللي تعاني منها المدرسه التونسيه في مستوى البنيه التحتيه وفي مستوى المكونات المنظومه من معارف من برامج من كتب مدرسيه. اليوم تكوين الاساسي للمدرسين لابد ان نعيد النظر فيه، الفوارق بين الجهات، بين المناطق الحضاريه والريفيه، بين الفئات الاجتماعية، الفوارق بين المدارس ذات الموارد المختلفة، ينبغي تحليل العلاقة بين الوضع الاجتماعي للأسرة، المسار الدراسي، بين جودة المؤسسة التعليمية، النتائج المحققة في كل مؤسسة. المدرسة لا تنتج وحدها النتائج، إنما تعمل داخل مجتمع يحمل تفاوتاته وموارده ورأس ماله. يعني أن المؤسسة المدرسية المدرسة في بيئتها الاجتماعية تتأثر. من هنا فإن فهم التعليم يقتضي فهم المجتمع الذي توجد فيه المدرسة. من أخطر الأخطاء التي يمكن تقع فيها وقعت فيها السياسات التعليمية مساواة جميع المتعلمين في التعامل معهم دون مراعاة اختلاف، دون مراعاة الفوارق بينهم. الإنصاف لا يعني إعطاء الجميع الشيء نفسه، وإنما ضمان أن يمتلك الجميع الشروط الضرورية للوصول إلى مستوى متقارب من الفرص الفعلية في التعليم. المجلس مدعو أساساً إلى جعل العدالة التربوية أحد محاور عمله المركزية، العدالة بين الجهات، العدالة بين الفئات الاجتماعية، عدالة في توزيع الموارد التربوية، عدالة في الوصول إلى التكنولوجيا وإلى الرقميات، عدالة في فرص النجاح والارتقاء. وهنا يصبح الإصلاح التربوي إنشاءنا من مشروع أوسع لإعادة التماسك الاجتماعي وتقليص آليات إعادة إنتاج الفوارق. لا يمكن لأي إصلاح تربوي أن ينجح سيدتي إذا تعاملنا مع المدرس باعتباره منفذا محايدا لقرارات تتخذ خارج نطاقه. المدرس يجب أن يكون هو النقطة التي تتحول فيها النصوص إلى ممارسة والمناهج إلى معرفة. المدرس يجب أن يكون نقطة الارتكاز في إصلاح التربوي. وبالتالي عندما تحدث عن المدرس تحدث عن وضعه المهني الاجتماعي العلمي، عن مكانته المركزية في التفكير الاستراتيجي في الإصلاح التربوي.
0: واضح سي منذر، ليك الكلمة سي عبد القادر، ولو أنه ملفات كبيرة برشا راهو في
3: والله
0: على الفوارق، نتحدثوا زاد على جودة التعليم، المناهج، التقييم، زاد
3: منظومة جودة التقييم. لكن نعم. اللي أثاره الأستاذ منذر مهم، أنه المؤسسة هي كمؤسسة هناك مدرس، هناك متلقي، هناك ظروف المؤسسة نفسها، هناك مؤسسات يعني اهترأت، وشفنا بعض الأحداث اللي عشناها في السنة الفارطة، وبعض السقوط، بعض في بعض الأقسام، في بعض الجدر، يعني ثم هناك مؤسسات الآن بعد 60 سنة من الاستقلال، ولكن وضع المدرس كذلك، المهني المادي كذلك في حاجة إلى مراجعة، البرامج في حاجة إلى
0: تكوين المدرس،
3: لأنه نحن اليوم في العالم يسير بسرعة القصوى، علينا أن نواكب، لكن كل هذا لأنه المجلس لحد الآن لم ينتهي، لأنه ما زالت هيئات أخرى لم تشكل لحد الآن، وهي هيئة الخبراء، هيئة التقييم. فما نريده وما نطمح له أنه هذا النقاش اللي صار منذ أيام، أنه أولا يتواصل، ثانيا أنه تخلق الفضاءات المناسبة لتشريك الجميع، باعتبار أنه التربية والتعليم مواضيع تشغل الجميع، وليست وليست حكرا على المدرس، وليست حكرا على الوزارة، بل هي
0: الشارع التونسي، العائلة التونسية،
3: هي مواضيع مجتمعية تهم المجتمع، فكل له رأيه. الحاجة المهمة أنه اليوم نتمنى أنه في هيئة الخبراء وهيئة التقييم أنه نشارك أكثر ما يمكن من الاختصاصات، أكثر ما يمكن من الكفاءات، أنه بإمكان المجلس كذلك أنه يخلق هيئات وقتية ضمن مهام معينة. في علاقة بالإصلاح، أنا لا أطلب أكل الإصلاح الجذري اللي اليوم الوضع التعليمي اللي يتطلب أنه أمسح وعاود، لا، هناك يجب أن يكون هناك تدرج. ثانيا، إمكانيات الدولة لا تسمح بأنك تقوم بهكذا عملية، بل يتطلب أنه نعرف إمكانياتنا ونصلح على قدر إمكانياتنا، ولكن شريطة أن تكون الأهداف واضحة على 5 10 15 20 سنة، تكون أنت حاط الأهداف نتاعك وعارف روحك وين توصل.
0: نعم، خاصة من أين نبدأ، فعلا لخصها من أين نبدأ. سي المنذر في كلمتين ونختم مع كلمة الختام طبعا، لو تعقيب تتفاعل مع سي عبد القادر. سي المنذر عفوا،
2: ما هي إجابة بالذات سي عبد القادر؟ هو التحليل منطقي. نحن الآن نؤسس عقد تربوي جديد، عقد تربوي فيه كل الفاعلين في المنظومة التربوية وكل المهتمين بشأن التربوي، لأن الشأن التربوي شأن مجتمعي وليس شأن مؤسسات فقط. كل معني بالإصلاح المنظومة التربوية. المجلس يمكن أن يصبح فضاء للحوار الوطني بين الدولة والمجتمع، بين الدولة والمدرسين والباحثين والأولياء والطلبة والخبراء في التكوين المهني وفي الثقافة، وبين الفاعلين الاقتصاديين والثقافيين والاجتماعيين، كل المتدخلين في الشأن التربوي. يمكن المجلس أن يكون الحاضنة لهؤلاء الفاعلين من أجل بناء منظومة تربوية متماسكة متوازنة وقادرة على إنتاج المعرفة وقادرة على المنافسة في مجتمع المعرفة والمعلومات.
0: هذا هو. شكرا لك سي منذر العافي، طبعا الباحث في علم الاجتماع المتخصص في الشأن التربوي، تحياتنا لك. شكرا سي عبد القادر. اكيد الموضوع هذا مازال للحديث، واليوم الجلسه الافتتاحيه للمجلس الاعلى للتربيه والتعليم. شكرا بدران على الميكرو تروتوار، واكيد نقاط مهمه جاءوا مع الاولياء، وهذا مهم جدا، تفاعل الاسره التونسيه مع المناسبه والحدث هذايا. شكرا لنجم الدين بن سالم، ايضا فيصل مع، وتحياتنا لي طبعا الشباب في ديجيتال. اكيد تعودوا ترجعوا لكل فيديوهات البرنامج على الصفحه الرسميه لاذاعه الشباب على الفيسبوك. تحياتي لكم الكل، ربي يحفظكم، والى اللقاء.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة للأخبار، تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. اليوم عقد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وفي النشرة تتابعون تقريرا في الموضوع وآراء التونسيين حوله. قرابة 22 مليون كراس مدعم منتجة للاستغلال السنة الحالية، ينطلق توزيعها بداية من اليوم. فريق من 10 شبان فاعلين في العمل المناخي ترشحوا للمشاركة في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية. بعد نحو 4 سنوات من التنصيص عليه في دستور 25 من جويلية 2022، يعقد اليوم المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية، هيكل يعتبر ركيزة أساسية في رسم الخيارات الكبرى للمنظومة التربوية والتعليمية في تونس. المجلس الأعلى للتربية من الإحداث الدستوري إلى الانطلاق الفعلي في تقرير التالي لنجاة حسن.
6: بعد نحو 4 سنوات من التنصيص عليه في دستور 25 جويلية 22 و2000، ينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم رسميا في أعماله من خلال جلسة افتتاحية. فمنذ الإعلان عن إحداثه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، برز المجلس كأحدى المؤسسات التي ينتظر أن تطلع بدور هام في رسم التوجهات الكبرى للمنظومة التربوية والتعليمية في تونس.
7: تم إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص دستور 25 من شهر جويلية من سنة 22 و2000.
6: وفي فيفري من سنة 23 و2000، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع خصص للنظر في مشروع النص المنظم قبل أن يصدر في سبتمبر 24 و2000 المرسوم عدد 2 المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم، والذي ضبط تركيبته واختصاصاته وطرق تسييره. وبموجب هذا المرسوم يعد المجلس الأعلى للتربية والتعليم هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، ويختص بالنظر في الخطط والسياسات والبرامج الوطنية الكبرى في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وأفاق التشغيل. وينص المرسوم على أن يجتمع المجلس في هيئته العليا دوريا كل 6 أشهر وكلما دعت الحاجة. كما يقوم المجلس بصياغة الرؤى الاستراتيجية لإصلاح المناهج التربوية والزمن المدرسي والجامعي، تحديات أصبحت من أوكد أولويات إصلاح المنظومة التربوية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية والبرامج التعليمية وفق المتفقد العام بوزارة التربية والدكتور في علوم التربية علي الفالحي.
8: أهم القرارات العاجلة المستعجلة التذكير باللغات خاصة الإنجليزية، البنية التحتية. ثان حاجة ثانية، اليوم مرأي الكامتين أنا كلام ده بشي سميديو يقرأ هو شبعان ما هيش طرف، وكنا في المدارس في كامل الجمهورية الكامتين هذه مهمة جدا، لابد أن نرجعه ونعيدها الاعتبار. الزمن المدرسي كذلك، الكثافة نتاع التشامبر وما تنجمش تحكي على الدمج المدرسي، تحكي على معالجة صعوبات التعلم، يقتصر فيه 35 و40%.
6: وبخصوص تركيبته، يتكون المجلس الأعلى للتربية من هيئة عليا تضم الوزراء المعنيين بعدد من القطاعات، إلى جانب أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة ورئيسي هيئة الخبراء والتقييم. وتتولى هيئة الخبراء أعداد الدراسات المتعلقة بالسياسات والبرامج والخطط العمومية واقتراح الإصلاحات، فيما تطلع هيئة التقييم بتقييم السياسات والبرامج والخطط المرتبطة بمجالات اختصاصات المجلس. أما على المستوى الإداري، فقد نص الأمر الرئاسي المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس على خطة كاتب عام يتولى تسيير الإدارة والتنسيق بين مختلف الهيكل والإشراف على الجوانب الإدارية والمالية. وفي هذا المسار، صدرت مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأوامر الرئاسية المتعلقة بتعيين أعضاء الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، إلى جانب تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس. وبذلك ينتقل المجلس الأعلى للتربية والتعليم من مرحلة التأسيس القانوني والإداري إلى مرحلة العمل الفعلي، حيث تعقد اليوم جلسته الافتتاحية في محطة ينتظر أن تفتح الباب أمام مباشرة مهامه في مجال السياسات التعليمية والتربوية.
5: ومع انطلاق أولى جلسة المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم، رصد زميل أحمد بدران العرفاوي أراء عدد من التونسيين الذين أجمعوا على ضرورة إعادة النظر في الزمن المدرسي والقيام بمراجعة حقيقية للبرامج المدرسية. كما تم أيضا التأكيد على ضرورة اعتماد وسائل الاتصال الحديثة في العملية التربوية.
9: أهم انتظارات كولية هو مراجعة الزمن المدرسي بنظام دراسة حصة واحدة مع تخصيص يوم في الأسبوع لممارسة النشاط الرياضي والثقافي. ثانيا، التخفيف من البرامج والتركيز على تدريس اللغات وخاصة اللغة الإنجليزية، وتخفيف من تدريس اللغة العربية في الشعب العلمية، مراجعة حقيقية للبرامج وتوفير كل وسائل الاتصال الحديث، ويزين من الكتيبة ويزين من الأوراق. الشباب تو يحب كل شيء بالصور، كل شيء رقمي، ذري فرصة أكيدة جدا باش يخدم فيها مثل أعلى التربية.
10: الإشكالية الوحيدة في الزمن المدرسي التلميذ يحس ما عادش يقرا اليز، فرصه للتصليع. انا سيرتو التعليم العمومي خاطر يزمو، يعني انا بالنسبه لي هذاك ركيز راه
11: التوقيت الزمني للصغار مشكل برشا، والتخفيف البرامج والانشطه، ماذا بين الانشطه الثقافيه، الموسيقى تدخل، الرسم مش حتى اوبليغاتوار، اختياري. وبالنسبه للتعليم العالي، اعاده النظر في التوجيه الجامعي واعاده النظر في السكور. المفيد نبدا بالاصلاح ونزيد ونقدم.
5: نوالي تقديم نشره من اذاعه الشباب. تنطلق اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه، وفق تصريح نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي سمير المولهي لإذاعة الشباب. ذات المصدر أكد أن الأسعار لن تشهد أي تغيير، معلنا أن الكميات المخصصة لهذا العام تصل إلى ما يقارب 22 مليون كراس.
12: كميات الكراس المدعم بتكون كيف العادة 5000، ثم يقارب 22 مليون كراس مدعم ومرقم. الأسعار ما تغيرتش كما السنوات الأخرى، وهذه دعم من الدولة وزارة التجارة. كراس 24 430 مليم، كراس 48 950 مليم، والكراس رقم 72 1400 مليم للمواطن. تجار الجملة للمواد المكتبية والمدرسية يتكلفوا بالتوزيع إلى المكتبات، يعني احترام مسالك التوزيع باش تنجم وزارة التجارة تراقب الناس الكل في الإبان والأجل. احنا نهار الجمعة بدأ اول مصنع يوزع، وطول المصانع الكل باش تبدأ توزع، وان شاء الله بحول الله تعدى سنة دراسية مثل السنوات الفارطة الكل بسلاسة ولباس، وسلعة ان شاء الله باش تكون متوفرة في جميع الاصناف، حتى الكراسات الغير المدعمة في جميع انواعها واصنافها واحجامها.
5: اليوم آخر أجل لقبول ترشحات الشباب للمشاركة في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية. المبادرة تسعى من خلالها وزارة البيئة إلى دعم ومتابعة السياسة المناخية الوطنية محليا وجهويا، وتعزيز مشاركة الشباب في هذا الإطار. المديرة بالوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة عفاف عياد أفادت بأنه سيتم اختيار فريق يتكون من 10 شبان فاعلين في العمل المناخي يمثلون مختلف جهات الجمهورية، وتتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة.
13: أعلنت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البنود ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف عن فتح باب الترشح لاختيار يعني فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي. يتكون هالفريق من 10 شباب شابات وشباب من مختلف أقاليم الجمهورية التونسية، وهما مش يكونوا من الفاعلين المنخرطين في العمل المناخي. تهدف هذه المبادرة خاصة لتشكيل فريق المساهمة في دعم تنفيذ ومتابعة السياسات المناخية الوطنية على المستوى الجهوي والمحلي، كذلك تعزيز مشاركة الشباب في مسار العمل المناخي على الصعيد الوطني والجهوي، وكذلك يعني إعداد وتنفيذ برامج لتأثير وبناء قدرات أعضاء هالفريق هذا.
5: تعتزم جمعية المسعف الصغير قريبا إطلاق مشروع سعفون، وهو فيلم كرتوني رقمي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التربية الإسعافية، ويستهدف الأطفال بداية من سن 5 وفق ما كشف عنه المنسق العام للجمعية شكري بالطيب. وأضاف بالطيب أن المشروع يتيح محتوى عربي للأطفال يجمع بين الإبداع والتكنولوجيا والتربية.
14: مشروع يهتم بمبادئ الإسعافات الأولية بأسلوب ممتع، يزرع ثقافة الوقاية، جيل واعي ومثقف في مجال الإسعافات الأولية، وسيكون متوفر لفائدة رياض الأطفال والمؤسسات التربوية المتعاقدة مع جمعية المصعب الصغير ودور السينما. المشروع جاء بشي يوصل ثقافة اللي متغيبة تماما على الوسط التربوي ولدى العائلة، بشي يكون ثم مختصين وشبان ومهندسين يشرفوا على هالمشروع هذا الأول من نوعه في تونس والعالم العربي. نحكيه على فيلم كرتوني رقمي، في العادة أنه ما استنسناش أحنا أنه نوصلوا ثقافة الإسعاف بطريقة الكرتون.
5: نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. اليوم عقد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وفي النشرة تابعتم تقريرا في الموضوع وأراء التونسيين حولها. قرابة 22 مليون كراس مدعم منتجة للاستغلال السنة الحالية، ينطلق توزيعها بداية من اليوم. فريق من 10 شبان فاعلين في العمل المناخي يترشحوا للمشاركة في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك
15: في النهار ولا في الليل. شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
16: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي، الديفا أمينة فاخت.

الاثنين 17 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: توب سبور.
2: ألو وسهلا بكم ناس الكل. ماضي ساعتين غير بعد وما تسمعوا في إذاعة الشباب وقت النشرة الرياضية الثانية توب سبور. معكم حمزة في الديجيتال, نجم الدين في الخرج التقني, وهيدي جبنيني في الإعداد والتقديم. البداية بلجنة الدرجة الأولى أو هيئة الدرجة الأولى, أكيد اللي تبع في الشأن الرياضي ولا يسمع بها برشا الهيئة الدرجة الأولى هذية, بما أنه هي الهيئة التي تعطي الرخصة للمشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكل الفرق بعد تسوية الديون وعديد الأندية تخبط في أزمة تسديد الديون. فما أجيال قانونية اللي كانت هي اليوم 17 أوت, والهيئة هذه هي اللي باش تقول نعطيه الرخصة ولا لا للنوادي بعد تسوية كافة النزاعات. الهيئة اليوم مددت هذا الأجل أو مددت هذه الأجل بعد إلى 48 ساعة, يعني إلى يوم الأربعاء 19 أوت. يعني النوادي اللي ما زالت ما سويتش الديون متاحة وما لقاتش صيغة متاع تفاهم أكيد مع الملاعبية والمسؤولين والمدربين, مازالوا عندهم مهلة متاع 48 ساعة أخيرة وستكون الأخيرة من أجل تطويق كل الإشكاليات وتسوية كافة النزاعات من أجل الحصول على رخصة المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من طرف هيئة الدرجة الأولى اللي يترأسها الأستاذ وليد العرفاوية. دائما في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وفريق الترجي الرياضي التونسي, مثل ما كان منتظر, أعلن رسميا عن إتمام إجراءات التعاقد مع لاعب الجناح المغربي والمهاجم عماد فرج. اليوم بمطار تونس قرطاج وصل لاعب الوسط الجديد لنادي حمام الأنف ناموري سانغاري, مش غريب على البطولة التونسية بما أنه لعب سابقا في اتحاد تطاوين ثم احترف في البطولة الليبية. في الرابطة أو نبقى دائما في الرابطة المحترفة الأولى, فريق الأولمبيا البيجي والهيئة المديرة أعلنت عن إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب الأسعد معمر, بلاغ اليوم قرينه في الصفحة الرسمية الأولمبي البيجي. والأقرب لتعويض رحيل معمر هو المدرب نصيف البيوي. يعني في الرابطة المحترفة الأولى الكرة والبطولة ما زالت ما بديتش, ديجا عندنا زوز فرق غير الإطارات الفنية اليوم, أمل حمام سوسة بعد رحيل محمد علي نفخة وقدوم يوسف المويبي, واليوم الصباح رحيل سعد معمر عن تدريب فريق الأولمبي البيجي. تقريبا نفس الوضعية في الرابطة المحترفة الثانية, وهي وضعية غريبة الحقيقة بما أنه عنا ثلاثة فرق بدلت المدربين متاحة في فترة التحذيرات, اللي هما صابر المرزوقي رحل عن مستقبل القصرين وعوضه هشام السويسي, حامد العبيدي يعني غادر فريق الشبيبة القيروانية, وما زالت الجيسكا تلوش في مدرب بعد تعيين رئيس جديد للهيئة التسييرية اللي هو الأستاذ شكري الرحماني, وصابر الصغير أيضا بعد اتفاقه مع عمل بوشمة غادر وعوضه مبارك الزطال. يعني استأنسنا المدربين يتبدلوا في البطولة المرة هذه قبل ما تبدأ البطولة, المدربين قاعدين يتبدلوا. ودائما في الرابطة المحترفة الثانية فريق مستقبل جابس بعد نرفع عقوبة منع من الانتداب غدوة ستنطلق التمارين, وأخيرا بعد صعوبات وضائق مالية كبيرة والمدرب هو الجديد القديم صالح داي برفقة مساعده أحمد بوريشة. نبقى في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وفريق نادي المحيط القرقني, فريق العريق لوسيكا اليوم سيعقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على آخر أخبار النادي مستجدات الإطار الفني, وسعيد جدا باستقبال رئيس فرع كرة القدم بلوسيكا سينابيل فرزة, حاضر معي في المباشر. مرحبا سينابيل. مرحبا بك سينابيل في إذاعة الشباب في المباشر, وأكيد إذاعة الشباب في متابعة شاملة لأخبار الرابطة المحترفة الثانية. شو عندكم جيد في اللوسيكا سينابيل, ونأخذوا كذلك تفاصيل تعيينك على رئاسة فرع كرة القدم.
3: والله سلام عنا كم سيد أحسن شلي سيد الرئيس النادي, تم معطي اتصال حكينا شوية على الوضعية الحالية متاع النادي. تعرف فما العودة معطي الريبريز البانيفيكاسيون متاع الريبريز سي دي سويت, دونك اقترح علي إن شاء الله باش نكون مع صلب الهيئة كمعين على رأس فرع كرة القدم, وإن شاء الله اليوم عندنا ندوة صحفية باش نقدموا فيها المدرب. احنا مدرب قعدنا في الاستمرارية مع سي خالد الدواتي, فهمت، ان شاء الله ربي يجيبنا في السويب ولي فيه الخير ربي يسهل فيه ان شاء الله.
2: برشا ملاعبيه خرجوا من لوستيكا على غرار حسام المناعي، العمدوني، الهمامي، رسم النالوتي، يعني ذوما كلهم عندهم تاثير كبير في لوستيكا. كيف باش يتم تعويضهم وشنو هو الهدف نتاع الموسم القادم ان شاء الله؟
3: والله شوف في الهدي، انا بالنسبه لي انا الموسم عمره ما فريق يجي من قبل الموسم يقول انا سنه باش نلعب على هذا ولا هذا. الموسم يحدد في وسطه، احنا استراتيجية إن شاء الله جديدة باش نعاولوا على شباب باش نعملوا معناتها انتدابات تكون قيمة وانتدابات تكون رصينة وفي وقتها وفي محلها. وبالنسبة للوليدات اللي كانوا معنا معناتها فما شكون اللي راهو خرج بصفة رسمية، فما شكون اللي مازال يعني مازال فما ضبابية حول وضعيتهم التعاقدية. إن شاء الله أنا قاعدين معناتها باتصال معاهم وإن شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل فيه. نحن كمحيط قرق فريق كبير، فريق أنجب عديد من اللاعبين اليوم، مانش معناتها باش معناتها اللي باش يقعد مرحبا بيه، اللي باش يمشي باش يمشي يجيب يجي غيره، وان شاء الله حتى خير منه. احنا ما نقبل ولا حد، جمعيه كبيره باسمها، ونطمن الاقراق من كل اللي يسمعوا فينا وحباء المحيط، ان شاء الله المحيط في ايادي امينه، وان شاء الله معناتها كي بلغه الكوره كي تبان بالكوره ان شاء الله برشا حاجات تشوفوهم على عينيهم ان شاء الله.
2: سينابيل، نذكر سينابيل فرز رئيس فرع كرة القدم بالمحيط القرقني حاضر معنا في المباشر. سابقا في عديد التصريحات الإعلامية مع سي محمد بن موسى نطق رسمي، مع سي حسن الشلي رئيس لوسيكا، ديما المشكل بالأساس وهو مشكل مادي، فمش دعم الشركات المنتصبة بالجهة مش قاعدة تعطي في الفلوس حسب كلامهم هما. شو الوضعية المالية الحالية للوسيكا؟ ولا فمش مبلغ مالي ربما حياتي اليوم لازم يوفره المحيط القرقني باش ينجم الفريق يقف على ساقيه وينطلق في التحضيرات؟
3: والله مشكوس دادي، انت تطرقت الباب مهم برشا، ما يخفاكش توا اليوم في الكره الحديثه الاعتمادات الماليه تقريبا هي الاساس، هي اللي تخلي النادي نجم يطمح مراتب عليا، هي تخلي النادي نجم يكون عنده وصص معناتها نتاع خدمه واضحه. بالنسبه الى حد الساعه هذه نحن في جهد جهيد ان شاء الله باش لحلت بعض الملفات معنا في الناحيه هذه. بالنسبه معناتها ان شاء الله توا عين الكل معناتها متجندين، كل واحد احنا مشيته نحاولوا ان شاء الله نضخوا اعتمادات ذاتيه مع معناتها مستشارين باذن الله في القريب العاجل، باش ديمومه نتاع الفريق نتاعنا تقعد ديما معناتها واضحه وديما نكونوا في مراتب مشرفه. لكن هذه نستغل معناتها سؤالك بالقدام، نتغلوا باش نمر مع رسالة للسلطات الجهوية باش تتحرك معنا باش تحط معنا اليد في اليد باش ننجموا. فما عنا معناتها منح لم يقع معناتها سدادة من كيما قلت لك من شركات مختصة في الجهة
2: ماذا بيك انت تعطيني ارقام سي نبيل؟
3: الارقام والله ما نقدر، الارقام بالنسبه لي انا معناتها اللي شيء في السنه كان ديتاي، معناتها انا بالنسبه لي قضيه مبدئيه اذا كان فما معناتها عندنا حق عند شركه منتصبه معناتها باش تعاوننا به وباش تتنمي، خاطر احنا نأطروا أفارقة من الجمعية ونأطروا نيكمو ليكيب سينيور، عنا معناتها نسمى كلوب أومني سبور اللي نأطروا في مئات الشباب وعنا مئات المجازين. دونك ماذا بينا بالحق اللي مونتون اللي هما توا بلوكي اللي إن شاء الله توا كي سهل ربي نعرفوه مع بعضنا كي يتصبوا، ماذا بينا لفتة بالحق للنادي على خاطر راه من غير اعتمادات ما نجموش نقدمه. وحتى بالاعتمادات الذاتيه راه ما تعرف الكره الحديثه توا بروفيرا معناتها بون ايكيب ولا بون معناتها استراتيجي راه يلفو دي مليون معناتها، فهمت؟ دونك ان شاء الله ماذا بينا لفته كريمه ان شاء الله من السلطات تجاه الجمعيه ومن محبيها زاد من المنبر هذايا ندعو معناتها المحبين الكل باش يقربوا للنادي. معناتها احنا معناتها جينا باش نلموا باش نقربوا الناس باش نحاولوا نحطوا اليد في اليد، راه مصلحه المحيط هي اللي تلمنا الناس كل بالاخر.
2: هذا هو سؤالي الاخير لو تسمح، يعني تحس الشارع الرياضي في قرقنا مقسوم شويه؟
3: مقسوم كيفاش مقسوم؟
2: يعني تختلف الاراء، ثم شكون مش راضي ربما على الوضعيه الحاليه نتاع النادي، ثم شكون مثلا قاعد عنده راي مختلف يعني، ولا ترى مثلا وينه ترى الصفوف ماهيش موحده في الشارع الرياضي في قرقنا ولا لا؟
3: والله شوف انا بالنسبه لي انا مع تلبيه النداء الواجب حكيت انا والرئيس اهتم اللي الحقيقه معناتها بالحق نستغل هذا الفرصه هذه باش نشكره معناتها تخدم عمل جبار وتعرف العمل الإنساني يقبل معناتها يخطئ ويصيب كأي حاجة، لكن السيد معناتها بحق يخدم برشا وعطاه برشا ومازال مستعد يعطي، معناتها هذه أهم حاجة نحب نوصلها. بالنسبة قلت لي انقسام في الطبيعة راهو الاختلاف راهو حاجة معناتها حاجة نوبل برشا، معناتها كي نبداو زوز مختلفين راهو بالعكس هذيك حاجة هيلثي حاجة معناتها صحية، فهمت؟ ماذا بينا الانقسام هذا يكون حول آراء، حول مثلا اللاعبين، حول المدرب عادي يصير في أكبر جمعيات في العالم، لكن ماذا بينا اللب الأصل كلنا نكونوا مؤمنين كونوا توا بحول الله المحيط باش يعمل معناتها إن شاء الله نقلة نوعية مع تكمن وكيفا هذا اللي نطمن به الناس كل معناتها انا عبد الله موجود ولا الخيان راهو لو كلوب اللي معناتها ينفي بيا اللي بيا معناتها لي جون لي ريسبونسابل اللي اوتور دو كلوب سي دي جون معناتها ما شاء الله ده نيفو اكاديميك محترم برشا، معناتها انا قاعد معناتها ما يخفش عليك انا معناتها وصولي قرفني معناتها ولد بلاد كما نقولوا نحن، وقاعد نكتشف في برشا ناس فيهم اللي نعرفهم قبل فيهم اللي تعرفت عليهم جدد، معناتها راهو لو كلوب اونتر دو بون ما نصفيو نيتنا، كان عندنا اي حاجه نجيو نطرحوها في كنف الاحترام في كنف المحبه راهو لو فوتبول اللي فيه معناتها باش يقرب الناس باش يمشي بعضهم. ونقطه اخيره ماذا بيا الناس الكل نخليو استراحاتنا وغلافاتنا كوسوسو مع الهيئه القديمه ولا اللي باش تجي ونحطوا الجهد الكل في دعم المحيط، على خاطر توا المحيط يتعدى فتره معناتها حساسه ماشي نقول صعيبه ما نصعبهاش على الناس، فتره حساسه لازم تضافر الجهود ولازم الناس الكل نحطوا النادي هذاك اللي توا عمره 65 سنه نحطوه بين عينينا، وان شاء الله ربي يجيبنا في السواب وان شاء الله نتقابلوا معكم في ساعه سعيده.
2: شكرا سي نبيل فرزة رئيس فرع كره القدم بالمحيط القرقني وبالتوفيق لفريق لوسيكا. نكملوا بالكره الطايره، ومنتخبنا الوطني التونسي اقل من 17 سنه يسافر اليوم الى الدوحه للمشاركه في بطوله العالم اللي تنطلق نهار 19 اوت الى غايه يوم 29 من هذا الشهر. رئيس الوفد هو محمد قسيله، والاطار الفني يتكون من المدرب الاول مراد جارا ومساعده صديم الهميسي بالاضافه الى اخصائي العلاج الطبيعي عبد القادر الدراجي. قبل ما نعطي قائمة الملاعبية اليوم كنا في نزل إقامة المنتخب وحكينا مع المدرب الأول مراد جارا.
4: من البرومير جوان بدينا في التحضيرات لبطولة العالم اللي باش تصير ابارتير بالنسبة لنا احنا الماتش الاول نهار 20 اوت ان شاء الله في قطر. والله التحضيرات كانت بالنسبة لنا احنا راضيين بها وعملنا بريباراسيون بها، حتى اللاعبين الكل نشكرهم اللي بداوا معانا واللي كملوا معانا على الجدية نتاعهم وعلى التفاني نتاعهم، وحتى المستوى نتاعهم قاعد يتحسن، وان شاء الله بالنسبة لنا المشاركة في بطولة العالم باش نعرفوا النيفو نتاع ليكيب نتاعنا سولون ليزيكيب الاخرين، وان شاء الله نكونوا في مستوى الحدث ان شاء الله.
2: وقائمة المنتخب الوطني التونسي اقل من 17 سنة في بطولة العالم 14 لاعب: ادم الفلاح، ايوب بن مسلماني، احمد بن جبار، عبد الجليل الهنتيتي، شاهين عبد اللطيف، سليمان قويعة، جاسر الجمني، انس قديش، يوسف ملاك، مهدي جنحاني، محمد سلام شاغور، بلال القبجي، واحمد البلدي. منتخبنا الوطني التونسي موجود في المجموعة اللي تضم كل من الهند، رومانيا وايطاليا، يلعب ان شاء الله نهار 20 اوت ضد المنتخب الفرنسي، ثم ايضا يلعب ضد فنزويلا ويلعب ضد المنتخب القطري. بالحظ والتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني التونسي. هكا نكونوا كملنا التوب سبور، كان معكم هيدي جبنيني في الاعداد والتقديم، نجم الدين بن سالم في الاخراج، وحمزه في الديجيتال. شيها طيبه، باي باي.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلودي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي ذات شباب. موعد جديد مع سامر كويز من توا حتى للأربعة متاع العشية كما تعودنا، من اثنين حتى للخميس. هذا اللقاء اللي فيه بتبيع الموسيقى، الترفيه، الأسئلة، الثقافة العامة والربح على موجات إذاعة الشباب. وكما تعودنا مجموعة من الجوائز على ذمتكم، إذا كنتوا تطلبون على 71-844-411 وتلقوا حمزة بتبيع في استقبال مكالماتكم الهاتفية. حمزة إبراهيم على التليفون، وتنسيق الفقرات العامة للحصة حمزة عراقي في تأمين الديجيتال، نجم الدين بن سالم في تأمين الهندسة التقنية والإخراج التقني للحصة، وعربي باتيني معكم من أمام ميكروفون إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بالناس الكل في سامر كويز لليوم. بتبيع عنا مجموعة من الجوائز للربح من إهداء مختلف المستشارين اللي معنا، بتبيع كارتاج لاندو يويو على ذمتكم، تذاكر حضور مهرجان خلي السعادة، عاد هذا المهرجان المتواصل حتى نهاية شهر أوت، نجموا تربحوا معنا تذاكر للسهرات بتاع المهرجان هذا من 8 حتى الماضي ساعة. بتبيع أيضا على ذمتكم لونات سولير من إهداء مجمع كونكت، مجمع النظارين لزوبتيسيان، هذا بتبيع من خلال اتصالكم بنا والمشاركة معنا. أيضا على ذمتكم لكوفخي إكلابور، سيداتي وأنساتي بتبيع اللي تحبوا تعتنيوا بالبشرة متاعكم، لكوفخي إكلابور من طراز عالي على ذمتكم، تنجموا تربحوهم معنا، قيمة الكوفخي الواحد 200 دينار. أيضا على ذمتكم ويكاند في دار أو إقامة في دار الجبل في الحمامات، على ذمتكم بتبيع تربحوهم معنا في حصتنا اليوم. كذلك الحلويات التونسية الأصيلة من خلال حلويات نوران كعك ورقة زغوين، نجموا تربحوهم معنا. بيان سور المشاركات هذه الكل في هالسويعتين هذوما من زمان على موجات إذاعة شباب. مرحبا بالناس كل، يلا نبدأ مع الموسيقى. وصل وصل.

0: شو كان بيمنعك؟ هذه إليسا نوصلوا معها لتوقيت ماضي ساعتين واربعة بداية حصتنا اليوم من سامر كويز. أهلا وسهلا بالناس كله، أهلا وسهلا بزوز تليفونات على 71-844-411. أول زوز تليفونات، شوفوا المكالمة الأولى. عسلامة.
1: يا عسلامة،
0: أهلا وسهلا. ألو. مرحبا يا عسلامة.
1: ربيع معك، ربيع من قصر هلال.
0: مرحبا يا ربيع، ومرحبا بكل مستمعينا في قصر هلال. شنو تعمل في الدنيا يا ربيع؟
1: عام يومي.
0: مرحبا بيك، تشرفوا. مع ربيع شكون موجود في التليفون الثاني؟ الو، عسلامة.
2: عسلامة.
0: مرحبا يا سيدي، شكون معنا؟
2: عسلامة، معك نجيب المومني.
0: نجيب.
2: نجيب مومني.
0: مرحبا يا سي نجيب، اهلا وسهلا بيك. من تونس، مرحبا بيك. اذا ربيع ونجيب اول مرة تسمعونا ولا سمعتونا قبل وعندكم فكرة على الحس؟
2: ثاني مرة.
0: ربيع أول مرة. به، مرحبا بكم. دونك نعود نذكركم عنا سؤال، إذا كان ما تعادلتوش الأسئلة هذوما هما اللي باش يخليوا واحد منكم يربح في الجزء الأول من الحصة. سينو إذا كان يا أما ما جاوبتوش وإلا الاثنين جاوبتوا وتعادلتوا تولي نمشيوا لسؤال السرعة. فالبداية تكون مع ربيع. معايا ربيع؟
1: ان شاء الله معك.
0: باه ربيع، السؤال الاول انا باش نسالك وانت باش تجاوبني، تقول لي صحيح والا غلط. البطريق، تعرفوا البطريق؟
1: بطريق.
0: اي باه. البطريق معروف عليه انه ما يطيرش، لكن يعتبر طائر والا لا؟
1: طائر. اي نعم.
0: نعم هو معتبر طائر، يسمى تسمى طيور البطريق، لكن هي سباحة ماهرة جدا. الزعانف متاعها تحولت بريسك إلى أجنحة وتسمى طائر ولكنها لا تطير. يعني إجابتك صحيحة يا ربيع، تبقى معنا نجيب.
2: أكيد.
0: باه، سؤالي بزاد نعتبره سهل، صحيح وإلا غلط؟ المشتري كوكب أكبر من الشمس.
2: نعم أكبر من الشمس.
0: المشتري أكبر من الشمس، هذا إذا المشتري كوكب أكبر من الشمس، جوابك صحيح. باهي، نمشي توا الى سؤال السرعه ما بيناتكم الاثنين، شكون باش يكون اسرع؟ وسؤال سهل، اما ماذا بيا تقولوا لي الاسم مع الاجابه يعني.
1: باهي ان شاء الله.
0: باهي، تونس منذ العصور القديمه تعتبر منتجا لزيت الزيتون.
2: نعم.
0: شكون اللي قال نعم هذا؟ شكون اللي قال نعم له؟
2: نجيب.
0: اي ما قلت قل نعم ولا غلط مع الاسم، وربيع قال غلط. به، هو الحقيقه انه تونس اشتهرت بزراعه الزيتون وانتاج زيت الزيتون منذ العهد الفينيقي والروماني، يعني هي من اقدم منتجي زيت الزيتون. وبهذا يكون نجيب هو الصحيح معنا في الإجابة هذه، وهو أيضا المترشح. مبروك لك نجيب، يعطيك الصحة، أجوبتك الاثنين كانوا صحيحة. ربيع، تشرفنا بمشاركتك معنا، إن شاء الله تحاول تكون مرة أخرى معنا يا ربيع، يعطيك الصحة على المشاركة. تحيتك، لشكون تحب توصلها؟
1: والله يعطيكم الصحة وإن شاء الله مرة جاية ولجهاز التليفون.
0: يعطيك الصحة ربيع، شكرا لك، إلى اللقاء. إذا بعد شوية نزيدوا نتكبلوا طفعة أخرى، هذا يكون بعد موجز الأخبار بتبيعة، أو باش نسمع نبيها كراولي، ومن بعد لطيفة نبيها كراولي، هذا اللي بيك ولطيفة من برا، أغنيهم الجديدة الاثنين، نوصلوا بيهم إن شاء الله الموعد موجز الأخبار، ثم نواصل لقاءنا في سامر كويز 71 844 411. أهلا وسهلا بكم الكل، هذا هو رقم الهاتف متاعنا، مرحبا بكم.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. اربح.
3: إذاعة شباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عد الموجدك تسمع صوتك.
5: عد الموجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
6: موجز الأخبار. أهلا بكم. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم جلسته الافتتاحية بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. ويعتبر المجلس الأعلى للتربية هيئة دستورية موجود في كل الأنظمة التربوية المتقدمة وركيزة أساسية في رسم الخيارات الكبرى للمنظومة التربوية والتعليمية في تونس. الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي أكد أن تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم كان المطلب الأساسي لكافة الأسلاك التربوية، مشددا على أن إصلاح المنظومة التربوية يحتاج إلى خبراء وكفاءات. إطلاق برنامج تدريبي لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالشراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والمنظمة الوطنية رواد الأعمال ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا. ويهدف البرنامج إلى تمكين صاحبات الأفكار والمشاريع من تطوير مهاراتهن وتعميق معارفهن في مجال الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدراتهن في التجارة الإلكترونية واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق تأكيد وزيرة المرأة أسماء الجابري في كلمة ألقتها بالمناسبة وفق بلاغ للوزارة. ويندرج هذا البرنامج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال النسائية في أفق 2035 التي تندرج ضمنها مبادرات أطلقتها تونس مؤخرا، بينها المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية والمبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. في أخبار العالم، على جماعة الحوثي اليمنية اليوم أن قواتها استهدفت سفينة إنزال عسكرية سعودية وأربعة زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر قبالة سواحل المخا غربي اليمن بعدد من الصواريخ الباليستية. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن العملية أدت إلى احتراق السفينة بالكامل وإغراق عدد من الزوارق واحتراق الزوارق الأخرى، وأن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة. وأضاف أن قواتهم تراقب تحركات القوات السعودية وتواصل استهدافها في البر والبحر على حد تعبيره. نهاية الموجز في أمان الله.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.

0: هذا الشرنوبي نوصلوا معاه مرة ثلاثة غير أربعة على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا بكم الكل معنا في سامر كويز من توا حتى للأربعة، مازلنا مواصلين معكم اللقاء بعد ربيع ونجيب اللي تعدى منهم النجيب. نشوفوا في الزوز تليفونات اللي جاية على 71-844-411 شكون موجود معنا توا وشكون باش يترشح أو تترشح للعب مع نجيب. أهلا وسهلا، عسلامة.
1: ألو،
0: مرحبا، أهلا وسهلا بك، شكون معنا؟
1: عايشك خويا، معك مريم من مدين.
0: مرحبا يا مريم، اهلا وسهلا.
1: عايشك،
0: شنو احوالك؟ شنو احوال مدين؟
1: الفريق اللي معك الحمد لله.
0: كل المستمعين في مدين نحيوهم من خلالك انت. حابين نسالوك على الجو نتاع الصيف في مدين، كيفاش سخونه هذيك الطقس؟
1: في جويليه سخون برشا وتو ابرك شويه.
0: ابرك شويه، الحمد لله. باهي مريم، نشوفوا معك انت شكون موجود في التليفون الثاني. عسلامه.
2: الو، عسلامه. على بيك.
0: مرحبا عسلامه، شكون معنا؟
2: بيك عايش معك محمد منصف في
0: سيدي. محمد
2: منصف.
0: محمد منصف، مرحبا يا محمد منصف من سيدي بوزيد، تحية ليك وكل مستمعينا في سيدي بوزيد. مريم ومحمد منصف، عندكم فكرة على البرنامج ولا أول مرة تشاركوا معنا ولا تسمعونا؟
1: فكرة صغيرة.
0: محمد منصف عنده الفكرة، مريم فكرتك صغيرة؟
1: أي
0: هاو باش نبوستيوها نكبروها شوية الفكرة هذه. دونك عندك تويك سؤال ليك وسؤال المحمد، إذا جاوبتوا الاثنين صحيح نتعداو لسؤال فاصل، إذا جاوبتوا الاثنين غلطين نتعداو لسؤال فاصل، إذا واحد جاوب صحيح وجاوب غلط، واحد جاوب غلط أكيد اللي جاوب صحيح هو اللي باش يتعدى ويترشح به.
1: فما احتمالات؟
0: لا، تقول يا صحيح يا غلط، تكون احتمالين هما بطبيعتهم، هما احتمالات. أنا هذه نحب نفهمها، معناتها أما خير لك أنت 33.33% شانس وإلا 50% شانس؟ تبيع 50%. اي دونك كي تقولي ايوه لا هي 50-50، كي نعطيك ثلاث احتمالات تطيح الشانس هذيك تولي لك واحد على ثلاث. فانا يظهر لي هكا وصال تحب تصعب هذيك توا خليها تطلع على روحها مرتاحه في الكونجي نتاعها. باهي باهي، خليني نحب نكمل تويكا مع سؤال. هل كانت تونس عاصمه للدوله الحفصيه؟ بالنسبة لمريم، صحيح ولا غلط؟
1: لا،
0: تونس العاصمة، هل كانت عاصمة للدولة الحفصية، صحيح ولا غلط؟ مريم.
1: لا
0: غلط. به، فإجابتك غلطة. تونس كانت عاصمة للدولة الحفصية لحكومة شمال إفريقيا في القرن الثالث عشر، من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر، وشهدت ازدهار كبير في العلوم والثقافة. به به منصف.
2: نعم نعم.
0: به، الصحراء الكبرى موجودة في تونس أو لا؟ موجودة أجزاء من الصحراء الكبرى داخل تونس أو لا؟
2: موجودة. نعم
0: نعم، إجابتك صحيحة منصف. تمتد أجزاء من الصحراء الكبرى في جنوب تونس وتشكل حوالي ثلث مساحة البلاد وتضم واحات شهيرة كما توزر والنفطة. إذا منصف مبروك عليك، أنت ترشحت معنا. مريم إن شاء الله مرة أخرى، على شكون تحب تسلم يا مريم؟
1: نسلم عليكم والأغاني مهدت لكم.
0: يلا يخليك يا مريم، شكرا لك. محمد منصف
1: شكرا.
0: تبقى معنا بعد شويه باش نكلموا معك نجيب، تقعد ما تعلقش محمد منصف، تقعد معنا. احنا نرجع شويه للموسيقى ومن بعد ناخذوا زوز تليفونات نتاعكم باش نعرفوا شكون باش يربح جائزتنا الاولى في حصتنا اليوم.

0: طمني على الحبايب جورج وصوف سلطان الطرب في اخر ما اصدر اغنيه صدرت توا عندها اقل شويه من اسبوع نهار الاربعاء اللي تعدى نوصلوا بها لتوقيت ماضي ساعتين و51 دقيقه على موجات اذاعه شباب وتوا نستقبلوا مع بعضنا نجيب ومحمد منصف. اهلا وسهلا بكم من جديد نجيب. مرحبا.
1: مرحبا
0: محمد منصف. اهلا وسهلا بك. مرحبا.
2: اهلا بك. مرحبا.
0: اهلا بكم سيدي. باهي نذكركم نجيب محمد يسلم عليك يا نجيب.
1: مرحبا اخويا. مرحبا بك. اهلا وسهلا.
0: باهي اللي باش يفوز فيكم توا عنده الحق باش يختار ما بين الجوائز اللي باش نقترحها عليكم والثاني احنا من بعد نقترحوا عليه الجائزه نتاعنا ما بين جوائز حصتنا. عندكم هكا شويه فكره في التكنولوجيا ولا لا محمد ونجيب؟
1: شوي.
0: باهي دونك نبدا مع نجيب. الجهاز الايفون تعرفه؟
1: ايه.
0: باهي هل ستيف جوبز هو اللي اخترع الايفون بنفسه؟
1: نعم.
0: لا ستيف جوبز كان هو على رأس الفريق وساهم في الرؤية والتصميم لكن الجهاز طوره فريق كبير من المهندسين والمصممين داخل شركة أبل. به محمد منصف.
2: نعم.
0: أول إيميل أو رسالة إلكترونية كان إرسالها منذ أكثر من 50 عام أي في السبعينات صحيح ولا لا؟
2: صحيح.
0: أول إيميل تم إرساله عام 1971 بواسطة راي توملينسون اللي ابتكر أيضا الرمز الأيروباز هذيك الآت اللي نعرفوها لفصل اسم المستخدم عن اسم الدومين أو الجهاز متاع البريد الإلكتروني الإيميل. به محمد منصف أنت الإجابة سامع بها قبل وإلا بالزهر معناتها بالحظ؟
2: لا لا في بالي تعدت
0: معلومة موجودة تقالت قبل. يعطيك الصحة محمد المنصف. إذا ألف مبروك ليك أنت الفايز معنا في هذا الجزء الأول من الحصة محمد المنصف. نجيب أيضا يعطيك الصحة على المشاركة معنا. تبقى معنا محمد المنصف.
2: أيوه.
0: باهي مجموعة الجوائز الأولى اللي تنجم تختار منها بطبيعة في حصتنا اليوم ثم المجموعة متاع مواد التجميل النسائية إذا كان أنت تحب تهدايا لشكون من عائلتك إكلا بيور هذية للعناية بالبشرة ثم النظارات الشمسية وفما أيضا تذاكر كارتاج لاند ويويو مهرجان خلي السعادة عادة وفما أيضا الإقامة في دار جبل الإقامة اللي تنجم تربحها في دار جبل في الحمامات. أنت شنو تختار محمد منصف من هذوما؟
2: النظارات الشمسية.
0: ألف مبروك لك إذا لليونيت سولير النظارات الشمسية من إهداء مجمع كونكت ومجمع النظرين لزوبتيسيان. ألف مبروك لك نجيب. سيدي انت زاده تنجم تتحصل معنا احنا باش نخليو لك جايزتك موجوده لهنا في مقر الاذاعه اما تحب تكون تتحصل على كفخي حلويات من حلويات نوران او تحب ايضا اذا كان عندك معناتها غرام بسكرابل اختار حاجه من هذوما الاثنين.
1: حلويات
0: باهي يا نجيب ألف مبروك ليك إن شاء الله ربي يحلي أيامك وهي من الكل حلويات نوران كعك ورقة زغوان على ذمتك تقام موجودين هنا في مقر الإذاعة من بعد بالطبيعة كامل ينسق معاكم حمزة طريقة الحصول على الجوائز نتاعك ونواصل احنا في الجزء الثاني من حصتنا مع مجموعة أخرى من المشاركين. شكرا لكم نجيب ومحمد منصف وأيضا حتى ربيع ومريم وكل الأصدقاء اللي بيشاركوا معنا 71 844 411 مرحبا بكم معنا في سامر كويس.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكريم.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.

0: مرحبا، اهلا وسهلا.
1: مرحبا،
0: ما انت على الهواء، نسمعوا فيك على الهواء، احكي لي الكل نسمعوا فيك. شكون معنا؟ الو باه،
1: الو
0: عسلامه، مرحبا. من قبيله وانا نعيط لك، نقول لك نسمع في الحكي الكل ونسمعوا في مرحبا يا فاطمه. فاطمه والعائله نتاع فاطمه الكل والحكايات الكل نسمعوا فيهم معنا في المباشر يا فاطمه.
1: والصغار
0: مرحبا بكم، مرحبا بالصغيرات الكل يا فاطمه، اهلا وسهلا، تحيه ليهم الكل، ليكم الكل في العائله. فاطمه منين تكلم فينا؟
1: جديده
0: مش جديده، اهلا وسهلا بيك. باه فاطمه وسالم، تعرفوا عندكم فكره على البرنامج ولا لا؟ فاطمه وسالم باه
1: مش
0: برشا شويه باه. احنا تو انتم باش تلعبوا، واحد منكم باش يتعدى للمرحله الثانيه اللي فيها باش تربحوا الجوائز نتاعنا. اليوم الجوائز اللي موجوده، فما لو كوفري اكلابور، فما تذكر كارتاج لاند، ويوم مهرجان السعادة عادة، فما الإقامة في دار الجبل، في ميزون دوت دار الجبل. هذوما الجوائز اللي مازالوا موجودين معنا بالطبيعة، وإلى جانب السكرابل وحلويات نوران. دونك نبدأ معك سالم.
2: أي نعم
0: باه، نبدأ معك أنت. سؤالك الأولاني، البرازيل فازت بكأس العالم لكرة القدم 3 مرات، صحيح ولا غلط؟
2: صحيح.
0: باه، طبعا البرازيل فازت بأكثر من 3 مرات بكأس العالم، لأنه هو أكثر الفرق العالمية فوزا بكأس العالم، عام 58، عام 62، عام 70، عام 94، وعام 2002. الدولة الأكثر تتويجا ب5 ألقاب. باه فاطمة،
1: نسمع فيك.
0: باه نمشي وطويكة باش نسألوك سؤال. بعض الكائنات الحية عندها دمها لونه مش أحمر، خليني سهلها معناتها أكثر، لونها لون دمها مش بالأحمر، صحيح ولا غلط؟ فاطمة اش قلت؟
1: صحيح صحيح.
0: عندك شي فكرة فاطمة من الكائنات هذه شكون مثلا؟ فما كائن معروف في البحر يعيش، هو دمه مش احمر،
1: لازم يكون كالحشاك كالوزغه ولا
0: لا لا، في البحر يعيش، في البحر كائن يعيش
1: في البحر،
0: يعيش في البحر، قرقنا
1: في قرقنا،
0: لكن كي نقول لك قرقنا معناتها ايوا فوالا تو سامبلومون، هي الاخطبوط. بعض الكائنات البحرية عندها دم أزرق مثلا هذه. إذا جوابك أنت صحيح يا فاطمة، يعطيك الصحة. سالم، على شكون تحب تسلم؟ خويا سالم من القاسرين، سعداء بمشاركتك معنا، على شكون تحب تسلم؟
2: السلام عليكم انتم يا سواري، ديما متابع ذات شباب ديما.
0: مرحبا بك يا سالم، مرحبا بتليفونك ديما معانا، مرحبا في كل وقت. فاطمة، اذا انت من بعد نعود نطلبوك في اخر الحصة تكون موجودة مع المتسابق او المتسابقة الثانية، فمرحبا بك يا فاطمة. يلا نكمل مع الموسيقى. مرحبا بكم الكل معانا على اذاعة شباب.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهاني العمر

0: بتعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشا برشا برشا جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: إذاعة شباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة شباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: إذاعة شباب عبد المجدك تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. اليوم انطلاق عملية توزيع الكراسي المدعمة المنتجة للسنة الدراسية الحالية، وتتراوح الكميات المنتجة والمبرمجة للتوزيع من خلال من الكراسي المدرسي المدعم بين 20 و 21 مليون كراسي. بلدية تونس تأذن بانطلاق أشغال تهيئة وتأهيل دار الشباب منطقة سيد البشير، مما يسهم في توفير فضاء شبابي ملائم يستجيب لتطلعات الشباب المنطقة ويحتذن مختلف الأنشطة الشبابية والثقافية والرياضية. كما أذنت بلدية تونس اليوم خلال سلسلة من الزيارات الميدانية لعديد المنشآت الرياضية والشبابية للوقوف على مدى تقدم المشاريع ومتابعة انطلاق الأشغال بانطلاق أشغال بناء المدارس في الملعب البلدي طيب بن عمار بالعمران بهدف تحسين ظروف استقبال الجماهير وتطوير جاهزية الملعب وتعزيز قدرته على احتضان التظاهرات الرياضية. اليوم تنطلق يوم الاثنين المقبل 24 أوت الجاري بمنطقة كابزبي من ولاية بنزرت مدرسة تكوينية في تقنيات البناء الإيكولوجي باعتماد تقنية سوبرادوب، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى تطوير المهارات في مجال البناء المستدام وتعزيز الممارسات الصادقة للبيئة. وينظم مدرسة تكوينية وفق بلاغ صادر اليوم عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع خبير في تقنية سوبر أدوب، حيث سيلتقي المشاركون على امتداد 45 يوما تكوينا تطبيقيا يتيح لهم اكتساب خبرة في تقنية البناء الإيكولوجية. وفتح منظم المدرسة باب تسجيل المرغبين في اكتساب مهارات في مجال البناء الإيكولوجي وتقنية سوبرادوب على أن يكون آخر أجل للتسجيل يوم 22 من أوت الجاري. في أخبار العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول أن طهران لا تتخذ قراراتها تحت ضغط المهلة الزمنية والإنذارات، مؤكدا استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان والعمل على إيجاد آلية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية تؤكد استمرار الاتصالات مع قطر، وقالت أن الدوحة تلعب دورا مؤثرا في جهود التهدئة الحالية، بينما حملت واشنطن مسؤولية انعدام الأمن في مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يستغل حالة الهدوء التي أوجدتها مذكرة التفاهم لتهيئة الأرضية مع حلفاء طهران من الجماعات في أنحاء المنطقة من أجل تكثيف الهجمات عند الضرورة، وفق ما نقلت وول ستريت جورنال. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
6: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
7: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
8: دباير صايح وأنسب الوجهات،
9: برامج من الصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
10: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
11: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
12: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
13: شعل الحماس وعيش الإحساس،
14: وعيش الإحساس.
12: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
15: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
16: وباش تبعث السلام
15: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
12: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
17: ونعيشوا معاك الحكاية.
18: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
19: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
12: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
20: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
21: تسمعوا التونس
20: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
12: عدل موجتك وصيف معانا.
20: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة.
4: عاد الموجتك. اربح.

0: كايروكي نوصلوا معهم الأربعة غير بواه. أهلا وسهلا بكم كل معنا على موجات إذاعة شباب في سمر كويز. نكمل مع زوز تليفون آخرين والجزء قبل الأخير في حصتنا. أهلا وسهلا بكم كل معنا على موجات إذاعة شباب. زوز تليفونات اللي معنا طوال وعسلامة. أهلا وسهلا مرحبا عسلامة.
1: عسلامة عربي.
0: شكون معنا؟
1: ليلى.
0: مرحبا يا ليلى. أهلا وسهلا بيك. نتكلم فينا ليلى.
1: الحمد
0: لله لاباس.
1: أنا معك تيلة
0: الصيفة. تيلة الصيفة ظاهر هذا شوف نسلك ظاهر اللي متعودة بالبرنامج دونك. باهي ليلى مرحبا بك. منين تكلم فينا ليلى؟
1: أكثر عربي.
0: منين تكلم فينا ليلى؟
1: باردو.
0: من باردو. أهلا وسهلا بك. باهي خلينا نشوف شكون شرب معك يا ليلى في الجانب المقابل. ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا مرحبا يا عسلامة. شكون معنا؟
2: معك مدام شهلة.
0: مرحبا بك يا مدام. أهلا وسهلا بك مدام شهلة من قمرت من تونس. مرحبا. اذا مرحبا بكم الاثنين. دوك قانون اللعبه يظهر لي تعرفوه. ما عرفش اذا كان ليلى قالت انا نعرف شهلة تعرف ولا لا.
2: لا
0: ما عندكش فكره. باهي دونك باش نسالكم انا سؤال اذا جاوبتوا الاثنين بالصحيح والا الاثنين بالغلط نتعداول سؤال فاصل. اذا واحده جاوبت صحيح واحده جاوبت غلط اللي جاوبت صحيح بالطبيعه هي اللي باش تتعدى للجزء الاخير. به يلا نبداو معك ليلى.
3: سامر كويس. سامر كويس
4: من الاثنين للخميس
3: عربي وصالو كريم.
4: الجو والفن والربح لكل مضمونين. سامر كويس.
0: باهي السؤال زوز أسئلة فنية. سؤال الأولاني على فان جوغ الرسام فان جوغ اللي كنت يا ليلى. فان جوغ رسم لوحة ليلة النجوم هي من ألواحه من لوحاته المشهورة أثناء وجوده في مساحة نفسية. نعم أم لا؟
1: نعم
0: تقول
1: إن شاء الله بزهر ما نعرف.
0: باهي صحيح فعلا فان جوغ رسم ليلة النجوم عام 1889 أثناء إقامته في مساحة سان ريمي في فرنسا وهي من أشهر اللوحات متاعه. هيك
1: نسمع بها مش عارفة اللي هي في مساحة
0: نفسية. أيوة باهي شهلة ما يبعدش برشا السؤال هذا على السؤال الآخر لأنه سؤال فني. السؤال هذا هل يعتبر الجرافيتي شكلا من أشكال الفن المعاصر صحيح ولا غلط؟
1: صحيح.
0: به الاثنين أعطيتونا بشكملكم سؤال ثالث فني واللي بشكون سؤال سرعة بتقولوا صحيح ولا غلط والاسم بتاع شكون اللي جاوبت. هل ألف بيتهوفن أوبرا كارمن؟
1: صحيح.
2: ليلى.
0: ليلى قالت صحيح وشهلة قالت؟
2: لا.
0: باه. دونك الجواب الصحيح هو اللي قالته شهلة لأنه مش بيتهوفن هو مؤلف أوبرا كارمن ولكن مؤلفها هو الفرنسي جورج بيزي عام 1875 وهي من أشهر الأعمال الأوبرالية في العالم. مبروك عليك يا شهلة الترشح معنا. تبقى معنا أنت ما تعلقش تليفونك يقعد موجود تقعد معنا. ليلى شكرا لك على المشاركة ويعطيك الصحة على المشاركة معنا. أكيد مادامك
1: مازلت
0: مرحبا بك. ما سالش نجم نكملوا معنا يا ليلى وحتى اللي نتربح في كل مرة. فعلى شكون تحب تسلم ليلى؟ شكرا لك.
1: نسلم عليكم أنتم برشا وإن شاء الله كل عام نورينا إن شاء الله نسكل بخير يا رب.
0: شكرا لك ليلى إلى اللقاء. إذن من بعد شوية نكملوا مع الجولة الختامية في حصتنا اليوم من سامر كويز.

0: لولا البنات مثال الغناية الناجحة في هذه الصيفة لعمرو دياب، غناية من البداية وهي عاملة بتبيع بوليميك. يا لندرا صانح عمرو دياب والفن متاعه والباج متاعه والماكينة اللي وراه، يا لندرا هي الغناية تستحق؟ على كل حال هذا السؤال يبقى مطروح ولن تكون هنالك إجابة حاسمة عليه. الإجابة الحاسمة اللي بتكون عنا هي شكون الرابحة اليوم؟ يا لندرا فاطمة، يا لندرا شهلة. فاطمة أهلا وسهلا بك مرة أخرى. فاطمة
1: ألو معك.
0: يا مرحبا. ألو أهلا وسهلا بك شهلة. مرحبا. أهلا وسهلا يا شهلة. عسلمة. مرحبا بك. إذن يلا باش نكملوا طويكة مع زوز أسئلة، كل واحدة منكم باش نسألها سؤال. والمرة هذية خلينا نمشيو التكنولوجيا. باه سؤال الاولاني اللي كنت يا فاطمه في التكنولوجيا، الانترنت لا تعمل الا بوجود الاقمار الصناعيه، صحيح ولا غلط؟ بلاش ساتيليت ما تخدمش الانترنت.
1: صحيح. الساتيليت ما تخدمش.
0: معظم حركة الانترنت العالمية تمر عبر كابلات بحرية ألياف بصرية ممتدة تحت المحيطات، بينما الأقمار الصناعية لا تستخدم إلا في المناطق النائية. دونك الإجابة متاعك هذه يا فاطمة غلط. باهي نمشي وطويكة مع شهلة. شهلة باهي، هل يمكن للكتاب للذكاء الاصطناعي أن يكتب أكواد برمجية بنفسه من دون الإنسان؟ هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكتب أكواد وبرمجيات ويعمل ويبروغرامي وحده، صحيح ولا غلط؟
2: لا غلط.
0: غلط، ما ينجمش.
2: ما ينجمش.
0: غير قادر على توليد أكواد برمجية بنفسه. الذكاء الاصطناعي قادر على توليد أكواد برمجية كاملة أو أجزاء منها بنفسه. هذا إذن الجزء الأول الخاص بالتكنولوجيا. توا باش نمشيو لسؤال سرعة ما بيناتكم، والسؤال هذايا نمشيو ونقوله هو، خلينا نخليوه في محور الفن. نرجع مرة أخرى، رواية دون كيشوت، هل كتب شكسبير رواية دون كيشوت؟ صحيح ولا غلط؟
2: غلط. سهلة.
0: فاطمة
1: شنو
0: جواب؟ باه دونك شهلة كانت أسرع منك يا فاطمة، أنتم تعود اثنين جاوبتوا كيف كيف.
1: غلط.
0: أي أما شهلة كانت أسرع منك، إذا كان جوابها صحيح هي الرابحة يا فاطمة. احنا باش نثبتوا توا يلندرا الجواب صحيح ولا لا. انتم قلتوا ما هوش شكسبير هو اللي كتب الرواية دون كيشوت، وفعلا ما هوش شكسبير اللي كتب رواية دون كيشوت. دونك الاثنين صحاح، بما انه شهلة هي الاسرع فشهلة هي اللي فايزة معنا.
1: يعطيكم الصحة.
0: دون كيشوت كتبها الاسباني ميغيل دي سيرفانتس، وتعتبر اول رواية حديثة في الادب العالمي. الف مبروك لك يا شهلة، انت الفايزه معنا اليوم. دونك يا اما عندك تختار تحب لوكوفري اكلابور والا تذاكر لكارتاجلاند، انت وشنو اللي تحب؟ مهرجان السعاده هذا والا تحب لوكوفري اكلابور للعنايه بالبشره قيمته 200 دينار اكيد ينجم ينفعك برشا في الصيفه هذه.
1: التيكيات نجم
0: نزول دي
1: معايا ولا
0: تيكيات؟ بتبيع هما أكثر من تيكي، بتبيع لمهرجان السعادة عادة في كارتاجلاند تونس. إذا كنت تحب كارتاجلاند دوك نعطيوك مهرجان السعادة عادة في كارتاجلاند
1: تونس.
0: ألف مبروك ليك يا شهلة. إذا شخص آخر تنجم تهز معكم حتى شخص آخر ثالث، لأنهم ثلاثة تذاكر اللي باش تربحهم بتبيع شهلة. فألف مبروك ليك شهلة.
1: يعطيكم الصحة وعايشكم
0: برشا.
1: وشكرا.
0: شكرا لك انت ايضا، شكرا لك فاطمه ايضا على المشاركه معنا. بالنسبه لك انت فاطمه، بون الجائزه باش تكون يا اما كوفخي الحلويات يا اما السكرابل، شنو تحب انت فاطمه؟
1: حلويات.
0: ألف مبروك لك حلويات نوران، كعك ورقة زغوان، الحلويات هذه من الحلويات التونسية الأصيلة الممتازة. بها هي نختموا بالحلو بالحلويات وبالحلاوة، نخدموا حصتنا اليوم من سامر كويت. شكرا لكم يا فاطمة، شكرا لكم يا شهلة، وشكرا لكل من تبعنا وشارك معنا في سامر كويت. بالنسبة لليوم بعد بروتوكول القائلة يكون مع شيماء بسيبس. بقيت متابعة طيبة للبرامج ذات شباب، إلى اللقاء.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. اربح.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

كل القائلة لا ترقد ولا تغمض عينيك، معانا في القائلة لازم تحل وذنك وتتبع البروتوكول اللي يحكي عليه.

0: بروتوكول القائلة.
1: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. كي العادة نجيوكم في غرغور القائلة في بروتوكول القائلة كل نهار اثنين مع مجموعة من الفقرات ومجموعة من الاستضافات. فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء، يرافقنا في الكوتي تكنيك سليم القصيبي، في الأخراج الرقمي حمزة، وحاضر معكم شيماء بسيبس في أعداد وتقديم هذا اللقاء. نعديو مع بعضنا سويعة من زمان فيها مجموعة من الاستضافات ومجموعة من الفقرات تستنيو كي العادة في آخر بروتوكول القائلة الموعد مع فقرة نجوم الكاسات. في كل مرة نقدمو لكم ديزانديس يقربو لكم من المورس اللي باش نحكيو عليه في آخر البرنامج، دوك نحكيو على النجاحات غنائية في مواسم تعديت. اليوم باش نبداو بأول أنديس وباش نرجعو بكم اليوم لسنة 1996، دونك المورس اللي باش نحكيو عليه اليوم ونقدموه اليوم يرجع سنة 1996. توا بعديتكم ثاني أنديس في علاقة بفقرة نجوم الكاسات. أهلا وسهلا بالجميع، ثنية زينة طريق السلامة ليكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا، ما تبعدوش.

0: رجعنا لكم لأربعة واحد عشرين دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع. توتسويت نحكيو على الدورة 35 المهرجان الصيفي بدوار هيشر، وتحضر معنا بالتليفون فاطمة الدريدي مديرة الدورة. نقول لها أهلا وسهلا، مرحبا. عسلي،
1: مرحبا بك.
0: مرحبا مرحبا. دوك نحكيو على الدورة 35 المهرجان الصيفي دوار هيشر. حلمة
1: حلمة
0: نعيشوا معكم الحلمة. شنو هو فما في الحلمة، خاصة أنه الانطلاقة غدوة؟
1: غدوة إن شاء الله الانطلاقة متاع المهرجان الصيفي دورة 35 دوار هيشر، حلمة المجتمع المدني وشباب منطقة دوار هيشر الكل والجمعية الحاضنة للمهرجان آفاق النجاح. الحلمة متاعنا تبدأ غدوة إن شاء الله بعرض فروسية في قلب المنطقة متاعنا دوار هيشر. إن شاء الله عرض فروسية في أربعة فرسين باش نحاولوا نمتعوا بيه الأنظار والكل. قبل هذا بدينا في ورشات الخط العربي والرسم والمسرح في مركب الطفولة دوار هيشر بشاركة مع وزارة المرأة. وإن شاء الله في الليل عادنا سهرية غنائية مريم نورتين باش تكون معنا إن شاء الله في السهرة. هذا بالنسبة للغدوة للافتتاح. بالطبيعة فما معرض في اللوحات الزيتية وفنانين من منطقة دوار هيشر، وتواصل الورشات تلة أيام المهرجان. لو 19 إن شاء الله عادنا عبد الرحمن الشيخاوي في السهرة. ولو 20 موعد مع الأطفال إن شاء الله باش يكون نجيب دبان وفي عرض أنشيتي وسحات. ومن بعد عدنا إن شاء الله إركز هيب هوب موجه للصغار اللي جانا متاع منطقة دوار هيشر. إن شاء الله البنت دو عرض محلي فيها الكفاءات والفنانين المستقبل متاع منطقة دوار هيشر، والاختتام باش يكون فن شعبي مع ريم الكافية إن شاء الله. هذا هو البرنامج متاعنا.
0: دوك خذينا فكرة على البرنامج الدورة 35 المهرجان الصيفي لدوار هيشر. حلمة به، شنو نقولوا المتساكنين دوار هيشر باش يكونوا حاضرين معاكم فاتح؟
1: الدوار اللي لازمهم يجي ويتمتعوا بالسهرات الفنية. حاولنا باش نقربوا لماكسيموم الفنانين اللي هما تكونوا بعاد، يعني تقعدش ماشية البلاصة بعيدة كرتاج وإلى المسرح البلدي. حاولنا جهدنا كهيئة مديرة للمهرجان باش نجيبوا لهم من خيرة الفنانين اللي موجودين في تونس ويشجعوا المهرجان ويشجعوا شباب المنطقة.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة فاطمة الدريدي مديرة الدورة 35 من المهرجان الصيفي بدوار هيشر. حلمة، الحلمة تنطلق غدوة في دوار هيشر. خذينا فكرة على البرمجة وأبرز العروض الموجودة. تحياتنا للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا في دوار هيشر. احنا مكملين معاكم في بروتوكول قايلة. نعود نذكركم بلندي سلولاني اللي قدمته في علاقة بفقرة نجوم الكاسيت، المورسو اللي نختموا به بروتوكول قايلة كالعادة. أول انديس أنه المورسو اللي باش تسمعوه في الأخر هو إصدار سنة 1996. نزيدكم ان دوزيام انديس أنه الفنانة لبنانية. طيب من بعد نزيدكم لو تخوازيام انديس اللي يزيد يقرب لكم أكثر. بعد شوية تستنيوا فقرة تبحيرة بوان كوم كالعادة تكون حاضرة فيها معنا خاصية التغذية جهن العابدي. اليوم نحكيه على الرجيم وما أدراك ما الرجيم. وتستنيوا فقرة لعب زمان كالعادة تكون حاضرة فيها معنا منيل بن موسى فنانة تشكيلية مختصة في الرسكلة الفنية. في كل مرة نقدم لكم أفكار متاع لعب نجموا تصنعوهم نتوما في الدارة. دوك نحكيوا على حاجات تتصنع بطريقة بسيطة وتنجم تقدم لكم الإضافة. هذا وقت رسنا فيكم من توا حتى الخمسة ما تبعدوش.

0: بروتوكول القائلة تبحيرة.com.
1: كي العادة تكون حاضرة معنا خصيصة التغذية جيهان الحابجي في كل مرة نتطرق إلى موضوع. اليوم جيهان قررت باش تتطرق إلى موضوع الرجيم على خاطر يظهر فما برشا ناس هاكا في الصيف يقول لك ميسالش فما كتب البيزا نتاع الماكلة ميسالش نسمح لروحي باش ناكل ماكلات زايدة ما كنتش مستانس ناكلهم بحكم زايدة الناس اللي تخرج كونجي والعطلة إكسيتيرا. الوقت اللي نحكيه على استعدادات العودة المدرسية والريتم العادي متاع الخدمة دوك يقول لك كهو طوى وقيت باش نضبط الأمور وندخل في ريجيم. أهلا وسهلا جيهان.
2: أهلا وسهلا شيمة.
1: شنحويلك
2: مقدمة شعبية برشا يعطيك الصحة على خطر توا وقيت احنا وصلنا يعني بعد من نهار 15 يعني في شهر العود دونك توا قاعدين وقيت ممتاز باش الناس الكل تحضر روح للرجوع.
1: هو حوار باطني قلت لك انا جي هنا روى
2: كيفاه
1: هذا حوار بيناتي وبين روحي فهمت نقول فيه روحي انا زيد
2: ما هو صحيح ما هو صحيح اللي عندهم صغيرات اللي هما حتى نقولوا صغيرات يعني عندهم ريجيم ولا نقولوا نظام معين لازم زيد كيف كيف من توا نقصوا بشوي بشوي العوايد السيئه.
1: فوالا باش نرجعوا للريتم نتاعنا العادي والنظام الغذائي نتاعنا العادي.
2: اي صحيح السهل شيء ما توا سخطوه اللي هو النهار مازال طويل ونجم احنا نصرف فيه يعني واحد يغلط مثلا الصباح هيك الحاجه اللي هي ياسر دسمه كسوا بزيود والا شهوه وكل شيء النجم من بعد مثلا يصلحها في العشيه وكله سخطوه مع يون اكتيفيتي فيزيك مازال البحر يعني سيشن اكتيفيتي النجم واحد يستغلها كيف كيف شربين الماء. اما النظام نتاع النوم توا بالعكس الوقت المثالي للكبار والصغار زاد كيف كيف للتنقيس نتاع السوايع نتاع السهريات لو فيت اللي راهو الوقت يتنظم نتاع النوم البدن يتعود سورتو على كيفاش الاحتياجات نتاعو تعاود ترجع ثلاثه وجبات اساسيه فطور الصباح اول ما يقوم من بعد مع عند الاول من بعد ما يفوتش 8 نتاع الليل مازال نهار طويل دوكو يولي بشويه بشويه عاود روحه يعني سبتمبر يكون اسهل الدخول في النظام نتاع المدرسي ولا النظام نتاع الحصتين يعني الحصه الاولى توا احنا الناس الكل نروحوا مع حكايه من ساعتين ونص من ثلاثه دونك الوقت الناس الكل تفطر بطبيعه مخر بارابور على الشتاء ويولي ديكالي برشا مع السخانه والا مع الريتم تاع البحر والخروجات وكل شيء دونك حتى العشاء يولي ديكالي ويوخر برشا حتى العشره ميم حتى نص الليل يعني خاطر العباد تسهر مازال في توا دونك سي نورمال على قد ما تسهر على قد ما
1: مجوع
2: تولي الاسهل مادامهم في الشارع باش ياخذوا دي فاست فود حاجة اللي سريعة التحضير كسوا دي بيتزا ولا ما دي ساندويتش ولا حتى دي بلا اللي هما يعني مشبعين بالزيوت دونك لهنا توا لازمنا نحاولوا لماكسيموم نقصوا منهم ماذا بينا ناكلوا في الدار قبل ما نخرجوا ماذا بينا ثلاثه وجبات نتاعنا الاساسيه توا نعاودوا نرجعوا لهم بشوي بشوي فطور الصباح فوتش ال 8:30 9 لازم فيه العظم فيه البروتيين وفيه الدهنيات اللي هما الباهين كيما الزيتونه والا الدهنيات الموجوده في العظم والا في النواه وزاد كيف كيف المشتقات نتاع الحليب والسكريات اللي هم موجود في الخبز هذايا فطور الصباح والغله نتاعنا بيان سور اللي هي ما تنحاش بعد في القائلة بطبيعة نعود نرجع الخضرة بتاعنا توا موجودة الخضرة الكل ما شاء الله يعني متوفرة بالجمرة طماطم السفنارية كلهم مشبعين بالماء يعني ديما السلطة ماذا بينا نية هذيك اسمها سلطة لفيت تولي طيبة معاش تولي سلطة تولي وجبة كده بالخضرة والبلا نتاعنا معها كعيبة غلة ما نحكيش على صحيح بالله عيزي مستحن بالله عيزي
1: كعيبة غلة
2: كعيبة غلة بعد كل وجبة ديهي برشا
1: والعشية
2: وقتي والعشية حاجة خفيفة حاجة مشوية ماذا بيا حاجة شيحة ما نحكيوش على مقرونة ولا نحكيو على حاجة بالخبز مرق ولا ماذا بينا نحاولو حاجة هي شيحة كما سكالوب ولا حوتة مشوية ولا لحمة مشوية ومعها مثلا غرنيتور قسوة شوية روز نتاع أربع مغارف ومعها برشا سلطة خضراء ومعها كعيبة غلة وبطبيعة شرب الماء على يعني ما بينت الوجبات مهم برشا والعصائر الطبيعية زادة كيف كيف اللي ما عندهمش سكر ينجم ياخذ العصائر الطبيعية مع صورة يعني نجم الغلة يعصرها يعني كجو كما الفريز كما السترون أما بطبيعة بلاش زيادة سكر وبطبيعة الحلويات ما تبينا نعوضوها يعني في عود الغلة ناخذ كعبة الحلويات مادام فروحات إن شاء الله ديما دايما مزيل والعصائر
1: عندنا الحق في كعيبة حلو
2: كعيبة حلو بعد الماكلة زادة كوم بسير ما ناخذهاش بعيدة
1: كعيبة بركة
2: يعني كل من توا للجمعة أخرى نبدأ بشوي بشوي نصلح بكل وجبة يا شيمة ومعها بطبيعة مشية وتوا ساعات كي تبدأ ثم نسمع به مع العشية وحدي
1: مشي هكا العشية
2: صحيح آخر العشية مع حكاية السبعة السبعة وربعة ثم كل تغيب شوية الشمس ونجم حتى واحد يمشي على البحر من اكتيفيتي فيزيك باهي وزيد كيف البدن يعود روحه على الاكتيفيتي مش الخمول نتاع السخانه وكل شيء.
1: هو وقتاش الريجيم والنظام الغذائي يبدا يعطي مفعوله في البدن جيهان ونختم معك؟
2: فوالا لوغلوج هاني قلت لك نتاع الجسم داخله فيها النوم داخله فيها زيد كيف يعني وقتاش هو خذا غرضه في النوم وزيد كيف قعد وقتاش شويه
1: يعني نقولوا نحن انطلاقا من 10 ايام جمعتين هكيكا
2: لا حتى اقل من 10 ايام ديجا يولي بشويه بشويه البدن قاعد يعني اسهل توا باش ينجم يشد الريقله نتاع النظام الحصتين
1: وزيد
2: كيف الدخول نتاع القهوه.
1: واضح يعطيك صحه شكرا ليك اخصائيه تغذية جهن العابدي في كل مرة تكون حاضر معنا وتقدم لنا المعلومة المفيدة توت سويت موجز أخبار الأربعة ونص ما تبعدوش
0: إذاعة شباب من تونس
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية نفس الروح نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
0: عبد المجتب إذاعة الشباب من تونس عبد المجتب تسمع صوت إذاعة الشباب الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش إذاعة الشباب عبد المجتب تسمع صوتك
6: المجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
0: موجز الأخبار
7: تحية طيبة من قسم الأخبار رصدوا حوالي 1,000,000 دينار لفائدة أكثر من 10,000 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل في ولاية زاوين بمعدل 100 دينار للتلميذ وحوالي 30,000 دينار لفائدة 252 طالبا بمعدل 120 دينار للطالب الواحد كما تمت برمجة حوالي 4,500 مساعدة عينية تشمل الكتب ومستلزمات المدرسية سيتولى الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي بولاية زغوان توزيعها بقيمة جملية تناهز 221,000 دينار وتشمل الإجراءات الاجتماعية بعنوان العودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2026-2027 تكفل بمصاريف اقتناء الاشتراكات السنوية للنقل المدرسي والجامعي عبر وسائل النقل العمومية لفائدة 1,750 تلميذا و16 طالبا وفق الصفحة الرسمية للولاية على الفيسبوك تنطلق يوم الاثنين المقبل بمنطقة كابزبي من ولاية بنزرت مدرسة تكوينية في تقنية البناء الإيكولوجي باعتماد تقنية سوبر أدوب وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى تطوير المهارات في مجال البناء المستدام وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة وذلك على امتداد 45 يوماً بلدية تونس تأذن بانطلاق أشغال تهيئة وإنجاز عدد من الفضاءات الموجهة للشباب تلتئم الدورة 33 من مهرجان سيدي علي بن عون من 21-27 أوت الجاري وتضمن البرنامج عديد الفقرات والعروض المتنوعة بمشاركة فرق من تونس والجزائر وليبيا من أخبار العالم الأمين العام لجامعة الدول العربية يرحب بالبيان الذي صدر أمس عن 8 دول عربية وإسلامية بإدانة الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق الرامية لاستكمال الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة نهاية الموجز الإخباري في أمان الله
6: إذاعة الشباب عدل موجتك
8: عدل موجتك
6: تسمع صوتك
9: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه وأنت كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

لون القايلة. لا ترقد ولا تغمض عينيك، معانا في القايلة لازم تحل وذنيك وتتبع البروتوكول اللي يحكي عليه.

0: رجعنا لكم بعد موجز اخبار الاربعة ونص توقيتنا الاربعة وسبعة وثلاثين دقيقة. تود سويت نمشي مع فقرة لعب زماننا.
1: لعب زمان
0: لعب زمان كالعادة تكون حاضرة معنا منيل بن موسى خبيرة في الصناعات التقليدية وفي الرسكلة الفنية. منيل أهلا وسهلا.
2: عسلامة شيماء.
0: شنو حويلك؟
2: الحمد لله.
0: نقولوا لبعضنا صح الكونجي.
2: صح الكونجي.
0: الكونجي فرقنا على بعضنا.
2: اي شنو حويلك؟
0: شنو حويلك انت؟
2: إن شاء الله جدا مستمعينا الكل يكونوا بخير وعداو سيفية باهية برغم الظروف اللي تمرينا بهم الكل.
0: وانت ان شاء الله زادة عديت سيف به.
2: الحمد لله.
0: وكوجي به.
2: الحمد لله. اقلبت مع الاوضاع الكل.
0: مرحبا بك منيل. دوك معك انت كي العادة نحاولوا نقدموا افكار متاع لعب بطريقة سهلة. لو برانسيب والهدف ان نقربوا العائلة من بعضها وانه نعطيهم فرصة زادة باش يتعرفوا على كيفية صنع مجموعة من الالعاب بطريقة سهلة. راه مش كان اللعب الكل كومبليكي ويقول لك صعيب وكيفاش باش نلم صغيري وكيفاش نشر هوينا على اللعبة. دوك مع منيل هاكا بدينا نقدموا في سلسلة من الالعاب الساهلين برشا اللي تنجموا تصنعوهم من حاجات بسيطة برشا. اليوم ما يظلي ابسط من البساطة.
2: اليوم جبت لكم فكرة على الطاير سهلة سهلة على الآخر اللي هي ما تتطلبش حتى شيء لكن فيها يعني أعمال يدوية برشا اللي هي باش تخليني نستعمل الألوان ونقص ونعمل برشا أجواء يعني في العائلة. اللعبة هذية هي اسمها لعبة الكرة والهدف. يعني تتلعب ما بين زوز الأربع أشخاص، يعني تنجم تتلعب بين العائلة مع الأولياء متو الأطفال وإلا حتى الأخوات. شنو هي؟ نحن نعرفوا اللي الصغار يحبوا البيتزا في بعض الاحيان هكا ولا لا به، والا كما العاده معناتها كرتون يعني متاع سبات ولا كرذونه معناتها جبناها من عند حماس ولا عطار ولا لي هو. دونك انا استسهلت يعني البيتزا. نقسموها على اثنين. من بعد ناخذ كستي نصور يعني ثقب في الوسط ونقصوه بالمقص به، ومن بعد باش نصنع كره الحجم نتاعها يعني انا كي نعمل ايدي الحفنه كي يعني ما عادش تشاف الكره. فهمتني؟ نختار اللون اللي انا نحبه. اما الكره كيفاش باش نصنعها؟ نجم نصنعها مثلا يكون عندنا صلصه متروك من السنه الفارطه والا اوراق والا معناتها البابي دو غولو هذاك اللي نحن معناتها نقوموا بال معناتها الرسكله نتاعو بالكل، نعجنوه بشويه ماء وشويه غيره نصنعوا الكره نتاعنا. خليوها تشيح. عنا شوية قواش في الدار بطبيعة باش نلقاو قواش باش نلقاو فتر باش نقلاو أقلام شمعية مش اللونه خاصة الجزء الأول. الجزء الثاني ناخذو باكو حليب باكو عصير قارورة ماء فارغة كيف كيف باش نحلوها نتحصلوا على صحفة يعني شكل هو باش نحطوه باش نلعبوا نحن اللعبة متاعنا الكرة معناتها باش تطيح فك الصحفة هذيك. كيف كيف زادة مثل نحن باش نعملوا باكو حليب إلا ونوه نفس يعني اللون متاع الكرة متاعنا. هكا كنكونوا تحصلنا على الجزء الأول والجزء الثاني. كيفاش باش نلعبوا؟ انت شيء ما باش تسخير روحت نلعب أنا وياك باش نحاولوا نحركوا معناتها الكارتون
0: تختار الفوقاني
2: صحيتك والكرة باش نحاولوا معناتها كما نقول نحطوا توقيت زمني نحطوا مثال بالسكوندا قداش نحب الوقت وقت قبل ما يوفى الوقت لازم قداش من مره نطيح اكل الكره نتاعي ذيك فك الحكم تاع الحليب شكون معناتها ربح
0: شكون ربح
2: وكيف نعملوا جو بين العائله
0: ونبداو برشا وكنربطوها بالوقت وبالتوقيت
2: بالوقت
0: ويصير كتشالنج وكتحدي بيناتهم
2: هنا. دونك شنو في الاخر الفكره اللي خرجنا بها هو لعبنا يعني على التركيز والمهارات الفنيه والتقنيه للاطفال
0: وضمننا زيادة التفاعل بين العائله الكل والاجواء الحماسيه والتنافسيه
2: وكالضحكه
0: اللي تخلق به برشا. يعطيك الصحه منيل. دوك الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا نجموا يدخلوا ديجا يلقاو التصويره نتاع اللعبه على الصفحه بتاعنا على الفيسبوك في اللايف تلقاوها على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. هكاك تنجموا تفهموا اكثر كيفاش تتلعب اللعبه وكيفاش تتصنع. واحنا نحبوا ان فيدباك من عند الاولياء من عند الصغيرات اللي قاعدين يسمعوا فينا. دوك ماذا بينا وقت اللي تصنعوا اللعب اللي تقدمهم لنا منين ماذا بكم ترجعوا لنا باللي ميساج بتصاور باللي فيديو اللي تلميتوا هذا هو هذا هو.
2: وزاد شيماء معناتها نعملوا ترسيخ للعائلة كاملة، الأم البو الطفل، كونوا ما عادش اللوحوا حتى شيء، راهو نجموا أي حاجة تكون باش اللوحوها راه يتنجم تفيدنا ونصنع منها برشا حاجات.
0: أوكي يا جماعة اللي قاعدين تسمعوا فينا، ماذا بكم قبل ما تلوحوا أي حاجة تخموا في منيلة. منيلة يعطيك الصحة في كل مرة تكون حاضرة معنا في فقرة لعب زمان، نقدموا طريقة صنع ألعاب بطريقة سهلة وبسيطة برشا. شكرا لك يعطيك الصحة منيل بن موسى، خبيرة في الصناعات التقليدية وفنانة مختصة في الرسكلة الفنية. دوك احنا مكملين معاكم في بروتوكول قايلة، قدم لكم قبليك دوز انديس في علاقة بفقرة نجوم الكاسيت. الانديس الأولاني انه المورتو لسنة 1996، زدتكم الانديس الثاني انه الغنية لفنانة لبنانية، الانديس الثالث انه اسم الألبوم اللي هبطت فيه الغنية اسمه قلبك قاسي، هي قلبك قاسي قلبك قاسي. دوك بعد شوية نقدم لكم المورس اللي نحكيه عليه توت سويت، نعطيه الكلمة لسليم القصيبي عنده ما يقول.

0: رجعني لكم، أهلا وسهلا بالجميع. الأربعة وثلاثة وخمسين دقيقة، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. شكرا لكم على تفاعلكم على صفحة رسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. تسمعوا في بروتوكول قائلة من إذاعة الشباب. قبلي كعطيتكم 3 انديس في علاقة بفقرة نجوم الكاسات اللي نختموا بها كالعادة اللقاء. نمشيوا مع نجوم الكاسات.
1: نجوم الكاسيت.
0: أعطيكم أول انديس إنه نحكيه عليه أغنية إصدار سنة 1996 الفنانة لبنانية واسم الألبوم قلبك قاسي ولا قلبك قاسي. دوك هذو هما لي 3 انديس اللي قدمتهمكم في علاقة بالمورسو اللي باش تكتشفوه توا توت سويت. ونختموا بمورسو نجوم على كاسات. دونك نحكيو على مورسو الحقيقة رجع ترند برشا على التيك توك، على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لين الفنانة هبطت ستاتيو وعملت فيديو وشكرت المتابعين انهم عاودوا احيوا اغنية ديجا وقع اصدارها سنة 1996. دونك نحكيو على باسكال مشعلاني والمورسو اللي باش تسمعوه توت سويت. مش وقت البدك بتفل وبتقلي بطل بدي. دونك المورسو اللي كان تصور على طريقة الفيديو كليب، هذا هو المورسو اللي نختموا به لقاءنا. شكرا لكم الناس الكل على متابعتكم. ان شاء الله يكون خفيف ظل. سليم القصيبي في الكوتي تكنيك، حمزة الحركي في الاخراج الرقمي، وشيم بسيبس في اعداد وتقديم هذا اللقاء. احنا نختموا على صوت باسكال مشعلاني مش وقت البدك بتفل. نقولكم في زينة طريق السلامة للجميع وبقية متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. إلى اللقاء.

0: شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية طيبة من قسم الأخبار. اليوم آخر أجل لقبول ترشحات الشباب للمشاركة في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية، مبادرة تسعى من خلالها وزارة البيئة لدعم ومتابعة السياسة المناخية الوطنية محليا وجهويا وتعزيز مشاركة الشباب في هذا الإطار. تعتزم جمعية المسعف الصغير قريبا إطلاق مشروع سعفون، وهو فيلم كرتوني رقمي يوظف تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال التربية الإسعافية، ويستهدف الأطفال بداية من سن الخامسة وفق ما كشف عنه المنسق العام للجمعية شكري بالطيب. أضاف بالطيب أن سعفون يتيح محتوى عربي للأطفال يجمع بين الإبداع والتكنولوجيا والتربية. تنطلق اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه. وفق تصريح نائب رئيس غرفة صانع الكراس المدرسي سمير الملهي، الذي أكد أن الأسعار لن تشهد أي تغيير، معلنا أن الكميات المخصصة لهذا العام تصل لما يقارب 22 مليون كراس. اليوم عقد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم في تونس. فريق من 10 شبان فاعلين في العمل المناخي ترشحون للمشاركة في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية. ومن أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الهدف الأول وسيبقى كذلك دائما هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا بأي شكل وتحت أي ظرف كان. ومن جهته أفاد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن ترامب يتحدث مجددا عن الاستسلام وإيران لن تستسلم، وأضاف أن من ينبغي له أن يستسلم هو من يفر في شاحنة الطعام بذل وهوان وفق ذات المصدر. نقلت قناة أمريكية عن مسؤول حكومي باكستاني قوله أن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة بهدف فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. نهاية الموجز في أمان الله.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك.
7: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
8: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
7: وما تتحكيش.
0: لاعب شباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: كله بيسأل شو بدك وانا دور.

0: RG Music Playlist.
1: ظنيتك سند ما بيبين

0: خالص.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت

الاثنين 17 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
1: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلولي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
2: تسمعوا معنا،
0: تسمعوا معنا
2: في إذاعة الشباب.

0: لمة صيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لمة صيف بريحة البلاد.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا على الوطنية وعلى الشباب، البث المشترك بين زوز إذاعات في لمة الصيف، التجربة اللي تتواصل معاكم من اثنين للخميس كل أسبوع من توا حتى لثمانية متاع الليل. اليوم كريمة وسليتي تمثل الوطنية والشباب بشير خلف الله. مساء الورد بشير.
3: مساء الورد، مساء النور كريمة، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعين على الإذاعة الوطنية إذاعة الشباب. تحية كبيرة لكم الكل، توحشكم برشا.
2: كونجي سافا،
3: تحفون برشا. عملت دورة في الشتوت اللي حكينا عليهم شيخنا محمد بن حمودة، بعد نرجعوا له في حكاية شط. عملت هكا اللي نجمت نخلط لهم، فما بحكي على برشا شتوت ما شاء الله عليه حلوين.
2: لا ما يجبش تعملها الدورة الكل، لازمك برشا وقت وبرشا
3: لازم يكون زي نتاع 4 شهور.
2: اما برونزاجك باهي سافا، معناتها كنت حريص انه ما تسمرش برشا،
3: ما تقعدش برشا،
2: ما تتصهدش. دونك ما تصهدتش.
3: لا سافا
2: سافا باهي، مرحبا بك بشي. انا سعيدة بوجودك معنا، وانت اكيد
3: أكيد مما لا شك
2: فيه بشير الأسعد. مرحبا، منورنا اليوم في استوديو الوطنية والبث على زوز موجات كما قلنا الوطنية والشباب من توا حتى لثمانية بإيقاعات شبابية بروح الوطنية. نحاولوا نعملوا المعادلة بين الإذاعتين ونسعد جمهور الإذاعتين كذلك،
3: وهذا اللي قاعدين مركزين عليه منذ انطلاق حصتنا لمة صيف مع ملاك. تحية كبيرة الملاك، بدينا مع بعضنا اليوم مع كريمة. كيف كل واحد يحاول يعطي من روحه من جو من خفته هكا شويه ونعملوا لما باهيه مع مستمعين
2: ان شاء الله. دونك توا 6:14 احنا كنا في نرجة الاخبار في الوطنيه. تحيات كريم ورامي وعمار، الفريق اللي من هوني من استوديوهاتنا، والفريق المراقب من الشيره الاخرى.
3: المراقب عنا سليم القصيبي من الجهه الاخرى. تحيه كبيره ليك
2: هكا سليم. انت اليوم عاده توا راحه عندك في انتظار انه نجدوا العاد ونجيو بحذاكم الاسبوع القادم ممكن، او نكملوا من الوطني هوني من استوديو 5. مرحبا بكم الناس الكل. اخترنا اسمر يا سمراني. شفت كيفاش على ذكر البرونزاج والكل
3: اختاروها.
2: هو انا امام بعد نقى روحي
3: اتوديي معناها ولا
2: لا ما ندرسوش احنا، خاطر كان ندرسو مشركه خلينا بالعفويه نتاعنا من غير تخطيط. اوكا جات بطبيعتها اسمر يا سمراني. عبد الحليم حافظ احنا نقولوا له في الاذاعه الوطنيه، وانا تحديدا نقول صوت القلوب العاشقه. انت كي تقدم عبد الحليم في الشباب شنو تقول اذا برمجت عبد الحليم؟
3: والله عمري ما برمجت.
2: كيفاش فهمتك؟ نحن جيل عبد الحليم، القلوب هكا والفازات الكل ورسالة من تحت الماء وقارئة الفنجان. عمل فينا عبد الحليم.
3: أما باركونتر في ديديكاس في إذاعة الشباب
2: ديما يطلبوا
3: عبد الحليم.
2: مازال فما أمل في شوية رومانسية عند الشباب. الحمد لله.

0: يتشط.
1: بعد عبد الحليم حافظ أسمر ياسمراني حكاية شط والحكايات متواصلة بشير في الصيف مع محمد بن حمودة المهتم بالثقافة أو بالهوية التونسية
2: بالهوية الثقافية التونسية
1: كما يحبذ وين معاه راني
2: الشيخنا هو محمد بن حمودة وفي نفس الوقت مهتم بالشأن الثقافي التونسي. عايشنا برش حاجات
1: محلي أي والحكايات تشرهك بالحق باش تمشي تزور المكان اللي يحكي عليه. هذه القوة متاعه هو من بين نقاط القوة
2: كريمة كيفاش يركب الشط على الجانب التاريخي على الجانب الديني نوعا ما
1: الروحاني
2: بين الولية اللي على البحورات كذا
1: وقت الغروب والجو
2: كله. ما شاء الله عليه متمكن
1: متمكن
2: وصلنا حتىش لحدود الجزائرية هذا وقت لي أنا خلصت كونجي
1: من بعد هزنا الجرجيس وجربة وطاب باش يطلع بينا
2: للوطن القبلي.
1: مساء الورد.
3: أهلا وسهلا مرحبا كريمة تحية ليك وعودة مباركة لسي بشير
1: مباركة مسعودة
2: شكرا
3: وينورنا إذاعة الشباب وتحياتي كريم في الإخراج
1: ورامي وعمار
3: بيان سير وكل مستمعي إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية اللي باش نزوم للوطن القبلي وباش نقعد باش نقيلوا غادي في الوطن القبلي حتى فما برشا شتوت
1: عادة كان حبيت عادة الوطن القبلي
3: فوالا وحبينا نبداو بتازركا كيقولوا تازركا كلمة تي هي كلمة أمازيغية ولكن هي قرطاجية أكثر قبل ما تكون أمازيغية. تي معناها البلد كلمة تامغزة تامدر تطاوين تجوين تكلسة تكرونة وانت القطاع تدير البلد. طبرقة هي بلد حنبعل بلد من القرط معناها حنبعل برقة وأبوها حامل قرط اللي هو تولد غاليكا وبعد جاءوا عاشوا في سلقتة ومن جملة الحاجات كلها هي فما برقة في ليبيا
1: الشاب هذيك برقة وبرقة
3: 1300 سنة التالي قبل الميلاد تلمت الجيوش من كارتاج وبرقوا برقة وبرقة بالطبيعة وسردينيا والبحر المتوسط وعملوا هجوم على الفراعنة في مصر وباش يقللوا لهم النفوذ نتاعهم وصلوا للحدود نتاعها اللي هي ما في ليبيا وهذيك الحدود نتاع تونس فعاش عملوا برقة هي كما تبقى يعني سموها برقة هذيك. بعد منها 600 سنة قبل الميلاد جنود إغريق كانوا يستعملهم مرتزقا فراعنة صاروا عليه ومشاو ليبيا وقتها وعملوا قرينة من أجمل الأماكن كما كارتاج يعني هذه التزرقة باش واحد يعرف شو معناها التزرقة الزرقاء البلد الأزرق
1: البلد الأزرق
3: وعندك ديغراداسيون تاع الوان يبدا بالتركواز وانت ماشي للبلو للغران بلو للبلو الغامق على الاخر من اجمل ما تشوف في تزرقة اللي هي بعيده 75 كيلومتر على تونس
1: العاصمه
3: لازم نمشيو لها على سميت سي بشير من حمام لمف تعدى منزل بوزلفة بني خلاد وكي تجي القربة باش عندك الدوره نتاع قليبيا تولي لا في الدور على
2: الدور على اليمين
3: 3 كيلومترات يعني او بشير قلت لها 2 3 كيلومتر تلقى روحك في تزرقة وفي انا كيما كريمه ما تحبش الثنيه العربي
1: انا هكا نعملوا توازن مثالش بينك وبين بشير يا كريمه اسكت برك العب الدور اللي انت ما تحبش الثنيه العربي
3: فما بزارك كنت
1: لطفا نابل
3: ولكن جميلة راي نابل بعدها بني خيار تلقى المعمورة مش أحكيو عليه زي شط جميل جدا بعد المعمورة بالضبط تلقى تزرقة بلاد الطماطم بلاد الفلفل وبلاد الفريز وكلها مزارع لذلك نلقاو شط تزرقة البلاد وشط تزرقة المزرعة شنو معناها اللي هو فلاحة تدخل الناس اللي يعرفوه فما بيست اما شوش توصل للشط نتاع تزرقة كيفاش دوب ما توصل البلاد تتلفت على يدك اليمين تلقى البحر ما شاء الله تمشي في بيست صغير تلقى باركينج كريمة يرفع اكثر من 1500 كهرباء باركينج على اليمين
1: تبع البلدية ومروهانية ولا مسيطرين عليه
3: مجاني شرطو نأكدوا على المجاني مشيش حد يجي يقول لك اعطيني دينار ولا
1: والله
3: من الشواطئ المهيئة معناها تلقى فما دي باراسول وفما
1: البلدية حالية. قائمة بالواجب.
3: البلدية ساعة مشكورة إلى درجة نتاع تزرقة. تحية خاصة لها والتحية للمجتمع المدني لأنهم يحافظوا على نظافة
1: ويقفين على بلادهم.
3: إيه صباح وعشية حتى المصطفين مثلا ما نظفوش هما ينظفوا. يعني يوميا تلقاك التركتور اللي نظف رمل اللي غربت. وتلقى العشية للشباب اللي يدوروا بالساشيات ويلموا في الأوسخ. هذه التحية خاصة إن شاء الله تتولي في عقلية في جميع الشطوط
1: تترسخ في الشطوط وفي المهرجانات وكل اللي مسخ حاجة يهزهم بعد
3: شفت
1: شفتك
2: هو أصلا على شي مسخ
1: أي من أساسي
2: أي مسخ من أساسه
1: دونك مهم جدا نعملوا تبحيرة باهية وإذا خلينا شوية أثار أي
3: صحيح ما نخليوش خليو كان أثر سقينة وكهو على الفرمال
1: أنا قاعدة أنت تحكي وأنا نعمل في جولة في جوجل على تزركة وتصور ياسر مزيانين اللي لقيناهم
3: أنت ما تحب الغروب تزركة بلد الشروق
1: إيش تحبني نقول لك نحب الغروب
3: الشروق
1: الشروق حاجة عالمية
3: مش عالمية من أروع ما تشوف شروق الشمس في تزركة دو بونور خاصة كي تقوم بكرة يبدأ الحر زيت هكا هادي من أجمل ما تشوف نجم تجوجلها راه تلقى شروق الشمس نتاع تزركة الصباح شوفوها جوجل ممتاز جدا الشاطئ هذاك قلت لكم رملي ولا لا ما فيش حتى ترفع زر
1: اي
3: زادوا عملوا الشباب غادي كان تزركة ونعاود نواجه لهم تحية عملوا باساج اون بوا اللي هو اللوح هذاك يبدا واحد مثلا من ذوي احتياج خاصة ولا حاجة ما يقعدش واحد في رمل يهبطك اللوح حتى للشط
2: ليه وحاجة أخرى شيخ حتى كي تبدأ الدنيا سخونة الدنيا شمس الرمال يشد السخانة معناها اللوح يسهل
3: في القائلة يعطيك الصحة مهم جدا هذا زادة رمال بيضاء على كيف كيفك
1: معناتها تشجعنا نمشيو لتزركة
3: نشجعك خاصة الناس اللي كيفك أنت كريم نعاود نزهة كامل اللي يعوموا نص نص تنجم تمشي 50 متر في الماء
1: وما نغرقش
3: وما تغرقش
1: وإذا باش نستعملوا النقل العمومي تو انت حكيت لنا اتوروت ودنيا اي احنا جماعة الكيران والجورة
3: ولا الكار تهبطك 200 متر على الحق
1: 200 متر
3: تمشي شوية وكهو تلقى روحك خاطر هي تزركة
1: معناتها فما حافلة ما بين تونس العاصمة وتزركة ديريكتو ما مش تهبط النابل وبعد تبدل
3: لا لا هما لواجات لا
1: لواجات ما فماش حافلات
3: فماش حافلات الحافلة تلقى هذيك نتاع قليبية تهبطك رسمية
1: اي ما مهم زاد احنا وقت اللي نحكيه زاد انه نثير اي يا ما راهو مهم في حديثنا بشير من عشت ممكن توافقني انه زاد نلفت انتباه القائمين على النقل العمومي في تونس راهو هذوما المناطق السياحيه ولا المناطق الغابيه ولا الجبليه مهم انه يوصلها النقل العمومي خاطر العائلات نساعدوها في اكتشاف بلادها وقت اللي تبدا عائله ثلاثه اربعه من الناس راهو في كار مش كيما في لواج ولا كيما في باش تكري كرهبه وكل تبدا ارخص ديما الحكايه
3: وحتى واحد وحده كريم يحط ساكته على ظهره
1: وينطلق
3: مش لازم يهز كرهبته
1: يمشي في الكار
3: يمشي في الكار
2: نقص عليه المصاريف
3: ينقص المصاريف وينقص حتى الغاز كربونيك وينقص حتى التلوث ينقص نفس الحاجات
1: ينقص دونك نجم واحد من الصباح لليل يمشي ماكلته موجوده غادي فما مطاعم قريبه ولا يهز زاد وزواد ويمشي
3: على اليسار لا لا المطاعم على اليمين وعلى اليسار فما في الشط وكيف تحب تاخذ من البلاد تهبط للبلاد قداش تمشي مالك كريم
1: شكون مليكة سي محمد سي محمد
2: مليكة بين مليك وكريمة مليكة
1: شكون مليكة يا سي محمد
3: أيوة مليكة قسيم زميلتنا في الإذاعة الزيتون
1: هاكا هاي به نكملوا معاك التزركة
3: كريمة كريمة قلت لك باش تتعب برشا من الشط للبلاد 200 متر معناها الشط في فم البلاد
1: به
3: فما مطاعم على اليمين وعلى اليسار قلت لك وسط الشط وإذا كان تحب تمشي تاخو من وسط البلاد تمشي 200 متر وثقيك معناها كل شيء قريب
1: حتى شيء 200 متر حاجة بسيطة
2: أكسيسيبل
1: والأهالي يرحبون بالبراني
3: غادي من يرحبون على اليمين معناها تقعد تمشي برشا بالترحاب زين تلقى ما فماش كيما أهل الوطن القديم
1: حلو ياسر باهي برشا
3: محبتهم للناس وفي قداش وفما حق للناس اللي يحبوا الرياضة ما هو بشير يعرف رياضة فاتيل فما التيرانيات غاديك موجودة
1: زيادة ينجم وبالنسبة للتأجير التأجير اللي يحب يكري في تزركة الأسعار مش
3: من 70 دينار ل 150 دينار
1: معناتها ينجموا أصدقاء العائلة باهي
2: مش غالي
1: يعمل الجميعة هكا ينظم دنيته ويمشي لتزاركا.
3: نحكي راهو 70 دينار بعيد 250 متر أما بعيد منك البحر 150 دينار. هي البلاد كلها لاصقة في البحر.
1: واضح صح ليهم سكان تزاركا.
3: ينجموا شباب يمشيوا فوالا. حاجة أخرى ما فيش حريقة علاش خاطر بلد السلاحف وبلد السلاحف وعليها هذيك نزيدوا نعاود ونأكدوا في كل حصة ومثيل شو الذكرى تنفع المؤمنين الساشيات النفسية سيرتو خاطر لو تشوف أنت في جربة برشا سلاحف ميتة ولا تشوف في بلاد أخرى سلاحف نفقت لأكلها الساشيات هذيك يوجع قلبك خطر مش خطر سلحفات فقط خطر اندي بعد 10 سنين كما تو مثلا الحمامات معي بالطريقة باش السواتع مع متنعش
1: خاصة في جويلية حمامات في قوت تفردت شوية
3: اي نحكيو على السلحفات اللي لازم نحافظ عليها
1: طبعا طبعا
3: واللي هي من الاماكن نتاعها الوطن القبلي
1: الوطن القبلي وخاصه تزركه ومهم جدا انه كي نحكيو زاد على شط تزركه من ولايه نابل مهم جدا نذكروا زاده من ابرز الاعلام نتاع المدينه
3: محمود المسعدي
1: بالضبط بالضبط
3: ابو السعود ابو السعود المسعدي هذا عنده دار نشر ونزيدوا معاهم السي نجي حماد الناشي حماد النشي اللي هو الكشافه ومربي معناها معروف ونزيدوا تحيه كبيره نخدموا بها ما دام انت ذكرت فرد زميلتنا
1: زميلتنا انا في بالي عندي انا باش وداد محمد في بالي انا هكا اختفت هالي يا بي وانا من قبيله نحكي على تزركه واهالي تزركه شو قلك شو لازم نكري واحنا اللي ذاع الكل نمشيو لدار وداد وكا
3: ولا وسالتني على الكرم والواحد عندك وداد
1: افكتيفمون ما عندي حتى مشكل انا من غدو نهز ساك ونمشي بحذا وداد محمد
3: نوجه لها تحيه كبيره ونوجه تحيه كبيره برشا للوطن القبلي الكل واهالي تزركه الكل ناس مزارعين فلاحة بالعكس نزيد حاجة أخرى
1: نخدموا بها
3: إلى درجة نخدموا بها خطر هي بلد وقعت فيها مجزرة عام 1952 في 29 جانفي فرنسا ورات وجه الدامي الخايب برشا برشا برشا وقت اللي تونس أعلنت المقاومة في أكتوبر صار أنهم لموا أهالي تزركة كل وذبحوهم في وسط البلاد اللي هم مزارعين ما عندهم حتى على قنابل فلاجة لا بالأهداف
1: 29 جان في 52
3: 1952 مذبحة كما مذبحة صفرة وشتيمة يعني أطفال شيوخ ونساء وقع اغتصابهم وقع تقتيلهم زادة
1: حوالي 200 تقريبا
3: نترحموا عليهم
1: أكيد
3: علاش حبيت نبدأ تزركة والحديث ذو شجون معك يا كريم دخلني في برشا حاجات
1: شوية توارخ باهين هكا ولاد بشير هايلين
2: حزام الشيخ ناصر ما شاء الله عليه
1: بالفعل يعطيك صحة شكرا ليك سي محمد
3: ليك ولسي بشير
2: نعم. شكرا شيخ يعطيك صحة شيخنا هكا نوصلوا للحكاية نهاية حكاية شط بعد شوية عنا
1: كتاب بحر
2: مع سي الحبيب زاد ايبيزود اخر
1: اي ميلة ذيك فصل اخر من فصول البحر والكتاب
2: وفصول اللمة
1: ليه اقوى حكاية كيدخل كتول من غير مقدمة تقولوا عسلامة يمشي طول نحو الهدف
2: عسلامة سي قلناها في الاوف بالنسبة اللي هو تعدينا مع سي الحبيب
1: واليوم زاد الكاتب اللي اختار هو ولد الوطن القبلي زادة ولد الهوارية تاون بعد ناخذ تفاصيل على كتاب بحر اليوم بإمضاء حبيب بن صالح توا 36 دقيقة
2: 36 دقيقة باش نمشيو مع راغب علامة شوية موسيقى وراجعين إن شاء الله مع كتاب البحر مع سلاح
1: موسيقى الشبابية بالرغم أنه مولاها مش شباب حتى طرفة مقعد محافظ
2: شباب على الدوام
1: شباب على الدوام هو وعمرو دياب عملوا خلطة عجيبة غريبة خليتهم موجودين التوا في الساحة

0: والقوة شباب. يلا Thank you, I love you all. Thank you for watching. I'm gonna see you soon.
1: إن شاء الله إن شاء الله نشوفوك سون سون. هذه مايا دياب كوكتيل في برشا جو ودبكة هكا هزتنا الإيقاعات صيفية متاع المهرجانات والحفلات زيدا بشيرة
2: اللي لانسيو بهم الحفلات والمهرجانات قبل ما يخرج المغني صحيح.
1: أنت قلت تحياتنا مجددا لكل متابعينا على الوطني وعلى شباب في هذا البث المشترك كريمة وسليتي وبشير خلف الله
2: كريمة وسليتي حتىش للثمانية بتاع الليل إن شاء الله كالعادة معاكم في حصتنا بثنا متواصل وموعدنا قبل نشرة الأخبار مع كتاب بحر.
1: كتاب بحر. كتاب بحر. حبيب بن صالحة أهلا وسهلا ومرحبا.
3: مرحبا هو والله بنفسه تأثر وتستعد الرواية متاع اليوم اللي قلنا خلينا نمشي نشوفوا الحمام ننساو شنو فما الأفراح توا والعريس والعروس فكتاب سي محمد عيسى المدب يحكي على خرافة يقولوا لا نعرف وقتاش ولا كيفاش ولا القصة تعود إلى زمن بعيد لا أحد يعرف بالتحديد متى حدث ذلك
1: وخير كما نعرفوش ما تترسينا في مشاكل راه خلينا كيك خير
3: هاك مش الدوخ يا كريم
1: دخل دخل انا
3: فقد أغرم شاب وسيم بابنة عمه التي كانت فائقة الجمال بل هي درة مكنونة لم تعرف المدينة لها نظيرا ايه اش قال لها هو قال انا عرس وقبله وش قالوا السيد العروس طلعت في راسه فكرة قال اسمع قال لها البس لبستي أنا ومشي للحمام ولم يخطب بين العروس أن يطلب منها يطلب منها ولد عمها عاد قال لها يحذر عليها مثل ما وش قال لها امشي للحمام حتى لا يتحرش بها الرجال ولا تترصدها أعين السوء وقع ما وقع دخلت ما خرجتش وتحلت شنوة وخرافة ينظر صحيحة مش صحيحة كيف وتحولوا من الصفحة 146 للصفحة 272 شنو نلقاو؟ نلقاو للبحر كيفاش نخرجوا من البلاد العربي من نهج الباشا نوصلوا للبحر هاو يحكيوا زادا وشوف الرواية كيفاش عمل هو كيفاش خدم هذا مغروم نهار في البحر قال روال لنا كيف أنقذه ذات يوم من الغرق في البحر رفيق لا يحسن السباحة وما يعرفش يعوم بالكل شي يعمل له السيد جن جنون وهذه بشير يحبها جن جنون وهو يبحلق في وجه إحدى الفتيات ما هي الأخرى مزيانة ياسر حتى ذي مزيانة ياسر الآخر ما خرجتش من الحمام هذا يا هوش صار له كانت تبادله النظرات وتلوح له بيدها لم يفطن إلى الأمواج ويتسحبه بعيدا عن الشاطئ كان يسبح ببلاها وبلا عقل وبثيم طبيعة الحال بدأ يخبط بيديه على الماء ويشكو على الغرق وفي تلك اللحظات وبقدرة خارقة انتشده صاحبه وذا ما يعرفش عمره هو اشتار في الأخر بعد تلك الحادثة مشى وعرفها وخلاها وتزوجها في البحر العرس يصير ومنعم من الموت في الحمام ردوا بالنا من الحمام راهو
1: يبلع, يبلع يبلع يبلع
3: فشنية الحكاية متاع سيمو محمد عيسى المدب يقول حين البحر نصير بحرا ونتماوج ويقول راهو الخرافة مهما كانت قيمتها وحقيقتها راهو إرث روحي وفما تعدد وفما اختلاف ويحكي على المدينة العتيقة على شيخ العفريت وعلى حبيب مسيكة وعلى راول جورنو وعلى الجويني كيفاش كانت تونس في الوقت هذاك كيفاش الناس كانت تتخرف وكانت تتنوع وكانت تتواصل وراهو التاريخ كتابة التاريخ هي البناية اسمها إعلام تقول قل أعيش بالكتب وبالخص كتب التاريخ منذ الصغر وين تشتريها ترى وأكثرها جلبتها من تونس من نهج الدباغين تحب تقراه قبل تمشيو البحر بري مشي نهج الدباغين وشوف شنو تجمو تلقاه لأن احنا نحكيو على المدينة أصوات المدينة روائحها روحها إش كانوا قبل المنادي يقول ويعرض الطبلة متاعه يا أهل الربط يا أهل السعد والخير اليوم زواج الفايزة بنت للا رشيدة الحاضر يعلم الغايب زورونا للبركه يا اهل السعد والخير.
2: شو هذا البراح ولا شنو هذا؟
3: البراح قبل يستدعي ناس للعرس.
1: توليت بوست فيسبوك سي بون البراح.
3: اول شيء توليت دخلت في الفيسبوك. فيسبوك فيه شنو فيه سو؟ فيه غولة جديدة وغولة جديد واخبار وشكون يصنع زعم خرافة زعم حقيقة زعم تاريخ زعم خيال. اللي يقول منين جاب الارقام اللي يعطاها يحكيوا على المر يحكيوا على العالم وردوا بالنا، لان العالم الرقمي والعالم الورقي والكتاب الورقي والكتب الموجودة في المكتبات ديما مكتبة حية، وكل راجل كبير في تونس نعتبره مكتبة حية.
1: بالضبط.
3: لكن العالم قاعد
1: يتطور
3: يخرج الكتب الكل، وفمش يكون حتى في بعض بلدان تدعي اللي هي قمة الحرارة تحرق في الكتب توا باش تعوضهم بشنو؟
1: ليه ما هو يسكنيوهم
3: المواقع نتاعها
1: يسكنيوهم وبعد يحرقوهم
3: كريمة يفرضوا علينا أفكارهم وقيمهم واه تعرج سيب عليك رد بالك دنيا صابت. لا وخي أرجع للطبري طبل يا أهل الخير يا أهل السعد نرجع لتونس نرجع لبلاد العربي
1: للحوسة وللعولة والكسكسي
3: كل ما يتقال عن حمام ما حمام ونعطيه يعطيه الصحة خاطر الحقيقة رواية.
1: وهو زاد عنده صحة. عيسى المؤدب عنده المزج بين الواقع والخرافة ويبحث برشا في الأساطير ويبني عليهم.
3: شنو اسمه هو؟
1: شكونه الكاتب؟
3: محمد
1: عيسى
3: المدب
1: مش المؤدب.
3: المؤدب بارك المؤدب
1: لا لا اي محمد
3: في ثلاثة فضاء ثلاثة حضارات
1: محمد وعيسى ومؤدب
3: ما لا عرفت كيفاش تعدى من حمام مذهب للبحر.
1: عرفت هو ولد بحر
3: رد بالنا من الفراغ راوي عبدو الخرافات والاوهام. لماذا رفض الاخر؟ ما معنى التعايش؟ إلى أين المصير؟ وين ماشيين توا؟ يقول أفهم سبب إصرار الناس على وضع الحدود فيما بينهم وقد خلقهم الله ليتحاببوا. إيش معناها فيزا؟ إيش معناها نسكر الحدود؟ إيش معناها نحكم على الآخر نقول متخلف يقعد طول عمره متخلف؟ شكون يحكم على شكون؟ شنو معناها هذا يقولوا في الرواية هذه؟ وهنا نقولوا من لا يتعلم من أخطائه فلا يتطور. الأخطاء تعلمنا ندرك السعادة. الحقيقة أنا قريت الكتاب هذا ومشكور مؤسسة الإذاعة وتلفزة. أنا ما كنتش نقرأ 300 صفحة في شط الدماش لو كان مش الكتاب يخليك حكى وعنده أسلوب.
1: هو الأسلوب بتاعه محمد عيسى المدب
3: خرافة الشعبية والرواية.
1: أما قل لي ساعة أنا عندي سؤال سي حبيب، أنت هي من 2019 الرواية، وقتش قريتها أنت؟ وقتش وصلتك؟
3: أنا الصيف هذا قريتها لي هو
1: الصيف هذا أوكي.
3: والطبعة الثالثة
1: طبعا
3: ما نخزن عاد ما نحط على جنب
1: خطر عنده برشا حكايات أخرى وقاعد يحضر في حكاية جديدة زيدة. أنا قابلته للجمعة هذية وعملنا حوار زيدة محلي. أنا قلت لعل الفيديو ذكرك محمد عيسى المؤدب.
3: أنا برمجة ما قلت مدام
1: مدام كريمة قابلته
3: ونعزوه الحقيقة ونحبه نحبه نشجعه زادة كتابنا الشبان وروائيين توا مش علاش نحكيه كان على جيل
1: لحظة ساعة معين. محمد عيسى المؤدب كاتب شاب؟
3: لا قلت أجيال أنا هو يكتب كتابة معاصرة
1: فلا خد كتب شاب ما هو شاب
3: العمر بالأسلوب
1: أسلوبه شباب أسلوبه شباب على الأخر هو راه وقلبه شباب ينبذوش نشاطا وحيوية ربي فضل
3: الطبعة الأولى راه الطبعة الثالثة هذه راه معناه الطبعة الثالثة يعني
1: 3000 نسخة مبدئيا
3: بالريمة غربي وشرقي ما يدومش ديما صبرت قلبي صبر ما باشي ناس صابرة والنار اللي بعيد تتحل كتاب وتلقى الشيخ العفريت الأيام كيما الريح في البريمة يقولوا بربي صيفنا مبروك شالة وهو العودة المدرسية والجامعية نراول به نحاول رغم اللي حمام الذهب هذا كي تقرأ ساعات تقول شنو الحكاية هذه ونظرة المرأة للخرافة لما احتطت منها الامرأة وقت هي في عينينا الامرأة التونسية هي عليسة وهي الفهرية وهي الخيروانية وهي الطاق الخيرواني وهي عزيزة عثمانة وهي مالها
1: عزيزة عثمانة راه باش تكون في حكاية من حكايات عيسى المؤدب القادم. شفت كيف يعطيك صحة يا حبيب أوكي بشير شجعك
2: حديث مشفر ما شاء الله بيناتكم.
1: اي قادم
3: لا بشير لقيتك حساب السكر جنة جنون وقلت لك المرة الأخرى
2: تتسابقوا على سكوبات على عيسى المدب ما شاء الله عليكم.
1: أين أنت من كل هذا يا
2: أنا عندي
3: جنون في فيسبوك جنونة في فيسبوك على حساب مش على حساب أعلام تونس وألوان تونس
2: صحيح.
3: بلادنا في عينينا وفي قلوبنا وكل اللي تحب على فيسبوك أما ما تمسش الآخر.
1: هذا هو
2: سي الحبيب أنت وقتش ترجع بحذين
3: إن شاء الله إن شاء الله
2: كثرت لها بالشط وبالبحر سي الحبيب برجع بحذين
3: تعرفوني بدل وعندي خويا قال ياكل توصيف
1: سمرت شوية سمرت اي ميله ميله تبرنزيت تبرنزيت
3: ما نقولوها
1: تبرنزيت
3: كي نغلطوا نقولوا انا غلطت
1: اي فوالا تبرنزيت شويه يا حبيب يعطيك صحه
3: فوق القيمه فوق القيمه
1: نحبوا تجينا بحذنا عاد يعطيك صحه شكرا ليك شكرا سي حبيب بن صالح كنت معنا في كتاب حار به الحقيقه الحقيقه بشير
2: اي
1: في عيني وما الحقيقة
2: دون ليزيو
1: عيني في عينك معناتها استفدت من هذه الفقرة خويا بشير
2: والله ممتاز
1: تعرف حمام الذهب ولا ممتازة. عيسى المهدب و...
2: لا عيسى المهدب اللي ما نعرفوش اما طريقة ديما اللي يطرح بها الكتب سي الحبيب طريقة متميزة وعنده كل طريقة على القام تاعه ممتازة
1: هو.
2: جدا تخليك عنده أكخوش يشدك
1: بالضبط دونك محمد عيسى المؤدب حكي اليوم عليه سي حبيب بن صالحة حمام الذهب هوك دعوة للي ما يعرفش باش يشري الكتاب ويغوص في العالم تاع محمد عيسى المؤدب شكرا لكم احنا بعد شوية الأخبار ونواصل في لمة صيف
4: الإذاعة الوطنية التونسية

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.

0: لم تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف
0: بريح.

تفرح. إذاعة شباب من تونس.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمة صيف بريحة البلاد.

0: مرحبا مرحبا من جديد، اهلا وسهلا على موجاتنا في هذا البث المباشر والموحد بين الشباب والوطنيه السبعة و17 دقيقه في تونس. نواصلوا اكيد لقاءاتنا. بشير طول كلمه ليك، قريت انا هاك الكلمه التونسيه ذيك
1: لا ما شاء الله عليك تدخل في الجو، واكيد
0: شهير
1: يزيد
0: شهير
1: باهي كافي في المباشر.
0: اليوم ضيف سبيسيال، اليوم ضيفنا اليوم عن طريق الهاتف
1: نوعا ما هو ضيف، ما تمشيش معاه كلمة ضيف
0: ليه توا هكا ضيفنا ميسيش، خل نحس اللي احنا مضيفينه شوية. شهير المبعوث الرسمي،
1: مبعوث الإذاعة الوطنية للألعاب المتوسطية في تورنتو في إيطاليا. شهير مرحبا بك.
2: مرحبا بك بشير، تحية ليك، تحية كريمة، تحية للأولاد الكل في الاستوديو وللمستمعين الكل. أنا بزلت في تونس الساعة كبير كل شيء.

0: ان شاء الله بدايه من نهار الاربعاء تكون بدايه المواكبه للالعاب المتوسطيه، وان شاء الله نرجع فيها برشا ميداليات
1: ان شاء الله. ذيك علاش احنا حبينا هكا شويه تحذيرات الاجواء، ناخذ فكره الملامح العامه باعتبارك هكا مختص اكيد من قسم الرياضه، حسب رايك وين ماشيين؟
0: هي الامور اللوجستيه طبعا اللي ماخذ اكثر وقت، تعرف برشا امور اداريه وامور لوجستيه فيما يخص تذاكر الطيران وكل شيء. وبدا الوفد التونسي يتحول، شفنا انه اللجنه الاولمبيه زاد مشى فيها شكون اللي باش يحضر غاديك الامور الكل تاع الاقامه للوفود التونسيه الكل بالنسبه للرياضيين والمسؤولين في القريه المتوسطيه، واكيد ايضا حتى الوفد الاعلامي بشوي بشوي باش نبداو نمشي تباعا لمدينة تارانتو في الجنوب الإيطالي، مدينة متوسطية يعني مزيانة برشا، أكيد تشوفوا الصور والفيديوهات وتكون لنا المتابعة لكل
1: أنت واللغة الإيطالية كوستا سيرا فينتا كوارنتا كيف في حدك غادي سيرايونو ولا شو؟
0: نتعلم شوي شوي تو قاعد نترجم هكا.
2: تعلم ما رد بالك تتعلم من كريم فينتا كوارنتا
1: فينتا كوارنتا يزمنا كارك هزيت معاك نبيل عبيد شهير.
0: اي هكا فما شوية حاجات هكا حكيت لي عليهم نبيل، زاد عندي فما تعرف انت التوانسه موجودين في كل بلاصه تبارك
1: الله. سرتويت خاصه ايطاليا عاد.
2: لا ما تحيرش غاد.
1: والجنوب الايطالي.
0: فما اصدقاء توانسه اللي تواصلت معاهم وموجودين غاديك واعطوني يعني كل شيء على البلاد على غاديك طريقه الاقامه التنقل كل شيء يعني في انتظار ان زاد وقت الوصول باش يكونوا موجودين معانا فيهم، حتى اللي موجود في اللجنه المنظمه للالعاب المتوسطيه ثم طبيبة موجودة مع اللجنة المنظمة هي أكيد زاد عاونتنا برشا، وإن شاء الله كما قلنا بداية من نهار الأربعاء تكون الوصول لتارنتو وناخذوا الرياضيين التوانسة في الإقامة نتاعهم في التحضيرات في الظروف الكل زاد، وإن شاء الله ناخذوهم وقت التتويج بالميداليات، وهي انتظارات كبيرة للرياضيين التوانسة. نعرف لي حتى الرياضات الجماعية تو تكون موجودة، كرة القدم، كرة السلة 3 ضد 3، كرة اليد النسائية، أيضا الكرة الطائرة، بالإضافة للرياضات الفردية اللي نتوسموا فيهم خير ونتمسوا نتوسموا أنه باش تكون ثم ميداليات إن شاء الله ذهبية، والبوديوم ديما حاضر للملاعبية التوانسة.
2: شهير حمناس الكريم، أنا شنو أحسن وسيلة نقل في إيطاليا؟
1: أحسن وسيلة
2: خاصة وقت تبدا مدينة على البحر مدينة ساحلية، أحسن وسيلة نقل
1: الكاريتا.
2: الكاريتا في إيطاليا
1: ما عندكش فكرة على الكاريتا في إيطاليا؟ أنا بون إيطاليا علاقتي بها مشيت في كخوازيير، خرجت من الحلقة الواد مشينا لثلاثة مدن.
2: مالا الشيخ قبيل عنده الحق كي قال ما تحبش
1: الطرق. أما ليه مشوارعها وزنيقي نتاعها فما حكايات تهبل تهبل تهبل، تحس عندنا برشا حاجات مشتركة احنا وياهم.
2: هذاك علاش انا نحب ننصح شهير بفيسبا.
1: الفيسبا
0: الفيسبا مبوع، انا حتى في تونس ما نسوقهاش يعني نتوجه له حتى مش
1: نسوقها. لا عادة استنى عادة، الفيسبا يسوقوا بيك
2: يسوقوا بيك صحيح
1: يا شهير،
2: كما في افريقيا
1: كالموتور.
0: هذه جربتها في افريقيا يعني صحيح في الكوديفوار وفي انغولا وغيرهم يعني ثم
1: وفرق ما بين تسوق بيك ويسوق بيك.
2: في ايطاليا جربها في ستاندينغ اخر
1: يا شهير ركز معايا يا شهير، انت تحب يسوق بيك الفيسبا ولا تسوق بيك الفيسبا؟
0: لا لا خلينا في سوق بيك
1: خلينا يسوق بك الفيسبا يا كريمة وبعدني من مشاكل. دونك بالحق عمل الفكرة اللي قالها لك بشير مش خايبة،
2: هي ممتازة تشيخ بها
0: ان شاء الله. ان شاء الله نجربه وبالطبيعة واحد ان شاء الله يلقى الوقت باش يجرب، لانه تعرف
1: نحن قلنا تتنقل تتنقل
0: نهار كامل واحد يبدا في المتابعة للرياضي التوانسة، خاصة انه ثم الحاجة القلق شوية انه تباعد شوية بين
1: الاماكن
0: الاماكن وبين القاعات الرياضية زاد والملاعب، ثم حكاية 60 كيلومتر و100 كيلومتر يعني واحد
1: مش متاع فيسبا
0: واحد كل يوم باش يبدا بين كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد والرياضات الفردية غير يلقى الوقت ان شاء الله باش يدور في البلاد.
2: خاصة شهير انه الوفد التونسي في الالعاب المتوسطية هذه تارانتو من اكبر الوفود على مر التاريخ، يظل اكبر وفد تونسي يشارك في العاب متوسطية على مر التاريخ، 308 مشارك بالتحديد.
0: هو
1: صحيح العدد ده 308.
0: قلنا انه نستناه ان شاء الله تكون افضل مشاركه زاد على مستوى الميداليات، لانه اللي يهمنا انه نكونوا موجودين على البوديوم. الاسامي الكبيره تاع الرياضات التوانسه الكل ان شاء الله يكونوا موجودين باستثناء ايوب الحفناوي في السباحه كيف ما نعرفوا، الايامات اللي تعدات وخرج الاخبار انه ماهوش يشارك، نستناو انه تكون وفاء المسغوني مثلا حاضره في راس القطوسي وغيره من الابطال اللي باش يكونوا ان شاء الله في رفع الرايه الوطنيه المفيد به، انه المعلومه باش توصل، هذا اكيد ومؤكد من مصباح على موجات الاذاعه التونسيه كسواء الاذاعه الوطنيه ولا اذاعه الشباب ولا الاذاعات الجهويه مصباح حتى الليل، واحنا مجندين ان شاء الله باش نوصلوا المعلومه والفيديوهات اللي باش نلقاوهم على الصفحه الرسميه والحوارات، يعني هذا كله ان شاء الله مستعدين، الماتريال موجود، الامور اللوجستيه كل حاضره
1: الحمد لله،
0: ننتظر الوصول.
1: وهذا هو مهم زاد حضور الاذاعه في هكذا فعاليات سواء الرياضيه والثقافيه والفنيه، راهو كل ميكرو هذاك وكل لوجوك يبدا في فعاليات كيف هكا، ما تتصورش قديش مهم الاحساس هذاك انه نكونوا موجودين. شهير يعطيك الصحه، باش نكون معاك زاد زياد
2: جوست حاجه واحده شهير نكملوا بها، هما حاملي العلم اللي باش يكونوا موجودين حاضرين في الحفل الافتتاح، زوز من احسن ما فهم اليوم كرياضيين في راس القطوسي، وايضا سندس حشانة في راس القطوسي بطلنا الاولمبي في التايكواندو، سندس حشانة في كره اليد، واللجنه الاولمبيه هوني اختارت انه يكون وليد وبنيه، وزوز ابطال هما اللي يحملوا الدرابو في حفل الافتتاح.
0: ان شاء الله الدرابو يقعد ديما
1: مرفوع
0: في سماء تارنتو، وكيف ما قلت انا الابطال هذوما الكل متجندين باش يجيبوا الميداليات وباش ينوروا وجه تونس، وديما احنا استنسنا في المحافل الدوليه الكبيره الرياضات الفرديه خاصه يعملوا مجهودات كبيره ويجيبوا ميداليات في وقت اللي ثم ناس ممكن ما استنتش منهم برشا انجازات، ابطالنا نورونا، وهذا اللي لازم يكون ان شاء الله بدايه من نهار الخميس بالنسبة للمشاركة التونسية حتى اليوم 3 سبتمبر، يعني من 21 أوت حتى 3 سبتمبر تكون الرياضة التونسية متألقة وتكون الميداليات موجودة وتكون المتابعة موجودة إن شاء الله على موجات.
1: دونك نتمنيو لك احنا عمل مميز أكيد، وتلقى شوية وقت باش تتمتع كذلك بجمال المدينة والمار بيكولو والمار جراندي وتمشي المدينة القديمة والجديدة، هكا شوية معلومات
2: مدينة
1: أنا على
2: جديدة لهنا يا
1: قريب أي مدينة شوية. جديدة متاع تارنتو دونك اسمها تارنتو هكا ولا
2: اي تارنتو تارونت بالفرنسية ما. تارنتو بالإيطالي
1: تحيل على تورينو على تورونتو على
2: نوعا ما.
1: يعطيك صحة شهير، شكرا لك.
0: شكرا لك كريم،
1: أكيد
0: تحية لك، تحية للمستمعين الكل، وتحية زادة لمحمد الغول بهذه
1: محمد الغول ورامي وعمار وكل، شكرا لك يا شهير الكافي مبعوث الإذاعة الألعاب المتوسطة، وبشكون مع زياد الخياري كذلك من إذاعة شباب، دونك فما تضافر جهود
2: أكيد أكيد يهزوا على بعض
1: يهزوا على بعضهم كما احنا تو
2: ولا ليه يا بار يهزوا على بعض تو جت الفكرة ايه. كل مرة واحد يسوق البس
1: اي مثلا واحنا اي هذا هو انت مازلت معنا ما قصش عليك الخط سي محمد الغول حبينا نحكي وحويجة في ظهرك هكا شوية شكرا لك شهير يعطيك الصحة بالتوفيق ليك باهي الهزين هكا على بعضنا راه محلي هكا ديو زيادة مرة ضيف مسؤوليتك انت مرة مسؤوليتي انا
2: نتعاونوا تكون اسهل بالحق تكون اسهل تكون خفيفة
1: اي شنو رايك نعتمدوها انا وانت يا بشير
2: اللي ما
1: عندك انت كل ما هو سبور وانا عندي كل ما هو فن ويومي وكل نعملوا ثنائي واي نوت
2: ليه ما لا
1: وين باش نمشيو توا
2: باش نمشيو بحذا خلينا في اذاعه شباب
1: عندهم الاخبار واحنا باش نعملوا جو مع وائل جسار كوكتيل محلي هكا ميل يا غزيل ويا ساري سار الليل ودخل عيونك حاكينا ولولا عيونك ما جينا وصلتينا النص البير وقطعتي الحبل فينا
2: والميكرو
1: قطع فيك توا الحبل يلا نسمع مع بعضنا
3: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل
4: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
5: وإذاعة الشباب
4: لما تصيف
5: بريحة
4: البلاد
6: سي
5: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
7: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
5: موفا سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
5: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
10: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
5: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
11: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
5: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
11: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
5: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة،
12: وباش تبعث السلام
5: تجيكم ديديكاس من 8 لتسعة ونص،
11: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
13: ونعيشوا معاك الحكاية.
14: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
5: غنيات كواليس متابعات وجونا ترانت،
11: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
5: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
14: تسمعوا التونسي
5: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
11: عدل موجتك وصيف معانا
5: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا
15: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك
16: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
17: نشرة الأخبار.
18: وفي عناوين نشر رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي مساء اليوم زيارة إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي يعقد اليوم جلسته الافتتاحية. بداية من اليوم انطلاق توزيع الكراسة المدرسية المدعم دون زيادة في الأسعار. وانطلاق مدرسة تكوينية في تقنية البناء الإيكولوجي يوم 24 من أوت الجري بكابز بيب من ولاية بنزرت. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بشارع الحرية بلافايات، كما ترجل بعدد من شوارع العاصمة إن استمع إلى مشاغل المواطنين. ويعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم بالتزامن مع الاحتفال بيوم العلم جلسته الافتتاحية بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وصدر براءة رسمية للجمهورية التونسية أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغتيري بمهام كاتب عام للمجلس. الهدف من أحداث هذا المجلس ومدى أهميته في رسم السياسات المتعلقة بقطاع التربية والتعليم في التقرير التالي لنجد حسن.
19: ينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم رسميا في أعماله من خلال جلسة افتتاحية، فمنذ الإعلان عن إحداثه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد برز المجلس كإحدى المؤسسات التي ينتظر أن تطلع بدور هام في رسم التوجهات الكبرى للمنظومة التربوية والتعليمية في تونس.
20: تم إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص دستور 25 من شهر جويلية من سنة 2022 و2000.
19: وفي فبراير من سنة 23 و2000 أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع خصص للنظر في مشروع النص المنظم قبل أن يصدر في سبتمبر 24 و2000 المرسوم عدد 2 المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم، والذي ضبط تركيبته واختصاصاته وطرق تسييره. وبموجب هذا المرسوم يعد المجلس الأعلى للتربية والتعليم هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، ويختص بالنظر في الخطط والسياسات والبرامج الوطنية الكبرى في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وأفاق التشغيل. وينص المرسوم على أن يجتمع المجلس في هيئته العليا دوريا كل 6 أشهر وكلما دعت الحاجة، كما يقوم المجلس بصياغة الرؤى الاستراتيجية لإصلاح المناهج التربوية والزمن المدرسي والجامعي، تحديات أصبحت من أوكد أولويات إصلاح المنظومة التربوية التربوية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية والبرامج التعليمية وفق المتفقد العام بوزارة التربية والدكتور في علوم التربية علي الفالحي.
12: أهم القرارات العاجلة المستعجلة التذكير باللغات خاصة الإنجليزية، البنية التحتية كان حاجة ثانية. اليوم مرأي الكامتين أنا تلامذة بشي اللي يقرأ هو شبعان ما هيش طرف، وكنا في المدارس في كامل الجمهورية الكامتين هذه مهمة جدا، لابد نرجعه ونعيدها الاعتبار. الزمن المدرسي كذلك الكثافة نتاع التلامذة راه ما تنجمش تحكي على الدمج المدرسي، تحكي على معالجة صعوبات التعلم في يقتصر فيه 35 و40%.
19: وبخصوص تركيبته، يتكون المجلس الأعلى للتربية من هيئة عليا تضم الوزراء المعنيين بعدد من القطاعات إلى جانب أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة ورئيسي هيئة الخبراء والتقييم. وتتولى هيئة الخبراء أعداد الدراسات المتعلقة بالسياسات والبرامج والخطط العمومية واقتراح الإصلاحات، فيما تضطلع هيئة التقييم بتقييم السياسات والبرامج والخطط المرتبطة بمجالات اختصاصات المجلس. أما على المستوى الإداري فقد نص الأمر الرئاسي المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس على خطط كاتب عام يتولى تسيير الإدارة والتنسيق بين مختلف الهيكل والإشراف على الجوانب الإدارية والمالية. وفي هذا المسار صدرت مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأوامر الرئاسية المتعلقة بتعيين أعضاء الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى جانب تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس. وبذلك ينتقل المجلس الأعلى للتربية والتعليم من مرحلة التأسيس القانوني والإداري إلى مرحلة العمل الفعلي، حيث تعقد اليوم جلسته الافتتاحية في محطة ينتظر أن تفتح الباب أمام مباشرة مهامه في مجال السياسات التعليمية والتربوية.
18: تنطلق اليوم كافة المصانع المكلفة بإنتاج الكراسة المدعم بمختلف أصنافه في عملية توزيعه على تجار الجملة، وتقدر الكمية المنتجة من الكراسة المدعمة هذا العام بحوالي 22 مليون كراسة، وفق نائب رئيس غرفة صانعية الكراسة المدعم سمير المولهي، مؤكدا أنه لم يطرأ أي تغيير على الأسعار.
13: كميات الكراس المدعم مش تكون كيف العادة 5000 طن، ما يقارب 22 مليون كراس مدعم ومرقم. الأسعار ما تغيرتش كما السنوات الأخرى، وهذه دعم من الدولة وزارة التجارة. كراس 24 430 مليم، كراس 48 950 مليم، والكراس رقم 72 1400 مليم للمواطن. احنا كمصنعين نبيعوا كان للتجار الجملة للمواد المكتبية والمدرسية، وهما يتكلفوا بالتوزيع إلى المكتبات، يعني احترام مسالك التوزيع باش تنجم وزارة التجارة تراقب الناس الكل في البان والأجل. احنا نهار الجمعة بدأ أول مصنع يوزع، وتو المصانع الكل باش تبدأ توزع، وإن شاء الله بحول الله ما يكون تعدى سنة دراسية مثل السنوات الفارطة الكل تتعدى بسلاسة ولباس، وسلعة إن شاء الله باش تكون متوفرة في جميع الأصناف حتى الكراسات الغير المدعمة في جميع أنواعها وأصنافها وأحجامها.
18: وكانت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أكدت خلال مجلس وزاري مضيق الأسبوع المنقضي خصص للنظر في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية المقبلة، أكد ضرورة استكمال التدخلات اللازمة لضمان الجاهزية التامة للمرافق التربوية على مستوى البنية التحتية وتوفير المستلزمات الضرورية من كتاب وكراس مدعمين مع الإبقاء على سعرهم. واستعدادا للعودة المدرسية وترسيخا للمدى التضامنية، أطلقت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بمدينة الزهرة من ولاية بن عروس حملة لجمع تبرعات لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل. الحملة في نسختها 11 تستهدف حوالي 100 طفل، وفق رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة محمد أمين برجب.
21: لكسيون تاعنا العودة المدرسية بدي نحضروا فيها في آخر جويلية. نحن واقفين قدام مكتبة معروفة في الزهرة، قاعدين نجموا في تبرعات عينية، وإلا اللي يحب يتبرع بفلوس يدخل المكتبة الداخل يشرينا الحاجات اللي ناقصتنا، اللي هما الأكثرية توا الكراسيات، المحافظ، المنادل. في الوقت الحالي باش نتكفلوا إن شاء الله بمية صغير اللي هو قايد في القائمة نتاع البيانات نتاعنا العائلة أصحاب الحق اللي موجودين في الزهرة. العدد هذا نجم يطلع، نحن باش نكملوا الأول سبتمبر إن شاء الله، ومن بعد نفرقوا باش الظهر إن شاء الله كي يرجعوا بالأدوات نتاعهم والكرات نتاعهم مجدود كيما زملائهم. الأكسيون زي نتاعنا في النسخة 11 نتاعها، الحقيقة مواطنين التونسيين الكل قاعدين يعاونوا فينا، واللي مالي بفضلهم هما قاعدين برشا تلين يرجعوا يقراوا كيما زملائهم، وإن شاء الله ديما قلب التمام تعاوننا مش ديما نعملوا الخير.
18: تنطلق في 24 من أوت الجاري بمنطقة كابزبيب من ولاية بن زهرت مدرسة تكوينية في تقنية البناء الإيكولوجي باعتماد تقنية سوبرادوب، ينظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على امتداد 45 يوما. وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى تطوير مهارات عدد من الشبان والشابات في مجال البناء المستدام وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة. المنسق الجهوي للعدالة البيئية والمناخية بالمنتدى محمد قالول يضيف:
0: المبادرة هذه تندرج في إطار مشروع العدالة البيئية والمناخية في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. الفكرة الأساسية متاعها هي تكوين أشخاص شباب وشابات معنيين بشأن البيئي، معنيين بمشاكل العدالة البيئية والمناخية في تونس والعالم، والبحث أيضا على حلول وممارسات بديلة ومستدامة. الورشة هذه هي ورشة تشاركية يأمنها مختص في البناء الإيكولوجي، هو تونسي فرنسي قام بتجارب عديدة خاصة في تونس، منهم ضيعة رأس المرج. المبادرة هذه باش نطوروا المعارف والمهارات متاع الناس هذه، باش تقوم هي بعد ورشة هذه ببناء منازل بالتقنية سوبر أدوب، منازل إيكولوجية، خاصة أن تقنية سوبر أدوب ماهيش منتشرة ياسر معناها في تونس، وهي تعتمد أساسا على تعبية الأكياس العادية نتاع السميد والقمح والفرينة، نعبيها بالتراب وبعد كده تتحط بطريقة معينة تعطينا بنائيات مختلفة نجم نتحكم في المسارات نتاعها، باش تكون الدورة متكاملة خاصة أنها تمتد على 45 يوم.
18: وفي تجربة تربوية جديدة تقوم على توظيف التكنولوجيا الحديثة لإنتاج محتوى عربي موجه للأطفال في مجال الإسعافات الأولية والوقاية، تطلق جمعية المصرف الصغير قريبا مشروع سعفون، وهو فيلم كرتوني رقمي يوظف تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال التربية الإسعافية، ويستهدف الأطفال بداية من سن الخامسة وفق ما كشف عنه المنسق العام للجمعية شكري بالطيب.
2: مشروع يهتم بمبادئ الإسعافات الأولية بأسلوب ممتع، يزرع ثقافة الوقاية جيل واعي ومثقف في مجال الإسعافات الأولية، وسيكون متوفر لفائدة رياض الأطفال والمؤسسات التربوية المتعاقدة مع جمعية المصعب الصغير ودور السينما. المشروع جاء باش يوصل ثقافة اللي متغيبة تماما على الوسط التربوي ولدى العائلة، باش يكون ثم مختصين وشبان ومهندسين يشرفوا على هالمشروع هذايا الأول من نوعه في تونس والعالم العربي، نحكيه على فيلم كرتوني رقمي.
18: في إخبار العالم، ومع انقضاء مهلة 60 يوما المحددة في مذاكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية المعروفة باسم مذاكرة إسلام آباد، تدخل العلاقة بين واشنطن وطهران مرحلة أكثر هشاشة بعدما فشل الطرفان في تحويل التفاهم المؤقت لاتفاق نهائي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تتخذ قراراتها تحت ضغط المهلة الزمنية والإنذارات، مؤكدا استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان والعمل على إيجاد آلية لتأمين الملاح في مضيق هرمز. في المقابل، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم تهديدا شديدا اللهجة لسلطنة عمان، متوعدا بقصفها إذا عرقلت مساعي واشنطن للتوصل إلى اتفاق سلام مع طهران. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي مساء اليوم زيارة إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي يعقد اليوم جلسته الافتتاحية. بداية من اليوم انطلاق توزيع الكراسة المدرسية المدعم دون زيادة في الأسعار. وانطلاق مدرسة تكوينية في تقنية البناء الإيكولوجي يوم 24 من أوت الجاري بكاب زبيب من ولاية بنزرت. إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع. لما تصيف،
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
3: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالولي
3: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه
3: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
3: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
3: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
3: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
3: لما تصيف
1: بريحة البلاد،
3: لما تصيف بريحة البلاد وكل ما فما في البلاد في إيقاعات الصيف. أكيد كنا مع وائل جسار كوكتيل محلي ريتم هكا فيه وجو ظالم يا غزال.
4: وائل جسار اللي عمل دورة به يا سنين في سنة. تونس
3: أي
4: كان في الحمامات،
3: لا حمامات عمنيول ولا يتعمنيول
4: ما عنده سنة.
3: حمامات لي سنين أما عمل بنزرت وكل أما عنا معاه حادثة طريفة في حمامتك، جبت على حمامات سهرية وقتها باش تتعدى في التلفزة الوطنية، وصار هجوم على وائل جسار خاطر غنى بالجين، كيفاش لبس الجين وكيفاش ومش معقول وكل. وهي وقتها الحادثة أنه كي وصل لتونس الفليجة متاعه ما وصلتش معه فرد وقت، دونك وقتها اضطر أنه
4: خارج سلف الجين
3: ليه معتها جي وصل في نهاره، دونك نذكرها وقتها الغسرة متاع الفليجة متاع وائل جسار في نهارتها. هذوما شوية كواليس سي بشير،
4: كواليس مقام
3: كواليس
4: تاع
3: الفن مش سبور. أما أحسن
4: فن زاد عندكم كواليس ما شاء
3: حتى انتم عاد خليني ساكتة نسمع حكا حاجة.
4: أنا الكواليس أنا نتبع فيها في ستاتيو والله، فما نهارين نحيته الفيسبوك
3: وحسيت براحة،
4: راحة نفسية رهيبة.
3: أي دونك
4: رهيبة
3: نحي
4: جدا
3: نحي نحي. أنت كيرش... سيد القرار.
4: لا أكيد أنت جايين هالمرحلة ذيك إن شاء الله مش تو بخاطر ساعة ساعة
3: متاع هو متاع طريقة عمل زي ده خاطر نرصدوا شوية الستاتيو. احنا مش مشيو تو للديكالي من فيسبوك خذيته ولا من أين استقيت
4: هذا بالحق باش تتعب فيه معايا شوي
3: بالحق نركز معاك
4: عكس لعب متوسطي.
3: دونك خليني نشوف ونكتشف ونتبع الجرة مع بشير.
5: سبور ديكالي.
4: في سبور ديكالي اليوم كريمة باش نحكيو على نيكلاس سولي. نيكلاس سولي اللي هو لاعب ألماني كرة قدم، كان يلعب في فريق بروسيا دورتموند 30 سنة
3: زوبا يا إش فيختي دسن دويتش
4: في 30 مية الفارت يعني قبل الكوب دي موند، قرر أنه ياخو الغوتخيت متاعو تقاعد رسميا، نعلق الصباط كما يقولوا احنا بلغة الكرة في عمر 30 عام، وديفونسور ولاعب دولي يلعب مع المنتخب الألماني المانشافت. يعني العديد استغرب
3: قالوا علاش
4: نيكلاس سولي علق الصباط، وكان قرار لا رجعة فيه. نيكلاس سولي بعد ما علق صباط مع بروسيا دورتموند ارتاح المدة متاع شهرين، البارح نيكلاس سولي خرج يلعب مع فريقه جديد. فريقه جديد وين حسب رأيك؟ في ألمانيا، هو في الدرجة التاسعة الألمانية، يعني فات حتى ريجيونال بالحق يقولوا في حومة، يعني عبارة وائل جسار كما كنت تحكي غنى في كارتاج وبعد
3: مشي الحومة من الحومة
4: حومة في لبنان فوق السطح
3: في لبنان أوكي فوق السطح وموره في تونس
4: في لبنان
3: في الضيعة في الضيعة
4: فين في لبنان غنى وصحيح هكين نيكلاس سولي بالضبط. نيكلاس سولي الناس كل تعرفوا مدافع يبان في فريقه الجديد ده تنسميه لكم الفريق اسمه اس في تيفنباخ في الدرجة التاسعة الألمانية.
3: المهم فما باخ في الحكاية
4: باز الباخ موجودة مع الألمان. نيكلاس سولي كان مدافع محوري تعرفوا الناس كل سنوات.
3: اي معليش هو توا هذا الكل عامله
4: ما هوش مفهوم حتى واحد ما يعرف القرار بتاعه.
3: فما
4: رياضيين كيك يوصل لسرتان نيفو سي بلوكاج مونتال يقول لك انا البريسيون ما نجمهاش، الحسرة متاع استاجيت خاطر مدافع لاعب دولي ولاعب محترف في اوروبا مش كيف نحن معنا يجي سويعتين يترينا ويروح غادي نهار كامل يعديه على ذمة فريقه ويمشي يترينا بعد عنده لونترينمون انديفيديوال ويفطروا مع بعضهم ويقيل غاديك عندهم المركز تكوين نتاعهم ولا مركز فريق الاكابر. يعني تختلف الامور، فم لعبيه ما تحملش البريسيون هذيك بطل كرة القدم على بكري ونلقاها في الدرجة التاسعة الألمانية. يعني بعد 49 ظهور مع المنتخب الألماني هز أيضا رابطة الأبطال الأوروبية مع فريق بروسيا دورتموند، يخسر مع فريق اسمه كيرشارت في الدرجة الثالثة،
3: خسر يعني
4: 7-2
3: يعني حتى كنظم خسر
4: رغم الهدف نتاعه كمهاجم يخسر مع هذا الفريق.
3: أما أنتم توج مع سبور هكا، هل صارت أحداث مماثلة قبل الرياضيين عملوا هبلات هكا؟ مش بضرورة بيشورة. مش بضرورة كيفه، أما هل الجو هذا
4: فما برشا
3: بين ليلة وضحاها،
4: فما برشا رياضيين لأسباب متعددة، فما شكون ربما اللي يستبق إشكالية ربما قد تحصل، يقول لك نضع حد للمسيرة متاعي نبعد على الفضيحة ربما، فما شكون لأسباب صحية، فما شكون لأسباب
3: نفسية
4: ذهنية ربما، موجودة العديد من استحضرش تو بالضبط،
3: أما فما
4: لكن موجودة موجودة
3: الجنون متاع المبدع موجود في كل مكان، خطر الجنون ساعات عند المبدع راه مستحب
4: ساعات قدم ما يكونش مبدع فيها، معناه يكون لاعب
3: يكون
4: عادي
3: ويعمل
4: معناه حتى كي يخرج من السيركوي ما يخليش كل بلاصة كبيرة، معناه ماهوش ميسي ولا رونالدو ولا رونالدو البرازيلي ولا لاعب من اللاعبين الكبار. هذا بالنسبة لنيكلاس سولي، مش كامل بخبر آخر يعرفوني سيد المستمعين، مغروم برشا برياضة الدراجات، مش حكيه على تادي بوغاتشار لفويلتا إسبانيا اللي هو طواف إسبانيا للدراجات الهوية، حكينا برشا على طواف فرنسا تور دو فرانس اللي هو فاز بي الدراجات
3: تور دو فرانس بالعربي تقولوا له طواف،
4: طواف فرنسا للدراجات الهوائيه،
3: هذا مستعرف به الكلمه طواف اوكي،
4: هذاك التعريب نتاع كلمه تور دو فرانس في وسائل الاعلام
3: العربيه اتفق على انه
4: الكلمه المعتمده هو طواف فرنسا ولا طوافات الكبرى يقولهم، يعني لي تخوا غران تور اللي هما جيرو في ايطاليا، تور دو فرانس والفويلتا في اسبانيا اللي هو طواف اسبانيا. تادي بوغاتشار بعد 2019 اول مشاركه لي يرجع لأول مرة بعد 6 سنوات باش يشارك الموسم هذا في الفولتا، واحد من السباقات القليلة اللي تنقصه في مسيرته الكبيرة،
3: هو
4: واحد من أقوى الدراجين على مر التاريخ، إن لم يكن أحسنهم على مر التاريخ في عمر 27 سنة فقط.
3: بالضبط، وانت باش شو اللي خليك تتغرم بالدراجات؟
4: من اللي صغير مغروم تفرج وجاي الغرام من غرام. ليه ما مسكلش أنا بكرش هذي من جمش مسكل ليه ما مسكلش، أما مغروم بالدراجات عادي، ما نحط التلفزة 7 سوايع أنا تفرج وانتي... الناس تقايل وأنا من قايل
3: وانت وتفرج فيه وهم يبسكلوا.
4: قبل جات بريود ما نعرفش الوقت ما زال عنا شوي وقت قبل وانا صغير اللي يشوف الانكدوت ما نعرفش قبل جيتك الفترة متاع فرانس دو
3: في القايلة
4: في القايلة يقصوا هنا يحطوا قناة 21 ذكرها وقتها بالكابل
3: مازال ما فماش تعودنا رانا ونتبعوا ما عندك حتى حل، قايلة تتعدى ما بين التنس وبين
4: الغولون غاروس وبعد
3: شفت
4: بعد جيت فترة
3: شبابنا ضاع
4: بعد جيت فترة في مازال ما فماش بارابول وقتها احنا في دارنا مازال ما عندناش بارابول يقصوا علينا فرانس دو أونتين دو وقتها باتريك شين يعلق ويحطونا قناة 21 وين يجن جنوني
3: جنونك وقتها
4: ولي نمشي بحذا جيراننا اللي عندهم بارابول ويعطيهم
3: وإحنا عديناهم اللي ما عندناش بارابول بين بين التنس وبين الدراجات وبين سباق الهجن اللي من الخليج الإبل هذيك المراهقة متاعنا وشبابنا عرفت كل يحكم عليك تقايل وانت ما تحبش تقايل وتبدأ العينينة هكا في السقف مرشوقين ولا في التلفزة انتو كام أحليهم الهيمات هذو
4: دونك عشاق لفويلتا انطلاقا من نهار الجمعة طواف إسبانيا لمدة 3 أسابيع
3: ولا لفويلتا وإسبانيا وأولا أولا والجو الكل ومعها شوية بايية والأجواء الكلها إسبانية أين باش نهزكم تاو الأجواء قفصة نعملوا الجو متاعنا باش جينا قد الحكايه نقولوا الى اللقاء احنا للسده المستمعين خاطرش نخليكم عزوز اصوات من مدينه قفصه الابيه اللي هما نبيها كراولي وتليلي القفصي يا العماري يا العماري الجو توا اللي ما يحبش يشطح راه صعيب ياسر باش ما تشطحوش مع الاغنيه هذه دونك شكرا ليك بشير
4: تك صحه كريمه شكرا شكرا لكل مستمعين
3: نتقابلوا بعد غدوه انا وياك
4: ان شاء الله نهار الخميس
3: لا الخميس ما عنيش
4: مرتاحين ما عادش نتقابل
3: ما عادش نتقابلوا اوكي جمعة جاية باهي اوكي انت شد الجدول محمد الغول شكرا ليك رامي عمار يعطيكم الصحة وتتواصلوا اكيد معنا وما تغيروش الموجة بتاع الوطنية الشباب اموركم بعد

0: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لم تصيف بريحة البلاد.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية، ملاك الطرب العربي، الفنانة ماجدة الرومي.

0: الأربعاء 19 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
2: توب سبور.
4: 8 دقيقة على موجة إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع في توب سبور، آخر موعد الرياضة على موجتنا. وليد الريفي في الهندسة التقنية، وففدو في الإعداد والتقديم. البداية باش تكون بالبلاغ اللي تم إسناده اليوم من لجنة إسناد الإجازات بالجامعة التونسية لكرة القدم، اللي قررت تمديد في أجل إسناد الإجازات للمشاركة في البطولة لموعد 14 أوت كآخر أجل للفرق التي لم تتمكن لحد الآن من تسوية وضعيتها. مستقبل سليمان في بلاغ صادر منذ قليل على الصفحة الرسمية أعلنت فيها عن تأجيل جلسة العامة الانتخابية المقررة يوم 28 أوت، تم تأخيرها اليوم 19 سبتمبر 5:30 ببلدية سليمان حتى انتخاب هيئة المستقلة اللي بتشرف على الانتخابات. الترجي الرياضي التونسي تم رسميا تعاقد مع لاعب المغربي عماد الفراج لعقد لمدة 3 سنوات. النادي الافريقي راح اعطاه المدرب مهر الكنزاري لكامل الفريق بعد ما لعب 2 مباريات يوم السبت والاحد، ويعود غدوة للتمارين تحضيرا لمباراة المتلوي يوم الاحد القادم في اطار جولة الافتتاحية للموسم الجديد. والنادي الرياضي بحمام الانف في بلاغ اليوم اعلنت فيه عن تواجدها في رابطة المحترفة الاولى الموسم الحالي، وذلك بعد استيفاء النادي لكل الشروط المطلوبة وتسوية كل الملفات. نذكركم ببرنامج الجولة الافتتاحية لبطولة الموسم الجديد 2026-2027 يوم السبت 22 أوت 4:30، الملعب التونسي نادي صفاقسي، سقيت الدير شبيبة العمران، الأمل الرياضي بحمام سوسة، الاتحاد الرياضي المونستيري، الاتحاد الرياضي ببنغردين، النادي الرياضي بحمام الأنف. ويوم الأحد 23 أوت، الترجي الرياضي التونسي، النجم الساحلي كلاسيكو، النجم المتلوي، النادي الإفريقي البطل في أولى المباريات الموسم الجديد. يكون في تنقل، قال النادي البنزرتي يستضيف مستقبل مرسى، والترجي الجيز يستضيف الأولمبي البيجي اللي في رحلة البحث عن مدرب بعد خروج لسعد معمر. أخبار فرق رابطة الثانية، بعث بوحاج ليواصل في انتدابات، واليوم تم تعاقد مع لاعب علي بن رمضان لمدة 2 مواسم، هو الانتداب 10 للفريق، وكذلك انتداب متوسط الميدان الهجومي مهدي بن عميرة لمدة 2 مواسم. مستقبل قصرين، صبر المرزوقي غادر، والمدرب الجديد هو هشام السويسي، وصبر صغير بعد اتفاقه مع عمل بوشمة تم تعويضه بمبارك الزطال. ومستقبل جابس بعد ما رفع المنع من الانتداب غدو انطلاق التمارين مع المدرب صالح داي. الشبيبة القيروانية، حامد العبيدي المدرب غادر الفريق، والهيئة في رحلة البحث عن المدرب. شنو اللي فما جديد خاصة بعد تدوينة المحامي الفريق الجيسكا وعضو الهيئة المديرة وسام حتيت؟ زميلنا ومراسلنا مكرم الهداجي موجود على عين المكان، ناخو آخر الأخبار بالنسبة لفريق الشبيبة القيروانية. مكرم الهديجي ما عادش معانا في التليفون، باهي في انتظار يكون معانا مكرم الهديجي في التليفون وناخذ معاه آخر أخبار فريق الشبيبة القيرواني. الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت اليوم أنه في بلاغ أنه عملية سحب قرعة بطولة قسم السيدات ستجرى يوم 26 أوت 11 متاع الصباح بمقر الجامعة. من أخبار فرق وكرة القدم وكرة اليد نحكيه على الكرة الطائرة. بطولة العالم للشباب أقل من 17 سنة بالعاصمة القطرية الدوحة من 19 إلى 29 أوت. منتخبنا يسافر اليوم للدوحة للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة العالم للشباب. منتخبنا موجود في مجموعة ضم كل من قطر البلد المنظم، فرنسا وفنزويلا. برنامج المباريات الخميس 20 أوت ضد المنتخب الفرنسي 9 متاع الصباح بتوقيت تونس، نهار السبت 22 أوت ضد منتخب فنزويلا، ونهار لحد 23 أوت ضد منتخب قطر ماضي 3. الأدوار الثمن النهائية باش تقام يوم 25 أوت، الأدوار ربع النهائية باش يكونوا يوم 27 أوت، دور النصف النهائي باش يكون يوم 28 أوت، والدور النهائي باش يكون يوم 29 أوت. الهادي جبنياني كان حاضر اليوم في مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي للشباب للكرة الطائرة، وكان معاه حوار مع المدرب مراد قارة.
5: من البرومير جوان بدينا في التحضيرات لبطولة العالم اللي باش تصير ابارتير بالنسبة لنا احنا الماتش الاول نهار 20 اوت ان شاء الله في قطر. والله التحضيرات كانت بالنسبة لنا احنا راضيين بها وعملنا بريباراسيون بها، حتى اللاعبين الكل نشكرهم اللي بداوا معانا واللي كملوا معانا على الجدية متاعهم وعلى التفاني متاعهم، وحتى المستوى متاعهم قاعد يتحسن، وان شاء الله بالنسبة لنا المشاركة في بطولة العالم باش نعرفوا النيفو متاع الاكيب متاعنا سولون لزيكيب الأخرين، وإن شاء الله نكون في مستوى الحدث إن شاء الله.
4: إن شاء الله بالحظ والتوفيق بتبيع لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة الطائرة في مشاركته في بطولة العالم بقطر. نذكر المباريات يوم 20 أوت ضد منتخب الفرنسي، يوم السبت 22 أوت ضد منتخب فنزويلا، ويوم الأحد 23 أوت ضد منتخب قطر. زوز مباراة الأولى 9 متاع الصباح، والمباراة الثالثة بش تكون ماضي 3 متاع العشية. كل الأوقات بتبيع كل مباريات بتوقيت تونس 9 متاع الصباح و 3 بتوقيت تونس. نواصل مع الكرة الطائرة، والمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة الطائرة الكافي بي كان قرر رسميا نقل استضافة بطولة افريقيا للامم لعام 2026 لتونس خلال شهر سبتمبر، وذلك بعد ما كان من المقرر اقامتها في الكونغو من 7 الى غاية 21 سبتمبر. تشهد البطولة مشاركة 16 فريق، وهي المرة السابعة اللي تونس تنظم فيها البطولة الإفريقية. آخر مرة نظمت تونس كان سنة 2019 وكنا تحصلنا على اللقب، والتونس تعتبر من أكثر المنتخبات المتوجة بحدش اللقب آخرها سنة 2021. نرجع لكرة القدم ونرجع لآخر أخبار فريق الشبيبة القيروانية بعد خروج حامد العبيدي وبعد التدوينة مكرم الهديجي مرحبا بيك اللي كان قام بها عضو الهيئة المديرة ومحامي بتبيعة فريق الشبيبة القيروانية الخاصة بلجنة السنيد هكا لجنة تسناد الإجازات هكا
6: بالضبط هيئة الدرجة الأولى. وفاء مساء الخير ليك لكل مستمعي إذاعة الشباب. فعل وفاء محامي الشبيبة القيروانية الأستاذ وسام حسيت كان صرح ونزل تدوينة منذ قليل أكد فيها أن الشبيبة ستراسل غدا الكاف بكل التسجيلات وكل المؤيدات القانونية بخصوص هيئة الدرجة الأولى وطريقة التعامل متاعها مع الفرق التونسية. هذه قضية أخرى باش تمشي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومن المتوقع أيضا أن تمشي للفيفا. نذكر في خصوص القضية الأولى وفاء قضية الطعن في ترتيب النهائي لبطولة الموسم الماضي وقضية خصم النقاط، فإنه غدا اجتماع المكتب الجامعي بخصوص طعن الشبيبة القيروانية لدى المحكمة الرياضية الدولية الطاس، اللي باش تقر فيه إما استعجال النظر والبت نهائيا في قضية شبيبة القيروان مع استعجال النظر في ظرف أسابيع قليلة والقبول بتأجيل البطولة، أو رفض القرار بالطبيعة وتمشي القضية في طورها العادي عند المحكمة الرياضية الدولية، يعني في ظرف شهرين أو ثلاثة يعني تطويل القضية. غدوة باش نشوفوا مخرجات المكتب الجامعي شنو باش يقرر بالضبط. نذكروا كذلك وفاء الشبيبة القيروانية كانت تقدمت في مرحلة أولى لرئيس رئيس هيئة التحكيم معناتها قبل ما نمشيوا للمحاكمين قدمت بطلب استعجالي مش في معناتها أصل القضية وفاة لكن طلب استعجالي كوقاية وحماية من ضرر ينجم يلحق شبيبة القيروان إذا كان انطلقت البطولة معناتها دون الخوض في الملف متاحة وينجم معناتها حتى في صورة ترفض معناتها استعجال النظر من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم ديما نحكي على لسان وسام حكيت محامي شبيبة القيروان وفاة فأنه معناتها حتى إذا كان الجامعة رفضت فأنه معناتها المحكم الأول اللي يوصله الملف متاع الشبيبة عند الطاس ينجم معناتها يقضي بطلب استعجالي بإيقاف البطولة إلى حين البت في ملف شبيبة القيروان كذلك من المطالب اللي كانت أرسلها الطاس للجامعة التونسية لكرة القدم هو موضوع مد الشبيبة بقرار لجنة الاستئناف المحايد نذكر أن الشبيبة تقريبا في ظرف 15 يوم كانت انتظرت معتها بعد النطق بالحكم بخصوص الطعن متاع شبيبة القيروان بخصوص الترتيب النهائي للموسم الماضي اللي كانت تقبل شكلا وترفض معتها أصلا فأنه الشبيبة طالبت من لجنة الاستئناف إرسال القرار محايد للذهاب به إلى التاس في مرة أولى ثم قبل نهاية الأجل يعني بعد 15 يوم حسب ما يقول الفصل 106 عودة الشبيبة راسلت لجنة الاستئناف لمدها بالقرار محيث يعني ومفسر علاش تم رفض القضية لكن معناتها لجنة الاستئناف لم تجب الشبيبة وبالتالي شبيبة القيروان معناتها طالبت الطاس بهذا الموضوع لاستكمال بقية معناتها درجات التقاضي وكانت الطاس معناتها ضمنت في مراسلتها للجامعة التونسية لكرة القدم هذا الطلب لمد الطاس بقرار لجنة الاستئناف محيث لمعناتها مواصلة البت في أصل القضية نتاع شبيبة القيروان في انتظار وفاشنو باش يصفر عليه الاجتماع غدوة نتاع المكتب الجامعي.
4: هذا بالنسبة للأمور الإدارية والقضايا بين شبيبة القيروانية والجامعة التونسية لكرة القدم نحكي فنيا ورياضيا حامد العبيدي شنو أسباب مخدرته للفريق ولا أنه باش يستين في القرار متاعه ويرجع وإلى ليه
6: بالفعل وفي هو كان حامد العبيدي كان معناتها تقلد المقاليد الفنيه لشبيبه القيروان تقريبا منذ ثلاث اسابيع تقريبا وفاء بعد معناتها الشغور على مستوى الاداره قرر حامد العبيدي المغادره بما انه كان معناتها متفق مع رئيس الهيئه التسييريه السابق دكتور محمد ليوان على مشروع معناتها الانطلاق العمل فيه اما في المواصله في الرابطه الثانيه اذا كان معناتها قرار التاس جاء ضد شبيبة القيروان والمعتها تكوين نواة فريق ينجم إيران على الصعود للرابطة المحترفة الأولى إذا كان موجود في الرابطة الثانية وإما معتها إذا كان أنصفة الطاسة الشبيبة اللعب في الرابطة المحترفة الأولى وتكوين معتها نواة تكون خليط بين الخبرة وأبناء الشبيبة ينجموا يلعبوا في سواء في الرابطة الأولى أو في الرابطة الثانية لكن حامد العبيدي خير المغادرة وفاء مباشرة بعد تقديم الدكتور محمد ليوان لاستقالته للصورات الجهوية بما أنه معتها كان تقريبا الشبيبة بقات فترة وفاة تقريبا تاع 5 أو 6 أيام في فترة شغور بالفعل في فترة شغور فأنه ما لقاش فيزافي مباشر ينجم يتحدث معه في مواصلة المشروع هذا من عدمه فخير حامد العبيد المغادرة لكن أكد في نفس الوقت وفاة أنه بعد تعيين رئيس جديد للهيئة التسييرية للشبيبة القيروانية أكد أنه مستعد إذا كان معناتها الهيئة الجديدة تواصل معه في نفس النسق وفي نفس ربما الأفكار اللي كان وضعها ونفس التمشي فأنه يعدل على الاستقالة هذه ويرجع لمهامه على رأس الإطار الفني في انتظار معناتها شنو باش جد خاصة نعرف وفاء أنه قضية الطاس وقرار الجامعة التونسية لكرة القدم غدوة بالفعل هو غدوة اللي غدوة وفاء هو اللي باش يحدد معناتها بقية المشوار وبقية المسار بالنسبة لشبيبة القيروان سواء إداريا وإلا حتى فنيا مع تقريبا 5 انتدابات كانت قامت بها الشبيبة القيروانية إلى حدود

0: Open Mic. مع نسرين.
1: ثمانية وستاش دقيقة على موجة ذات الشباب. مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة والطاقة الإيجابية والفرحة للجميع من أقصى شمال أقصى الجنوب. حصة جديدة من أوبن مايك مع وليد ريفي ونسرين حشانة، مواصلين معاكم حتى للتسعة ونص كالعادة. اليوم الفقرة تعودتوا بها والمواضيع هي اللي تتغير والضيوف هما اللي تغيروا. في كل مرة نحاولوا نسلطوا ضوء على مواضيع جديدة تهم جينيراسيون زايد. اليوم نحكي على قراية، بما أنه نحن ما عاد ما مازال على عودة المدرسية خلينا نقوله والجامعية، إذا إن شاء الله بالتوفيق للجميع. وأيضا باش نشوفوا شنو علاقة جين زيد بالقراية، هل يحبوا القراية وإلا ليه؟ هل المشكلة مع الطرق اللي قاعدين يتلقاو فيها ويتلقنوا بها في المعلومة؟ شنو اللي يحبوه جينيراسيون زيد خاصة فيما يتعلق بالقراية؟ وأيضا شنو الاختصاصات اللي ميلولها جينيراسيون زيد حسب الدراسات اللي موجودة حاليا؟ وأنا ديما نقول ما زالت الدراسات مش برشا على جيل زيد، دونك يفتقروا إلى دراسات الحقيقة اللي هي تمس من شخصيتهم، وأيضا خلينا نقول نحن تغوص في شخصيتهم وفي نفسيتهم وفي أفكارهم وأحلامهم. دونك اليوم شنو نحاول نشوفه من الموجود، شنو علاقة جينيراسيون زيد بالقراية؟ دونك خليكم معنا برونشي سور نو زوند. حكايتنا اليوم على جينيراسيون زيد هما والقراية شنو جوهم. إذا زيد باش تكون ضيفتنا مليار جلاصي تحية ليها. كما تعرفوا زيد سبوتلايت نسلطوا الضوء على جين زيد الناجحين اللي حاولوا هكا يأثروا إيجابيا في المجتمع متاعهم من خلال مواهب متاعهم. في كل مرة باش يكون حاضر بحذنا شخص قاعد يحاول يكون مؤثر إيجابي بطريقة تكون هكا فيها إضافة وفيها قيمة مضافة للمجتمع. اليوم اخترنا منار جلاسي باش تكون ضيفتنا إن شاء الله، ومعها برشا برشا موسيقى وبقية الفقرات اللي تعودتوا بها. يلا نمشيوا مع الموسيقى مع الجو، راجعين بعد شوية.

28 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، برنامج أوبن مايك حتى للتسعة ونص. معاكم ذكروكم في فقرتنا إن شاء الله المتعلقة بمشاغل جينيراسيون زيد. التوبيك دونك اليوم التوبيك متاعنا باش يكون علاقة جينيراسيون زيد بالقراية. شنو يحبوا يقراوا وشنو علاقتهم بالقراية وشنو الطرق اللي يحبوها تكون في القراية باش هما يكونوا أكثر هكا عندهم شغف ويكونوا عندهم هكا جود فايبس ويحبوا القرايه بين ذا فرين. دونك خليكم معنا، ما تبعدوش بعيد، نخليكم مع حمزه نميره شمس وحب.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 8:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحول اليوم إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهمه حيث طلع على سير العمل بالمجلس، مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. وتحول رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى منطقة لافايت بالعاصمة، حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عدد من مشاغلهم اليومية، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم في إطار متابعة أوضاع المواطنين والاطلاع عن قرب على اهتماماتهم وانتظاراتهم، فضلا عن الوقوف على عدد من المسائل التي تشغلهم في حياتهم اليومية. تنطلق اليوم كافة المصانع المكلفة بإنتاج الكراسة المدعم بمختلف أصنافه في عملية توزيعه على تجار الجملة. وتقدر الكمية المنتجة من الكراسة المدعم هذا العام بحوالي 22 مليون كراسة، وفق نائب رئيس غرفة صانعي الكراسة المدرسي سمير المولهي، مؤكدا أنه لم يترأ أي تغيير على الأسعار. وسددنا العودة المدرسية وترسيخا للمادة التضامنية، أطلقت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بمدينة زهرة من ولاية بن عروس حملة لجمع تبرعات لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل. في أخبار العالم، مع انقضاء مهلة 60 يوما المحددة في مذاكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية المعروفة باسم مذاكرة إسلام أباد، تدخل العلاقة بين واشنطن وطهران مرحلة أكثر هشاشة بعدما فشل الطرفان في تحويل التفاهم المؤقت إلى الاتفاق النهائي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تتخذ قراراتها تحت ضغط المهلة الزمنية والإنذارات، مؤكدا استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان والعمل على إيجاد آلية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم تهديدا شديد اللهجة لسلطنة عمان، متوعدا بقصفها إذا عرقلت مساعي واشنطن للتوصل إلى اتفاق سلام مع طهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

Open Mic. مع نسرين.

إذاعة شباب من تونس. Check it out.

48 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، مواصلين معكم في أوبن مايك حتى للتسعة ونص. كيما قلت لكم قبيلة باش نحكيو على جيل زيد والقراية، هل المشكلة في الجيل أم في طريقة التعليم؟ زعما هذايا الموضوع متاعنا، علاقة جينيراسيون زيد بالقراية، يحبوا يقراو ولا لا؟ السؤال هذايا اللي نسمعوا الإجابات متاعه ديما من عند أولياء الأمور. ولدي نحسه يحب القراية وما يحبش القراية. هل الإشكال الحقيقة في الجيل؟ هل هو يحب يقرأ وإلا في طريقة التعليم وأيضا طريقة تلقيه للمعلومة وطريقة التلقين؟ هل هو جيل يحب التلقين وإلا لا؟ هذا هو يعني السؤال. هل هو طريقة يحب تفاعلية، طريقة رقمية؟ إذن جيل زيد هل يحب يقرأ وإلا لا؟ هل أحنا ما زلنا نحاول نعلم جيل رقمي بطريقة تقليدية؟ جيل تربى مع الهاتف، جيل رقمي بامتياز، تربى مع سمارت فون، مع الانترنت، مع المحتوى الرقمي السريع، يحب صناعة المحتوى، مغروم بها، وأيضا كل الوسائل التكنولوجية الحديثة متوفرة عنده. فلهنا علاقته بالمعرفة تغيرت أكيد، واليوم المعلومة موجودة، وأغلب جينيراسيون زيد يعني منفتحين على كل المجالات إذا مش متكونين فيهم عصامين. يعني أغلب جيل زيد راهو عصامي التكوين، راهو يفهم في برشا حاجات، خاصة مثلا في حاجات اللي تتعلق بالتكنولوجيا، تلقاه يعرف إيكودي، تلقاه عنده يعني معرفة بالبروغراماسيون، تلقاه الحقيقة مطلع على برشا مجالات، وهو مدرسهمش، هو قراهم وحده من خلال الانترنت، من خلال صناع المحتوى اللي قدموا في محتويات علمية وإلا ثقافية وإلا أدبية ولا غيره. لكن التحدي هوني الأكبر، كيفاش نركزوا، كيفاش نميزوا المعلومة الصحيحة، وكيفاش أهم حاجة ننجحوا في مسارنا الدراسي. لا يكفي أنك أنت تكون عندك باكراوند كبيرة ولا أنت عندك ثقافة واسعة، بقدر ما زادة يزمك تنجح مسارك الدراسي وتاخد شهيد وتوظفك اللي تعلمته أنت باش ترتقي أكثر في سلم المعرفة وتبوب وتأثر نفسك أكثر وأكثر. فلهنا حسب دراسة عملت تابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فيقول لك حوالي ثلث التلاميذ قالوا أنهم يعني يتشتتوا في بعض الأوقات بالأجهزة الرقمية في معظم أو كل حصص مثلا كما الرياضيات، وطلبة اللي تشتتوا بسبب الأجهزة يعني اخذوا أعداد أقل في الرياضيات. لكن ديما نقول راه التكنولوجيا هي تدعم، وعمرها ما كانت عدوة للتعليم. نفس الدراسة هذه قالت أنه الطلبة اللي استعملوا الأجهزة الرقمية حتى ساعة يوميا لأغراض التعلم كانوا تحصلوا على أعداد أكثر في المواد العلمية، يعني بعيد كل البعد عن الفوارق الاجتماعية والمهارات، وخلينا نقول نحن اختلاف المهارات بيناتهم. يعني المشكلة مش في التكنولوجيات اللي استعملوها بقدر في الطريقة متاع الاستعمال. فرق انك انت تتوصل الوسائل التكنولوجية في حاجات تفيدك اكثر وتعمل فوكس على الحاجات المهمة، وانك انت تستعمل الوسائل التكنولوجية هذه بطريقة أخرى. يعني نفس الناس، مثال نجيبوا أشخاص عدوا نفس المدة على نفس الأجهزة، لكن هما الاستفادة كانت مغايرة تماما. علاش؟ على خاطر لهنا حسن التوظيف وحسن الاستعمال. إذن كما قلنا الإشكال هو في طريقة استخدام الأجهزة هذه. وهنا تجي ملاحظة اليونسكو اللي قالت في تقريرها العالمي المتعلق بالتكنولوجيا في التعليم سنة 2023 إنه الأدلة كانت قوية الحقيقة على القيمة المضافة للتكنولوجيا في التعليم، ولكن ديما نقولوا أنه التكنولوجيا لازمها تكون وسيلة لخدمة التعليم لا بديلا عن المدرس والتفاعل الإنساني. إذن السؤال يطرح نفسه، ولا خلينا نقول السؤال الخطأ، لأنه عمره ما كان السؤال يقول لك جيل زيد هل هما يحبوا القراية وإلا لا جيل زيد السؤال هذا ما يزموش يتسأل. علاش؟ على خاطر السؤال يكون أهم ويكون أنجح، كيفاش نعلموا جيل زيد في عصر تغيرت فيه طريق الوصول إلى المعرفة والانتباه إليها؟ لأنه برشا يقولوا أنه مشكلة جينيراسيون زيد في القسم بالطريقة اللي قاعدين يقراوا بها هي التركيز. لهنا إذن جيل زيد محتاج
يحتاجش برشا للمعلومات بقدر ما انه يحتاج يتعلم مهارات التركيز، التفكير النقدي، التحقق من المصادر، الاستعمال الذكي للتكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي. في النهاية التحدي مش احنا نمنعوهم من الأجهزة ولا نخليهم يقرأوا بطريقة تقليدية، ولكن نعلموا الطالب، نعلموا التلميذ انه هو ما يسمحش للأجهزة هذه وما يسمحش للمنصات انها تتعلم وتكون البديل عليه. يعني لازم هو يفكر ويكون عنده هكا، اذا هو اللي يساعد مثلا اللي يتولز يساعدوه باش يخدم ليزيكزيرسيس نتاعو، باش يخدم لي ريغيرش نتاعو، باش يعاونوه في كتابه لي زارتيكل في البي اف في الناشنا في الرايتينغ في الانجلي، والا في باش يعلموه انه يعبر ويكتب. وكل هذا ما نقولولوش انه ليه ما يستعينش، ولكن نخليه هو يراجع بعدك، اكتب انت، حاول هكا تبتكر افكار، تحاول انت تبدا، ومن بعد ميسالش اذا تحب دعم من الاي اي تولز ميسال شوي نوت، لكن ما تخليش هو اللي يفكر عليك، ما تخليش هو اللي ياخو زمام المبادره في القرايه نتاعك، باش هكاك تكون بالحق مع بي. دونك اليوم هذا اللي حبينا نحكي فيه فيما يتعلق ب جينيراسيون زد والدراسه. يلا خليكم برونشي سور نوزون، راجعين بعد شوي مع صديقتنا منيا رجلاسي.

0: 58 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، مواصلين معكم في أوبن مايك نحكي على الكتابة. نعرف الكتابة اللي هي طريقة متاع تفريغ الحقيقة، العقل والقلب كما يقولوا، هي دواء سحرية للأمانة. علاش؟ على خاطر أي إنسان يبدأ يحس بضغط يقولوا عليك بطريقة باش تفرغك الضغط هذاك من أجل أنك ترجع وأكيد الشغف متاعك يرجع وترجع تحلم وتتجدد العهود مع التفاؤل ومع الطاقة الإيجابية. فمن بين الطرق اللي الإنسان يفرغ بها هي الكتابة. فما بالك الإنسان يكون موهوب وما ينجم يعدي نهاره ولا ما يعدي الفترة اللي يعيشها كان بالكتابة. فهي خلينا نقول رفيقة الدرب، القلم يكون هو الصديق والرفيق الأبدي للإنسان ويكون هو اللي يحكي له أسراره. فاليوم معنا صديقتنا منار جلاسي، ونحن نحكيه على الأدباء الواعدين واليافعين والناشئين واللي بكلهم هكا مشاعر إيجابية وطاقة وشغف. فصديقتنا اليوم باش نحكيه على منار الناشئة ومنار الطفلة شابة، شابة المستقبل، طموحها، كيفاش بدأت علاقتها مع الكتاب ولين وصلوا المولود هالأول. خلينا نعرفوا، أنا في بالي العصفورة قلت لي مولودها الأول، أما منعش بلكشي فما قبلوا شكون وما راوش النور، ما نعرفوش هذا كله، باش نكتشفوه الليلة مع صديقتنا منار جلاسي المبدعة واللي نحن حابين نصلطوا عليها الليلة الضوء في فقرتنا زيت سبوتلايت. مساء النور منار.
1: مساء النور، شحوالك؟
0: الحمد لله، انت شنحوالك؟ شعاملة؟
1: لاباس الحمد لله.
0: بهي منار، شنو النجم ونعرفه عليك؟ الفراشة هذه المتألقة المبدعة.
1: والله أني ساعة عمري 17 ونص، معتها بريسك 18. نقرأ في الليسي إن شاء الله، العام هذا بتكون العام الباك متاعي
0: إن شاء الله، ربي يوفقك
1: إن شاء الله، باك علوم تجريبية. الحقيقة أني من الأول ما كنت قبل وإني صغيرة بخيمير، وقتها كنت في بخيمير كنت نكتب شعر، نكتب حاجات صغار معناها، أما ما كنتش أنتريسي برتا بهم الحقيقة،
0: ماكش مولعة هكا.
1: لا ما كنتش هكاك، معناتها كل جس ما عرفش، كنت عندي هكا هواية نحب نكتب، نحب نكتب برا،
0: وتجيك بالكيف هكا من وقت إلى آخر.
1: صحيح، هكاك كنت نكتب حاجتي، كان عندي أستاذ كان يقري فيا، هو اللي كان ديما يصلح لي ويشوف لي يقول لي صحيت كمل، فهمت؟ أنا ما كنت نوري كامل العباد، جس ليا برا نكتب ونخبي ليا وكها.
0: اي
1: بعد بديت تطور الحكاية بشوية بشوية، اللي من بعد بديت نكتب الكتاب متاعي الأول اللي هو طفلة بين أمسين.
0: أي
1: بديت جاتني القصة من الحكاية متاعي اللي عشتها قبل وإني صغيرة.
0: هي طفلة بين أمسين، الحقيقة علاش اخترت العنوان هذايا وعلاش اخترت خلينا نقولوا نحن ما فما إطار زماني ومكاني، حصرت روحك في الأمس، أنت تحب العشويات، تحب البارح برشا، يعني أنت من النوع اللي يخدم على شخصيته أكثر، يظهر لي كل مرة يطور روحه أكثر.
1: صحيح أني نحب الأمس، علاش؟ خاطر هو اللي علمني برشا دروس.
0: وعلاش اخترت يعني الأمسين؟ يعني قلت طفلة بين أمسين، هل تغيرت فيك حاجات منار في فترة ما؟
1: بطبيعة تغيروا فيها برشا حاجات.
0: شنو سبب؟ أكيد فما حكاية، يظهر اللي يقرأ الكتاب يفهم شنو أنت صار لك.
1: بطبيعة، ما القرين أني في الكتاب راني ما كتبتش كل شيء صار معي بغدي ثاني، كتبت هكا الحاجات اللي أني كنت حسيتهم، الحاجات اللي اني ريتهم بعينيا، مش حاجات اللي حكوهم للعباد، فهمت؟ تاو دونك خاطر اني كما قلت لك اني سميته بين امسين، خاطر اني كنت نحب الماضي نتاعي برشا، صحيح هو كان متعب على الاخر، اما علمني برشا حاجات اني لتوا مازلت معناتها كان مش نقول ديما كان مش الماضي نتاعي، راني تو مانيش اني، مانيش معناتها على الشخصيه اللي اني فيها تو.
0: شنو أكثر حاجة أثرت فيك واللي خليتك أنك أنت تستلهم من الماضي متاعك الكتاب هذا؟ هو صحيح راه يقول لك ويولد الأمل من رحم المعاناة، الحقيقة ما فماش إنسان ما تعديش بتجربة، ما فماش إنسان ما عاشش في مرحلة اللي يخليه يعني يقدم أكثر ويتعلم دروس ويولي مبدع أكثر. يعني تقريبا أغلب المبدعين منار تعرضوا المواقف صعيبة الحقيقة باش نجموا كتبوا وجاهم الإبداع والإلهام.
1: صحيح عندك الحق.
0: دونك انت شنو اكثر حادثه خليتك تكتب الكتاب هذايا؟
1: الحقيقه اني الحادثه هذه عشتها قبل، وانا عشت كلي ما كنتش معناتها هكا نحب نكتبها، اصلا فكره ما جاتنيش جمله هكا حادثه صارت معايا قبل وسيبون تعديت، معناتها تعديت من الموقف. ديما مره من مرات الحقيقه عندي واحده من صاحباتي
0: اي
1: هي بوها مات الله يرحمه ينعمه
0: الله يرحمه.
1: عرفتك اللي معناتها تقول مثلا احنا جروب بنات مثلا مع بعضنا، هي تقول انتم مشيتوا خليتوني، مشيتوا خليتوني وحدي، معناتها اني توليزي بابا مشى مات وخلاني وتكملوا انتم معناها، فهمت؟ دوك اني حسيت الحكايه قلت يا اخي اسبوع معناتها الموت نتاع ابوها تو مثلا اثر فيها، فهمت؟ قلت اني خاطر تو مثلا معناتها كان تصير لي حادثه كيما هكا مش تقول معناتها الكلام اللي هي قالته
0: بلك شي خطر، فما في لحظات معينة وقت اللي يتعب الإنسان لو شخصيات مختلفة، فما نوع من التعلق المرضي بصديقاتها ممكن، فما نوع من الخوف من المستقبل خاصة زادة راهو صغر السن عنده دخل، فلهنا ممكن باختلاف الشخصيات يلزمنا كل واحد ولغة التعلق متاعه ولغة الحب متاعه، فممكن هي فقدت الأمان أكيد لأنه الأب سند أمان، فهي ممكن تلمو تحبكم فرات السند والامان انتوما يعني.
1: اي صحيح، دونك ام من الحكايه هذيك اللي خليت قلت نجم ناثر في برشا عبيد عايشين نفس الحكايه، مثلا بوهم مات بوهم شو خلاهم، معناتها قلت هكا امور نحاول اني نخلي اثر باهي معناتها عند قلوب العبيد اللي معناتها في قلوب العبيد اللي باش تقراهم ان شاء الله، وحبيت نشارك وجهتي مع برشا عبيد الحقيقه.
0: أكيد به أول خلينا نقوله نحن فرصة كانت باش تقدم وتوقع الرواية هذه، وقتاش كانت؟
1: أول حاجة أني أخويا باك مذلك نزحها عم سنة
0: إن شاء الله ألف مبروك، نقول له مبروك العاقبة اللي كنت إن شاء الله سنة هذه
1: إن شاء الله. وقتها اني من قبل ما يجيبك خويا كنت مخمم اللي انا باش نعمل حفل توقيع باب ثقافه، حفل بسيط نوقع فيه النسخ نتاعي ونعطي للعباد معناتها اللي جاوني ونفرح بهم. بعد قالولي طرحوا عليا فكره انه قالولي تنجم تعمل حفله مع باكم خاطر خويا عملنا له حفله
0: اي
1: دونك قالولي تنجم تعمل حفله مع الباك نتاعو، فعجبتني الحق الفكره وعملت حفلتي مع باكو هو، وكان فما معناتها الحقيقه طلب كبير على الكتاب نتاعي وبرشا عباد جاو وحضروا، واني فرحانه برشا اللي جاو وشاركوني اللحظه الحقيقه جاو نجم نقولوا طبعا الاولى وفات نهارها
0: ما شاء الله، جاو والعيد عيدين كما يقولوا، ان شاء الله ديما فرحانين. منار بي منار توا في المستقبل، انت توا فرحانه بالكتاب نتاعك اللي هو مولودك الاول يعتبر، فما مواليد قبله ما راوش النور خلينا نقول خلينا نقولوا هكا، طفله بين امسين ما بعد طفله ما بين امسين. منار مع انت تقرا علوم تجريبيه بكالوريا ان شاء الله، ان شاء الله ربي يوفقك وينجحك. خلينا نشوفوا شنو تحلم منار، انت شنو تحب تتبع، شنو تحب تعمل في المستقبل؟
1: كنت عندي
0: حلمة ما حكيت عليها البرشا عباد، احكي لي ما يسمع فيك حد، ما يسمع فيك حد كان مستمعي ذات شباب
1: كان حلمتي اني نولي ممثله الحق، معناتها من اني صغيره نحب التمثيل وخاطر نحس روحي اللي لازم نخرج برشا حاجات بالتمثيل،
0: موهوبه تحس روحك فنانه ارتست
1: اي تحس روحي اللي نحب معناتها نوصل لحاجه كبيره، نحب نمثل، نحب نقف قدام الكاميرا، نحب معناتها عرفتك اللي عندي ثقه،
0: تحب تكون ممثله مسرحيه تلفزيونيه سينمائيه ولا ثلاثه مع بعضهم
1: ثلاثه مع بعضهم ما يقلقني
0: وشكون اللي اثر فيك وانت صغيره هكا تحب تولي ممثله؟
1: وحقيقه انا قبل ما نرجع ديما نتفرج على التلفزه ونرى معناتها برشا ممثلين الحق نحبهم ويعجبوني،
0: كل
1: ديما تعرف شنو نعمل من بعد ما يوصل المسلسل ولا اي حاجه تفرج عليها نمشي نمثل الدور اللي يعجبني في المسلسل
0: واحد. باهي برشا
1: لبسه تشبه نعمل منهم شعر ولا حاجه كيف ونبدا نحكي في الكلام اللي نقول فيه، فهمت؟
0: موهوبه
1: هكاك. بعد الحق حسيت روحي حتى دخلت النادي نتاع مسرح، ومش ما نقولوش اني ما نجحت خاطر ما نزلت نعمل حفل مسرحيه في العباد، كان ديما عرفتك اللي نعمل جروب، ما الجروب هذا كان بعد
0: ما وديتش
1: اي صحيح موتت عمري اللي عملت مسرحيه قدام العباد نوصل ما انت سي بون المسرحيه هاي ما انت نزلها شهر جمعه وكلهم يبكوا نقعد الان
0: أمينة ديما نقول راهو الحلمة ما عندهاش عمر تجم تتحقق في أوقات احنا مانيش مخططين له يعني مانيش مخططين لك الحلمة هذيك باش تحقق في اللحظة ذيك مانيش متوقعين شكون نقابلو شكون يعاونونا دوك انا ديما نقول راهو فما أحلام قابلة للتحقيق في أي وقت كان يعني على هذيك نقول خليه الحلمة تمشي بطبيعتها الإنسان ما الرغبة موجودة بين جيو للعقل شنو وقلك قلبك يقولك التمثيل هيت العقل وعائلتك ودائرتك المصغرة شنو تحبك تكون
1: لحظة أني ماما ما يقلقهاش أما عقلي مثيل دونتير
0: فلا أنت تنجم تكون راك طبيبة أسنان وتكون ممثلة را.
1: اي صحيحه تاني نربط ديما بعضهم الحق اما معناتها ما لقيتش
0: ديما نخليو البيبان محلوله ديما نخلي قلت لك ديما نخليو البيبان محلوله
1: هو راه محلول اما عرفتك نخليها على الوقت ما تكون وتيت هوين ومعناها كان مره عملت حاجه هم تجيب طبيعتها
0: فوالا دونك راه مش كل شيء قابل للتخطيط ومش الحاجات الكل تطلب منا انه نفكروا برشا ونحطوا استراتيجيات مع اني انا شخصيا يعني ديما نحب الناس تحلم بالمسبق وتخطط وتعرف شنو تحب لكن انا اللي يهمني اكثر انه الانسان يعرف شنو يحب على خاطر وقت اللي تعرف شنو تحب حتى كان ما حققتهاش في الوقت الحالي تأكد انك انت وقت اللي تويتي الفرصة وتسنح الفرصة انك انت باش تحققها فاللي يعجبني انه انا كي نسأل شخص شنو يحب يكون ولا شنو الحاجة اللي يحبها يقول لي انا نحب كذا كذا كذا فهوني ما نخافش عليه الانسان اللي يعرف شنو يحب راهو باش يحقق اللي يحب هذه هي جملتي انا
1: حتى ماما ديما تقول كيكة
0: يعطيك الصحة شكرا منار محليه الحوار معاك اذا باش نخلي لك كلمة الختام لك انت طفلة بين امسين وفات النسخ الكل فما طبعة جديدة عندك هكا رواية اخرى على قريب دونك شنو جديدك على المستوى الادبي وبتبيع اذا عندك تحية تحب تقدمها تفضل
1: يعيشك اول حاجه نحب نقول انه الكتاب نتاعي توا مازال متوفر في بعض المكتبات طبعا الاولى بطبيعه وفات وعملنا طبعه ثانيه وفات ايضا وتوا قاعدين نخدموا على طبعه ثالثه
0: ان شاء الله موفقه اذا كان عندك تحيه تحب تقدمها تفضل
1: مازال عندي كتاب اخر قاعد يحضر انكوه معناها
0: اي
1: ان شاء الله على قريب باش نحضر ونهبط وان شاء الله يلقى نفس السكسي اللي لقاه الكتاب لول
0: ان شاء الله
1: نحب نقدم تحيه لاستاذي اللي كان مش هي راهو كتابي بالحق ما ولاش كتاب ويتقرا عند العباد خاطر اني الحقيقه صارت لي فازه انه عطيت كتابي لبعض الاساتذه ما قبلوش انهم يصلحوه حتى الى برد ما غير ذكر الاسماء دونك اما الاستاذه هذه الحق قبلت الكتاب وبكل فرحة وفرحة بيا معناها وصلحته بقلبها اللي يقول لك ما تعبدي صلحة بقلبه ونحب نذكر بطبيعة أمي خاطر إني رمي ما ولدت قوية كان بها هي معناتها كان توا كنت نحكي في الكلام هذا راهو هي كانت معايا وهي كانت واقفة ديما ورايا وما خلتنيش
0: ربي فضلها إن شاء الله
1: يعيشك ونحب نقول لخويا إن شاء الله صلى ربي معاه وإن شاء الله ربي ناجحه في حياته وصلوا صفوا حاجة كبيرة نهار من نهارات وصحابي اللي يسمعوا فيها الكل نحب أقول لهم نحبكم برشا زينوبة زي ما يختي بوكو خاطر تسمع فيها الناس الكل بالحق مختي الله خير من قلبي
0: يعطيك الصحة ميرسي لك انت منار جلاصي ان شاء الله موفقة ديما تحية ليك تحية لجمعية الاتحاد الثقافي بسوسة اللي كنت انت حاضرة اكيد نهار 31 جويليا بمقر الجمعية مكتبة سيدي يحيى وتعديت امسية رائقة جدا تحية لرئيستها تحية لسي رضوان بوسفارة الحقيقة اللي مكننا انه نتواصلوا معاك تحية الى صفحة سوسة زمان للامانة لي كل مرة هكا تسلط الضوء على جيل زيد وأيضا كل الأجيال اللي قاعدة تمثل في ولاية سوسة. خلينا نقوله نحن في الماضي والحاضر وإن شاء الله باش رفقكم في المستقبل. إذا تحية ليك مجددا للوالدة متاعك ربي فضلها لك منار، تحية إلى كل الناس اللي دعموا، خلينا نقول لأنه الدعم راه مهم جدا على كل المستويات، الدعم النفسي، الدعم المادي، الدعم المعنوي، كل أشكال الدعم مرحب بها للناس الكل، ما هي عندهاش علاقة بالعمر الحقيقة، كل الفئات تستحق الدعم، وأنا كل شخص يدعم شخص في البداية نتاعو، لأنه أنا نقول بداية كل خبير راهو كان مبتدأ، على هذاك كل خبير يلزم يدعم المبتدئين، وبداية كل غيث قطرة، على هذاك راهو خليني نقول أنا مبتدئ اليوم راهو خبير الغد، وخبير اليوم مبتدئ الأمس، فهذه الثنائية اللي ميزمش كل شخص ينسيها ويحطها هكا نصبة عيني كما يقولوها، دونك راهو خبير اليوم هو مبتدئ الأمس، على هذيك يزمنا ندعمه المبتدئين، وكل مبتدئ ما كان حس روحه وما فماش دعم كافي ولا تعب يتذكر أنه هو صحيح مبتدئ اليوم لكن غدا باش يكون هو الخبير إن شاء الله. خليكم معنا ما تبعدوش بعيد، راجعين بعد شوية من زيت سبوتلايت نمشيو الميوزك فايبس، لكن بعد ما نسمعوا الموزيكا. شكرا وليد ريفي على الأجواء أكيد في أوبن مايك على الأغاني الرائعة.

19 دقيقة على موجات ذات شباب في برنامج أوبن مايك. بعد ما حكينا على علاقة جينيراسيون زيد بالقراية وسؤال الخاطئ خلينا نقوله بين ضفرين، ما هل يحبوا القراية وإلا لا، وقلنا رانا نحكيه على طريقة التعليم المختلفة اللي يحبوها جينيراسيون زيد، وحكينا فيه مطولا بالدراسات والإحصائيات. إذن وحكينا في فقرة زيد سبوتلايت على الأديبة اليافعة منار جلاسي، وحكينا على كتابها ومولودها الأول طفلة بين أمسين، وحكيت مطولا على تجربتها مع الكتابة وغرامها ومستقبلها، وجمعنا بها اللقاء خرجنا منه أنه مبتدأ اليوم هو خبير الغد، وخبير اليوم هو مبتدأ الأمس، على هذاك يلزم يكون التعامل جد إيجابي، وخلينا نقوله يكون فما برشا دعم من الأجيال الكل. علاش؟ على خاطر كلنا مع بعضنا نشكلوا نفس المشهد في مختلف القطاعات، والمشهد يتسع للجميع. ديما نقول في كل القطاعات سر النجاح وسر التميز في كل القطاعات هو انه راهو الانسان يقتنع بفكرة النجاح راهو هو للكل، وايضا مع بعضنا نكونوا اقوى، وخاصة الخلاصة اللي نخرجوا بها انه المشهد يتسع للجميع. اذا نمشي فقرة ميوزك فايبس اللي في كل مرة نسلطوا الضوء على الغنية اللي نلقاوها موجودة باش على منصات التواصل الاجتماعي. الحقيقة بالنسبة لتونس للأمانة الأسبوع هذية اللي كانت متصدرة خاصة على مستوى التيك توك كانت إليسا، ونعرف عشاق إليسا في تونس، فاليوم رجعنا بغنية القناها، وحبينا نشوفوا زادة المقاطع اللي موجودة في التيك توك. لو نرجع سوا نهديها لكل مستمعين اليوم ما شاء الله ديما معانا الحقيقة، ديما صباحا مساء وفي كل يامات أو في يائنا، تحية لهم نهدي ولهم إليسا. خليكم معانا متبعدوش بيتنا، رجعينا

هذه الأجواء على موجاتنا موجات إذاعة شباب في برنامج أوبن مايك كصنانية حصتنا اليوم. إذا نساري مزات متواصلة على موجاتنا أكيد مع ولي دريفي وجهان التركي الليلة تجيكم من توا 9:30 حتى المدي ساعة أكيد برشا موزيكا وبرشا ضيوف. خليكم برانشي سور نو زوند ما تبعدوش بعيد وما تبدلوش الموجة. يلا نخليكم على أنغام عمرو دياب والجو على موجاتنا ديما. الحقيقة جو كبير، حفلات جونا حفلات إن شاء الله ديما بالأفراح والمسارات للجميع. يلا نسينح عشان تقولكم تصبحوا على ألف خير. بونسواري تو الموند، باي باي.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: موجز الأخبار.
3: موجز 9:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحول اليوم إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه حيث طلع على سير العمل بالمجلس، مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. وتحول رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى منطقة لافايات بالعاصمة، حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عدد من مشاغلهم اليومية واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم. تنطلق اليوم كافة المصانع المكلفة بإنتاج الكراس المدعم بمختلف أصنافه في عملية توزيعه على تجار الجملة، وتقدر الكمية المنتجة من الكراس المدعم هذا العام بحوالي 22 مليون كراس، وفق نائب رئيس غرفة صانعية كراس المدرسي سمير الموالي، مؤكدا أنه لم يطرأ أي تغيير على الأسعار. واستعدادا للعودة المدرسية وترسيخا للمادة التضامنية، أطلقت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بمدينة الزهراء من ولاية بن عروس حملة لجمع تبرعات لفائدة أبناء العائلات محدودات الدخل. في أخبار العالم، ومع انقضاء مهلة 60 يوما المحددة في مذاكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية المعروفة باسم مذاكرة اسلام آباد، تدخل العلاقة بين واشنطن وطهران مرحلة أكثر هشاشة بعدما فشل الطرفان في تحويل التفاهم المؤقت إلى اتفاق نهائي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تتخذ قراراتها تحت ضغط المهلة الزمنية والانذارات، مؤكدا استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان والعمل على إيجاد آلية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
7: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
8: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
9: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
10: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
11: دباير، نصايح وأنسب الوجهات،
12: برامج مصباح للسهرية،
13: ديما معاكم في أحلى صيفية.
14: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
15: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
16: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز،
17: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
18: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
19: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
20: وباش تبعث السلام
21: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9:30.
22: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
23: نعيشوا معاك الحكاية.
24: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
25: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
26: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
27: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
28: تسمعوا طوس
27: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
26: عدل موجتك وصيف معانا.
27: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
29: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: قبل العرض وبعد.
1: قبل العرض وبعد. مع شهينة تركي.

سلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من قبل العرض وبعده. تعودتوا انه ترتيب تكون معكم ألفة الوسلتي في سفراء النجوم. استثنائيا اليوم شكون معكم في تعويض الألفة الوسلتي في قبل العرض وبعده، نحكي على المهرجانات الصيفية، بما انه احنا قاعدين نعيش ويمكن في آخر الحفلات في المهرجانات الصيفية. اليوم أمينة فاخت في كارتاج، وبعد غدوة الاختتام مع ماجد الرومي ويصدر الستار على دورة 60 من مهرجان كارتاج، أصدر الستار على مهرجان الحمامات، أصدر الستار على مهرجان الجم للموسيقى السيمفونية. بنزرت مازالوا بعض العروض، سوسة كذلك اليوم يصدر الستار على مهرجان سوسة الدولي، فاقس مازالت بعض العروض. هذا بالنسبة للأغلب المهرجانات الصيفية. يمكن باش ينطلق مهرجان الأسبوع القادم، لكن ما عندوش علاقة بالحفلات، عنده علاقة أكثر بالسينما وسينما المقاومة، اللي هو الفيفاك اللي ينطلق من 23 أوت حتى 29 أوت. هذه حوصلة وجولة في المهرجانات الصيفية، مهرجانات حبها البعض، البعض أقل، فما إقبال جماهيري في بعض السهرات، إقبال أقل في سهرات أخرى. على كل أكيد أنه تقييم الجمهور مهم ومهم جدا، لكن زيدا اليوم ظهر لي أكيد أنه يلزم إعادة النظر في تسمية بعض المهرجانات بدولية. أكيد أنه ما يكفيش زوز أسامي فنانين عرب باش نقولوا أنه مهرجان دولي. على كل احنا بعد شوية تنمشيوا الكارتاج ونسمعوكم شوية من ولا أجواء حفل أمينة فاخت في كارتاج. أكيد جمهور كارتاج و متشوق الأمينة، وأمينة متشوق الجمهور كارتاج، لأنه يبقى الجمهور الاستثنائي جمهور كارتاج. قبل العرض وبعده معكم الليلة شهادة تركي في الأعداد والتقديم، وليد الريفي في الهندسة الصوتية، عبد المجيد عبد الله يا ابن الأوادم.

0: وقفت على باب
1: وضاع
0: منير يكفيني
2: اسمع

إذاعة شباب من تونس.

0: أنغام عرفها بيا. أنغام اللي اليوم بعد حفل جدة من يومين وقع الإعلان على أنه أنغام باش تنطلق في إقامة نحو 30 حفل غنائي على مدار عامين داخل المملكة العربية السعودية ودول الخليج وعدد من العواصم العالمية. عقد تاريخي ضم 30 حفل غنائي على مدة عامين. كما قلت لكم الجولة يمكن من الفنانات اللي كنا نتمناو نراوها في ستينية مهرجان كارتاج هي الفنانة أنغام. ومن الفنانات اللي يحبها جمهور كارتاج واللي الليلة باش تجدد الموعد معاه الفنانة أمينة فاخت. وفي مسرح كارتاج الأثري زميلتنا ألفة الوسلاتي. مرحبا ألفة.
1: مرحبا جيهان. مرحبا بكل بالزميلة التحكي اللي معاك بالكل مستمع إذاعة الشباب أيضا باكين وعوكم اتصدق أن نكون موجودة جديلة في سفراء النجوم. دونك تحية اليوم الكل ونتمنى لهم سهرة طيبة أكيد معاك ومعايا ومعنا الناس كل في إذاعة الشباب. السهرة قبل الأخيرة في مهرجان قرطاج الدولي في 60 ميتو بإمضاء الفنانة التونسية أمينة فاخت. نجم نحكي جهاز على عرض ما هو سولد أوت لكن المسرح كومبليت. ما تسألنيش على المعادلة ذاك
0: ذي معادلة يعرفها كان كارتاج
1: المسرح توفلي أنا الشعر في السلدان المتوقع أن الشرافقة تقريبا يظل كما حكيت 19-20 عام سنصفت فيهم بعد شوية مبدئيا قاعدة الرسمي 7 في الكورال مازالوا هما لما حالة ما طلعوش على الرفح. أني نسيخة في الليلة كانت الندوة الصحفية نسيخة
0: واللي أنت كنت وكبتها.
1: نعم
0: انت كنت موجوده في الندوه الصحفيه ألفة.
1: كنت موجوده في الندوه الصحفيه وامينه فاخت صرحت اللي هي عندها 20 عمل جديد بودها انها تغنيهم الكل منهم 3 اعمال في تعاون ليبي. قالت انه باش يكون ثم كوريغرافي مرافقه بامضاء بنتها ملكاوي اللي ماهيش باش تشاركها في الغناء حسب ما صرحت في الندوه الصحفيه وقالت هي باش تشاركها في الكوريغرافيا وقالت لذا اللي بنتها باش تكون عندها العام الجاي عرض خاص بها. اما وين ما نعرفوش ما قالتش لنا كان ما قالتش يكون عندها عرض كبير برشا ملكا واللي هي راضيه على تجربتها وتشجع فيها وفرحانه معناها بالمسار هذايا بالنسبه لها. أيضا حكيت على أهمية الفنان التونسي وشوف الفنان التونسي ويجب أغاني تكون موجودة وإحنا بالعكس إحنا ديما أنت تعرف اللي إحنا في إذاعة عمومية وديما من أولوية الأغنية التونسية والفنان التونسي ونحبهم ديما يكونوا موجودين معنا بدليل إنه إحنا أغنية في كارتاج أمينة اللي بدايتها للتاريخ معناها البداية كانت قوية جدا. أنت تعرف بدايتها كان طلعت على ربح المسرح الأثري بكارتاج أول مرة سنة 99 إذا ما خنتيش الذكرى كانت مشات المطر في بدايتها فعملت مع بالي خمسي أنا هويت من أروع الأغاني العربية أشادوا بصوتها الكبار منهم سيد مكاوي اللي أعطاها أغنية معناها اسمح لها باش أنه تغني أغنية اللي مذكروها ناس كل وحياتك يا حبيبي. من بعد عندها سلسلة من الأغاني التونسية حتى واحد ما ينسى أنت مرادي قاعدة من حب نستحضر عليها ما ننسوش عندها أغاني عندها إله الكون عندها مستغربين عندها توجيهين عندها سلطان حب تتعامل مع زيد العويني وشمير العقربي عندها زيدة نتصورها تكون موجودة الليلة في البروجرام عندها زيدة التعامل في السنوات الأخيرة مع أحمد المجري أنت توعد وتخالف كيف زيدة التعامل مع صاحبي شعير جرح المجريح عيبة. أنا نتصور الأغاني هذه باش تكون موجودة الحقيقة ما حبيناش البرنامج لكن نتصور الأغاني هذه باش تكون موجودة في سهرة الليلة. شكرا لزميلتنا ريم فيتر تحية ليك على الهواء ريم في الوقت سمعت تفاعل البروجرام
0: فوالا ميرسي على التفاعل ريم
1: اي شكرا لي يا ريم على هذا التفاعل وهذا هو الحقيقة الجو الممتاز معناها بيناتنا كأسرة. دونك فما مقدمة موسيقية جيهان فما مازال بدري اللي باش تكون في إطار رقصة فما عجبين عصابك العادة فيها من بعد فوق فما سلطان حبك اللي توقعت انها موجودة انت توعد وتخالف في الشيء مستغربين حالي تقريبا في الاغاني جيل
0: أغنيها
1: أغنيني جرح المجاريح و... وهذه هي حبة سكر يظهر لي تشبه السكر هذه اللي قالت الغنية أعلنت عليها في نزل صحفية قالت جديدة
0: غني
1: ولا مرة اللي هي الناس اللي يحبوها ويا ريت البحرية اللي كانت قدمتها في مهرجان الحفلات الدولي وتفاعل معها التسجيل وسجلتها بعد عملتها وموجودة على اليوتيوب فما والله حبيب هكا ولا وعلى الله وكا هاو
0: يعني برنامج متاع ساعتين
1: اي لي قلت هي اكثر تعاون على المباشر كله احنا في المباشر تقريبا معناها بقراءة للبروجرام اللي تعودنا فيه معناها فما زيب اغاني جديدة فقط ما البقي كل اللي نعرفه اللي كما تعرف البيك متاع امينة انا اقول البيك سبيسيال يجي على خطر يحب امينة
0: وامينه في في المباشر وفي اللايف ديما حاجه اخرى
1: اي خاطر ديما امينه هي بيها تعرف التفاعل اللي عندها على الربح مع الببليك هو اللي يعطي اكثر نجاح للحفل ويعطي اكثر فرحه زيدا عند الجمهور فرحه برشا على التفاعل دونك كل حب ننتظروا السهريه ننتظروا التفاعل امينه تاخذ واحنا اكيد باش يكون فما بث مباشر على صفحه الفيسبوك اذاعه الشباب
0: وعندنا زاد الحفل زاد باش نعديو منه مقتطفات
1: موجود سيبيان
0: موجود الحفل عندنا اكيد وباش نعديو مقتطفات اكيد للجمهور اللي ما اسعفوش الحظ انه يكون في كارتاج الليله اكيد تسمع معنا مقتطفات الليله من حفل امينه
1: شكرا لك
0: شكرا لك ألفة على الفكره هذه كل على الحفله
1: شكرا
0: استمتع بالسهرية
1: ولكل المستمعين شكرا لك
2: إذاعة شباب من تونس
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية ملاك الطرب العربي الفنانة ماجد الرومي

0: الأربعاء 19 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدوري، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: إذاعة شباب من تونس.

0: نجد الرومي في انتظار حفلها نهار الأربعاء في اختتام مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين، سمعناها في لو تعرف شو بحبك. زادا قلت لكم احنا قاعدين نعيشوا التوا في عشنا الافتتاحات عشنا سهريات ونعيشوا في الاختتامات ومن المهرجانات اللي تختتم زادا الأيامات هذه تختتم غدوة مهرجان هرقلة الدولي. ومعنا دعاء فتيس نحكي ومعها على عرض الاختتام. مرحبا بيك دعاء.
1: مرحبا بيك جيهان ومرحبا بكل مستمعين إذاعة الشباب، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بيك دعاء. احنا حكينا في قبل ما ينطلق هرقلة، اليوم نحكيه في اختتام هرقلة.
1: وي حكينا قبل الافتتاح واليوم نحكي
0: تعدى في ساعة الوقت
1: وتعدى الحقيقة بطريقة جيدة جدا الحمد لله.
0: اي بيه اي
1: دونك
0: نفرحوا كي نقول نسمعوا اللي مهرجان يعني تعدى لباس وفما اقبال جمهور
1: تعدى لباس، واصلا يعني التجربه نتاع تلوين العروض وتلوين المهرجان انه كل عام باش يجيب لون مختلف، هذا خلى اقبال كبير جماهيري ورحبوا بالفكره الجماهير. دونك احنا يزيد يفرحنا كونه النجاح التنظيمي والجماهيري، يزيد يفرحنا ايضا كونه الناس قبلت الفكره نتاعنا وقبلت ورحبت بها. دونك نجاح فادو بالنسبه لينا الحمد لله.
0: به عرض الاختتام باش يكون مع بينومي.
1: اي عرض الاختتام اخترنا انه يكون مع بينومي اس بلس 1 دون كوتي عرض اختتام، دونك ما تفلتوش الفرصه باش تعيشوا اخر ايام المهرجان. وزيد بينومي اس بلس 1 باش يكون اخر عرض ليلو في سوسه عندنا احنا في المهرجان، دونك هذه فرصه ما تتفلتش للناس الكل، للشباب للعائلات الأصحاب مع بعضهم يجيوا بحثينا ويستمتعوا بحرض الاختتام غدوة إن شاء الله العشرة متاع الليل.
0: مازالت فما تذاكر متوفرة للعرض دعاء؟
1: مازالت فما تذاكر برغم أنه الفونت قاعد يمشي مليح، مازالت فما دي بلاس ليميتي. دونك كان يسارعوا الناس اللي تسمع فينا واللي تحب تجي بحثينا يلقاو لتيكي على تسكرتي بونتي ان اون ليني وإلا على الابليكاسيون هرقلة بارك وإلا سوغ بلاس هون في هرقلة بارك. وكي جيو سوغ بلاس عندهم تخفيض
0: يعني الأحسن أنا متنقل على عيد المكان.
1: وي مرحبا بالناس الكل خاطر الباك ديجا لوكاليزاسيون سبيسيال نتاعو، دونك قريب لتونس قريب الفاقس الحمامات يلقونا في دخلة لوتوروت نتاع سوسة، دونك اكسيسيبل للناس الكل
0: يعني. والمأوى بالنسبة للي عندهم سيارات مضمون؟
1: بيان سور المأوى مضمون، سي ان كادر سبيسيال هرقلة بارك، زيد نجمو صغار يلعبوا والأولياء يتفرجوا، نجمو يدخلوهم معاهم خاطر لاكسي غراتوي الأقل من 5 سنين واللي أقل من 12 عام عندهم 50% أوف. عندنا زيد ريستوران ينجمو يقعدوا فيه يتعشاو، دونك بليزيور أكتيفيتي مش باش يملوا.
0: الفضاء الكل مؤهل باش يكون الناس حاضرة للعرض ويتفرجوا في العرض وما مرتاحين.
1: هل باش تستقبل العائلات والاصحاب وتستقبل حتى الناس اللي تجيو وحدهم؟ دونك كل شيء
0: باش عندي سهره الاختتام مع عمل بينومي اس بلس 1 ان شاء الله. بالتوفيق لكم دعاء وكل فريق المهرجان. مرحي. وشكرا على المذهول اللي بذلتوه زاده في مهرجان هرقلة في دورته الثانيه.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا. الى اللقاء.

كان هذا زياد غرسة. زياد هذا كان عنده جولة في مهرجاناتنا الصيفية السنة، وكان عنده موعد مع جمهور المهرجانات الصيفية. زياد غرسة سمعناه في المقياس. نسمعوا أمينة فاخت في سلطان حبك قبل نشرة أخبار 10:30 وجاتنا وجات إذاعة الشباب.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: وفي عنوان النشرة، رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي مساء اليوم زيارة إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي يعقد اليوم جلسته الافتتاحية. بداية من اليوم انطلاق توزيع الكراسة المدرسية المدعم دون زيادة في الأسعار. وانطلاق مدرسة تكوينية في تقنية البناء الإيكولوجية يوم 24 من أوت الجري بكابزبي من ولاية بنزرت. إلى التفاصيل. نشرة 10:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهام حيث اطلع على سير العمل بالمجلس، مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. وتحول رئيس الدولة بالمناسبة إلى منطقة لافايت بالعاصمة، حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عدد من مشاغلهم اليومية، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم في إطار متابعة أوضاع المواطنين والاطلاع عن قرب على اهتماماتهم وانتظاراتهم، فضلا عن الوقوف على عدد من المسائل التي تشغلهم في حياتهم اليومية. ويعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم بالتزامن مع الاحتفال بيوم العلم جلسته الافتتاحية بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. الهدف من أحداث هذا المجلس ومدى أهميته في رسم السياسات المتعلقة بقطاع التربية والتعليم في التقرير التالي لنجد حسن.
6: ينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم رسمياً في أعماله من خلال جلسة افتتاحية. فمنذ الإعلان عن إحداثه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، برز المجلس كأحدى المؤسسات التي ينتظر أن تطلع بدور هام في رسم التوجهات الكبرى للمنظومة التربوية والتعليمية في تونس.
7: تم إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص دستور 25 من شهر جويلية من سنة 2022 و2000.
6: وفي من سنة 23 و2000 أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع خصص للنظر في مشروع النص المنظم قبل أن يصدر في سبتمبر 24 و2000 المرسوم عدد 2 المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم، والذي ضبط تركيبته واختصاصاته وطرق تسييره. وبموجب هذا المرسوم يعد المجلس الأعلى للتربية والتعليم هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، ويختص بالنظر في الخطط والسياسات والبرامج الوطنية الكبرى في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وأفاق التشغيل. وينص المرسوم على أن يجتمع المجلس في هيئته العليا دوريا كل 6 أشهر وكلما دعت الحاجة. كما يقوم المجلس بصياغة الرؤى الاستراتيجية لإصلاح المناهج التربوية والزمن المدرسي والجامعي، تحدية أصبحت من أوكد أولويات إصلاح المنظومة التربوية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية والبرامج التعليمية وفق المتفقد العام بوزارة التربية والدكتور في علوم التربية علي الفالحي.
8: أهم القرارات العاجلة المستعجلة التبكير باللغات خاصة الإنجليزية، البنية التحتية بين حاجة ثانية. اليوم مرينا من كامتين أنا كلام ذا بشي اللي يقرأ هو شبعان ما هيش طرف، وكنا في المدارس في كامل الجمهورية الكامتين هذه مهمة جدا، لابد نرجعه ونعيد لها الاعتبار. الزمن المدرسي كذلك الكثافة متاع التلام دراو ما تنجوش تحكي على الدمج المدرسي، تحكي على معالجة صعوبات التعلم في قسم فيه 35 و40%.
6: وبخصوص تركيبته، يتكون المجلس الأعلى للتربية من هيئة عليا تضم الوزراء المعنيين بعدد من القطاعات إلى جانب أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة ورئيسي هيئة الخبراء والتقييم. وتتولى هيئة الخبراء أعداد الدراسات المتعلقة بالسياسات والبرامج والخطط العمومية واقتراح الإصلاحات، فيما تطلع هيئة التقييم بتقييم السياسات السياسات والبرامج والخطط المرتبطة بمجالات اختصاصات المجلس. أما على المستوى الإداري فقد نص الأمر الرئاسي المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس على خطة كاتب عام يتولى تسيير الإدارة والتنسيق بين مختلف الهيكل والإشراف على الجوانب الإدارية والمالية. وفي هذا المسار صدرت مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأوامر الرئاسية المتعلقة بتعيين أعضاء الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى جانب تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس. وبذلك ينتقل المجلس الأعلى للتربية والتعليم من مرحلة التأسيس القانوني والإداري إلى مرحلة العمل الفعلي، حيث تعقد اليوم جلسته الافتتاحية في محطة ينتظر أن تفتح الباب أمام مباشرة مهامه في مجال السياسات التعليمية والتربوية.
5: تنطلق اليوم كافة المصانع المكلفة بإنتاج الكراس المدعم بمختلف أصنافه في عملية توزيعه على تجار الجملة، وتقدر الكمية المنتجة من الكراس المدعم هذا العام بحوالي 22 مليون كراس، وفق نائب رئيس غرفة صانع الكراس المدرسي سمير المواله، مؤكدا أنه لم يطرأ أي تغيير على الأسعار.
9: كميات الكراس المدعم مش تكون كيف العادة 5000، ثم يقارب 22 مليون كراس مدعم ومرقم. الأسعار ما تغيرتش كما السنوات الأخرى، وهذه دعم من الدولة وزارة التجارة. كراس 24 430 مليم، كراس 48 950 مليم، والكراس رقم 72 1400 مليم للمواطن. احنا كمصنعين نبيعوا كان للتجار الجملة للمواد المكتبية والمدرسية، وهما يتكلفوا بالتوزيع إلى المكتبات، يعني احترام مسالك التوزيع باش تنجم وزارة التجارة تراقب الناس الكل في الأبان والأجل. احنا نهار الجمعة بدأ أول مصنع يوزع، وتوا المصانع الكل باش تبدأ توزع، وإن شاء الله بحول الله ما يكون تعدى سنة دراسية مثل السنوات الفارطة الكل تتعدى بسلاسة ولباس، وسلعة إن شاء الله باش تكون متوفرة في جميع الأصناف، حتى الكراسات الغير المدعمة في جميع أنواعها وأصنافها وأحجام.
5: وكانت رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري أكدت خلال مجلس وزاري مضيق الأسبوع المنقضي خصيص للنظر في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية القادمة، أكدت ضرورة استكمال التدخلات اللازمة لضمان الجاهزية التامة للمرافق العمومية التربوية على مستوى البنية التحتية وتوفير المستلزمات الضرورية من كتاب وكراس مدعمين مع الإبقاء على سعرهما. واستعدادا للعودة المدرسية وترسيخا للمدى التضامنية، تلقت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بمدينة الزهراء من ولاية بن عروس حملة لجمع تبرعات لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل. الحملة في نسختها 11 تستهدف حوالي 100 طفل، وفق رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهراء محمد أمين برجب.
10: الأكسيون تاع العودة المدرسية بدينا نحضروا فيها في آخر جويلية. نحن توا واقفين قدام مكتبة معروفة في الزهرة، قاعدين نجموا في تبرعات عينية، وإلا اللي يحب يتبرع بفلوس يدخل للمكتبة الداخل يشرينا الحاجات اللي ناقصتنا، اللي هما الأكثرية توا الكراسيات، المحافظ، المنادل. في الوقت الحالي باش نتكفلوا إن شاء الله بمية صغير اللي هو قايد في القائمة نتاع البيانات نتاعنا، العائلة أصحاب الحق اللي موجودين في الزهرة. العدد هذا نجم يطلع، نحن باش نكملوا الأول سبتمبر إن شاء الله، بعد نفرق باش الزهر ان شاء الله كي يرجعوا بالادوات نتاعهم والكرات نتاعهم مجدود كيما زملائهم. الاكسيون دي نتاعنا في النسخه 11 نتاعها الحقيقه مواطنين تونسيين الكل قاعدين يعاونوا فينا، واللي ما يفضلهم هما قاعدين برشا تلين يرجعوا يقراوا كيما زملائهم، وان شاء الله ديما قلب التونس يعاوننا مش ديما نعمل خير.
5: وفي الشأن التربوي أيضا، تنطلق في 24 من نوت الجاري بمنطقة كابزبيب من ولاية بنزرت مدرسة تكوينية في تقنية البناء الإيكولوجي باعتماد تقنية سوبر أدوب، ينظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على امتداد 45 يوما، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى تطوير مهارات عدد من الشبان والشابات في مجال البناء المستدام وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة. المنسق الجهوي للعدالة البيئية والمناخية بالمنتدى محمد قالول يضيف:
11: المبادرة هذه تندرج في إطار مشروع العدالة البيئية والمناخية في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. الفكرة الأساسية متاعها هي تكوين أشخاص شباب وشابات معنيين بالشأن البيئي، معنيين بمشاكل العدالة البيئية والمناخية في تونس والعالم، والبحث أيضا على حلول وممارسات بديلة ومستدامة. الورشة هذه هي ورشة تشاركية يأمنها مختص في البناء الإيكولوجي، هو تونسي فرنسي قام بتجارب عديدة خاصة في تونس، منهم ضيعة رأس المرج. المبادرة هذه باش نطوروا المعارف والمهارات متاع الناس هذه باش تقوم هي بعد ورش هذه ببناء منازل بالتقنية سوبر أدوب، منازل إيكولوجية، خاصة أن تقنية سوبر أدوب ماهيش منتشرة ياسر معناها في تونس، وهي تعتمد أساسا على تعبية الأكياس العادية نتاع السميد والقمح والفرينة، نعبيها بالتراب وبعد كده تتحط بطريقة معينة تعطينا بنائيات مختلفة نجم نتحكم في المسارات نتاعها، باش تكون دورة متكاملة خاصة أنها تمتد على 45 يوم.
5: بهذا نصل المستمعين إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي مساء اليوم زيارة إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي يعقد اليوم جلسته الافتتاحية. بداية من اليوم انطلاق توزيع الكراسة المدرسية المدعم دون زيادة في الأسعار، وانطلاق مدرسة تكوينية في تقنية البناء الإيكولوجي يوم 24 من أوت الجاري بكبز بيب من ولاية بنزرت. إلى اللقاء.

0: قبل العرض وبعد.
1: قبل العرض وبعد.

0: رجعنا معكم بعد نشرة أخبار العشرة ونص على موجاتنا موجات إذاعة الشباب مع بوب مارلي إكسيدس العشرة وتسعة واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. باش نرجع بكم العرض اللي قا نجاح كبير في مهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين نهار 20 جويلية كان الموعد مع جنوة ديفوزيون وكان لقاء مع قائد المجموعة مزيغ كاتب اللي حكينا معاه على جنوة على المجموعة خاصة أنه جنوة بدايتها كانت في التسعينات وخاصة أنه المجموعة اتطورت من التسعينات لليوم. سألناها على التطورات اللي عرفتها المجموعة سواء على المستوى الموسيقي وحتى على المستوى الإنساني في علاقة الأطراف المجموعة ببعضهم.
1: سؤال طويل وعريض. وحنا بدينا في 92 كنا واحد ليكيب حتى 99 يا يو ان بروميير سبليت في الجروب دونك تفارقنا ومن بعد جاوا ناس جدد في 2000 2001 جاوا نوفو باسيست نوفو باتور ومازال هذه هي ليكيب اللي راهي تدور دوكا. تما اون ا اون بروميير بيريود تاع 9 سنين ومن 2000 ا بوبري من 2000 2001 رانا بهاد لا فورماسيون جديده. بون جاو ناس ثاني اخرين اللي تزادوا على واش كنا. كاين ناس اللي راحوا كاين ناس اللي جاو كاين اللي تزوج كاين اللي طلب كاين برك كيفاش. دونك يا يو ان اون ايفولوسيون فينالمون تري بوزيتيف باسكو بقينا مع بعضنا ميم سي اون ا يو اون بتيت سيباراسيون ان 2007 درنا لايف درنا ان دي في دي لايف ومن بعد تفارقنا باسكو كل واحد كان حاب يدير دي بروجي تاعو وكذا. انا رحت من جهتي كل واحد راح شويه من جهته ومن بعد ناتورالمون عاودنا ولينا مع بعضنا بلا ما نديرو حتى تخطيط. يعني ما كانت يافي ريان دو بريميديتي ان فيت اون سي روتروفي او فور ا ميزور دو نو بروجي. فينالمون انا بروجي سولو تاعي نهار درت لا بروميير تورني تاع البروجي سولو كنت مع اون فورماسيون صغيره يافي با باتري يافي با سيتي جوست بيركوسيون باندول كدا. ومن بعد لا دوزيام تورني تاع الالبوم سولو تاعي مارشي نوار جافي انفي دو فير ان تروك ان بو بلو غرو اي ناتورالمون عيطت لهم هما باسكو ديجا جيراني نعرفهم مليح نتفاهموا مليح في الخدمه نتفاهموا بالخف في السماء كما يقولوا. دونك سيتي سي دوفنو كيك شوز دو ناتورال سي فريمون دي بارتنير دو ترافاي ستادير ميم سي سي با دون غناوا ميم دون دوتر بروجي اون اي تريز ا ليز انصامبل اون سكوني بيان اي اون سام بوكو المحبه هي كلش. وي دو فاصون كان تو فو باتير اون في افيك كلكان كو سوا ان هوم او اون فام فو كي لامور سينو سي با سينو سا ريف او ميور لي فار اوت شوز.
0: كان هذا أمازيغ كانت بيحكي على العلاقة بين أفراد المجموعة. ستفي سؤال على الموسيقى اللي هي مزيج بين الجناوي الريغي الشعبي الموسيقات الإفريقية كيفاش يوصف هو الهوية الموسيقية للمجموعة؟
1: فرانشمون ما نبدلوش النمط نتاعنا على حساب الجمهور. نقدروا برك نبدلوا الهضرة اللي كاينة بين غنية وغنية بالك تما لازم الخطاب يكون تما يكون كيفاش يقولوا فوالا معاصر سي صا خطاب معاصر بالمواضيع تاع درك فهمتي. مي مانيش راح نبدل انا الغناء باش نعجب الناس اللي ماهمش من الجيل تاعي. اون بليس جو بونس كو كاين بزاف لي جون اللي يجيو يشوفونا سمعونا مع والديهم. كان بزاف اللي سمعونا مع والديهم كان اللي سمعونا مع اصحابهم اللي كبار عليهم. مي كاين بزاف هاد لو فينومين في الجزائر بار اكزومبل. شفت بزاف الناس اللي في عمرهم 15 سنة 16 سنة تما قد ولادي مي هادوك كبروا مع والديهم اللي كانوا يسمعوا غناوه. دونك كاين اون ترانسميسيون كي سوليد فينالمون. كاين حاجه اللي متينا اكثر من بار اكزومبل لي زارتيست اللي معروفين بلي كليب ومعروفين بزاف بلا بروموسيون تيليفيزيوال وبزاف بالراديو وكذا. حنا عندنا واحد une ambiance qui est beaucoup plus intimiste, c'est-à-dire même Gnawa au début, les gens qui vont savoir Gnawa, savent Gnawa avec ses amis, hak sma had CD, hak sma had ghunya, hak ra wahed chouf le concert, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc c'est vraiment un groupe qui s'est fabriqué son public à travers le premier public qui a fait deuxième public, troisième public, quatrième, après ils ont fait des enfants et voilà, c'est comme ça.
0: في سؤال على الغنيات تحكي خاصة على الشعوب المتحدة كما القضية الفلسطينية، شنو دور الموسيقى في التعريف بشعوب المقاومة؟
1: مازالهم في المجتمع وكان مشاكل بزاف اللي مازال ما تحلو واللي مازالهم بنفس تسمى لي ميم كاركتيرستيك لي ميم بروبليم لي ميم زينيغاليتي لي ميم انجستيس لي ميم امبويسانس اوسي باسكو سي اوسي بوكو سا لا فرستراسيون تاع الناس جايه من هذيك الحقره جايه من وين بنادم يحس روحو ما يقدر يدير والو قدام واحد الماشينه كبيره ولا جوناس تاع دوكا عندها البروبليم باسكو ولات لا بول هذه تاع لي ميديا ولا بول تاع الاعلام ولات كبيره بزاف ولات كبيره على بنادم ولات تخوف بنادم ولي جون هذوما طونزونطون ما يلقاوش رواحهم ما يعرفوش هما منين جاي هذا النضال ولا منين يقدر يجي النضال وين يقدر يروح بصح كي انت تعطي له دي تيكست بار اكزومبل قدم كيما لي تيكست تاع كاين ان تيكست اللي نغنيوه تاع عبد الله الودان كي جزائر ماروكان كي في لا بريزون سي كيلكان كي دايور سا بارل دو تورتور اي تو اي بان سو تيكست جو سي كي ا بوكو دو جون صغار فريمون صغار اللي يحبوه بزاف علاش باسكو سا لي راكورد تعاود تربطهم بهذيك ليبوك تاع هذاك النضال النضال تاع الستينات وتاع السبعينات في وقت شيخ امام وكذا دوكا واحد كون يسمع شيخ امام يقدر ما يحكمش باسكو ماشي ليبوك تاعو مي كون يسمع شيخ امام بالك برنه واحده اخرى ولا نمط موسيقي واحد اخر بالك يقدر تسمى يقدر يربط هذاك الكلام بالوضعيه اللي راه عايشها دوك. Ce qui me frappe le plus chez les Tunisiens, c'est le fait qu'ils se reconnaissent dans cette musique comme si c'était leur musique. Et c'est le but, en fait. Parce que même en France, il y a même des gens qui viennent nous voir depuis des années, aux Français, sous Mefemouch, l'Arbiya, ou Djihon normal, en fait. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie de leur vie. Et c'est pas. Mais je me suis calé de foot la radio day, mais je me suis calé de juice flic, les télévisions. Et c'est pas de l'intoxication, c'est vraiment un choix. C'est-à-dire les gens, quand ils écoutent ça, ils choisissent d'écouter ça. Et ça me rassure, je préfère comme يقولوا عندنا يقول لك كمشى نحل خير من شواري دبان فهمتي فوالا حنا ما عندنا ما نديرو بالدبان حنا نحبوا نحل
0: اكيد انه الجمهور نوعي يفرق بالنسبه للامازيغ كتب ونحكيوا عليه هنا على الكتابه على النصوص اللي يكتبها لانه يخمم في الايقاع ولا اكثر في الرساله اللي يوجهها للجمهور
1: non en général souvent le bon il a بدات بالموسيقى اي رايحه تروح بابور في الموسيقى ومن بعد تجي الكتابه ولا بدات بالكتابه رايحه تبدا بالكتابه بلا ما نخمع الميساج راح يجي بالك دون ان دوزيام طون ا بار كلك مورسو وين كان سوجي باين بار اكزومبل كندير كي درت كي كتبت شارلاتاون كنت حاب نكتب على فلسطين دونك باين هذاك السوجي باين بلي انا راح نعمق في هذاك السوجي مي بار اكزومبل يا ليمي ما كانش عندي هدف معين كي بديت نكتب انا يا ليمي كنت برك نكتب على واحد الميزيريا اللي حاس بها وعايشها وان بليس هاد الميزيريا هادي تفواياجي ماشي ميزيريا اللي محطوطه في واحد الكوان هكذا ماشي ميزيريا تاع اثيوبيا ولا تاع الجزائر ولا تاع المغرب ولا سي ان كيك شوز يونيفرسال دونك سي بارفوا سي لو ستيلو كي اكري سي با موا كم بارفوا الانسترومون هو اللي يلعب بك ماشي انت اللي تلعب به دونك الكلام ثاني الكلام يجبد الكلام والكلام يجبد الفكار والفكار يجبدوا الكلام وهي رايحه يا بلان دو مومون وين جو سي با بار كوا فريمون جي كومونسي والله ما نشفى دي فوا نبدا بدو نوت ومن بعد ننسى الموسيقى ندورها كتيبه ومن بعد ننسى الكتيبه ندخل في الموسيقى ومن بعد والله ما نقدر نقول لك واش هي الحاجه الاولى اللي حطيتها باسكو سي كوم سا سي ان بو سي كوم اون بالاد كيما واحد كيبدا يتجول ولا يحوس كاش مضرب وين يحط رجليه تقدر تسرى يقدروا يصراو بزاف حوايج نحط رجلي هنا نلقى عقرب نحط رجلي هنا نلقى نواره نرفض راسي نشوف مرا شابه ندور راسي نشوف البحر نحبس نشوف جبل فهمتي كيفاش هذه هي اون فيت الكتيبه جو بونس انا دايور سي سوفون اون كيستيون كي روفيان كيفاش تكتب وكيفاش تخدم وكيفاش تالف اون فيت جو بونس كي فو جامي افوار دو كونسيبت جو بونس كو لو كونسيبت هو اللي يقتل الكتيبه وهو اللي يرجعها ستيريل يرجعها شغل سمكة تولي ما عندها حتى معنى وعلاش باسكو مغلوق عليها واحد الكونسيبت شغل انا حاب ندير فيوجن ولا انا حاب ندير مورسو بوليتيك سي با بون ان فيت سي دي بريزون انا سو كو جو بريفير دايور سي لا بويزي جيم بوكو ميتر ان ميوزيك لا بويزي باسكو جوستومون في الشعر كاين واحد الحريه اللي ما تحس باللي ما كاين حتى كونسيبت لو سول كونسيبت سي الشعر اي سا سوفي لارجمون سا سوفي
0: هذا الكونسيبت هو الشعر هذا اللي بالنسبة لأمازيغ كاتب يعطيه الحرية في الكتابة، ما يخدمش بمواضيع مسابقة. بالنسبة لي ساعات الموسيقى تغلب الكتابة وساعات العكس. من أحلى سهرات اللي عاشها جمهور الحمامات في الدورة 60 مع جناوة ديفوزيون.

تدخل معاه الحرب. عمرك شفت واحد بيعد كله شو هيصنفوك والتحت يشدوك وناس تانية تشدك لفوق فوق هينفخوك ويبروزوك ويطبلوا لك ويتلونوا بلونك عاوزينك تبقى نجم وتبقى قدوة.

الحفاوة اللي يرحبوا بها في تونس، كذلك بالجمهور، على المزج بين الموسيقى الإفريقية والإيقاعات الغربية، على أنه واحد من الفنانين الأفارقة اللي يمكن نجم نقوله عنده وصفة سحرية باش يكون المزج هذايا ما يكونش يعني يقلق في الأذن، وأنه الجمهور يقبله بكل ترحيب. سليف كايتا اللي يعني كان غنى على مدى ساعة ونص في مسرح الحمامات، من أشهر أغانيه الثنائي اللي قدمه معه سيزاريا إيفورا يامور.

0: قبل العرض وبعد.
1: قبل العرض وبعد. مع شيهان التركي.
2: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
3: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
4: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
4: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
3: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
3: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
4: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
3: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
4: ونعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
3: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
4: تسمعوا طوس
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
3: عد الموجتك وصيف معانا.
2: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
5: إذاعة الشباب، عد الموجتك، تسمع صوتك.
6: عد الموجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد تحول اليوم إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه حيث طلع على سير العمل بالمجلس، مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. وتحول رئيس الدولة بالمناسبة إلى منطقة لافيات بالعاصمة، حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عدد من مشاغلهم اليومية واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم. تنطلق اليوم كافة المصانع المكلفة بإنتاج الكراسة المدعم بمختلف أصنافه في عملية توزيعه على تجار الجملة، وتقدر الكمية المنتجة من الكراسة المدعمة هذا العام بحوالي 22 مليون كراسة، وفق نائب رئيس غرفة صانعي الكراسة المدرسي سمير المولهي، مؤكدا أنه لم يطرأ أي تغيير على الأسعار. واستعدادا للعودة المدرسية وترسيخا للمادة التضامنية، أطلقت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بمدينة زهرة من ولاية بن عروس حملة لجمع تبرعات لفائدة أبناء العائلات محدودات الدخل. في أخبار العالم، ومع انقضاء مهلة 60 يوما المحددة في مذاكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية المعروفة باسم مذاكرة إسلام أباد، تدخل العلاقة بين واشنطن وطهران مرحلة أكثر هشاشة بعدما فشل الطرفان في تحويل التفاهم المؤقت إلى اتفاق نهائي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تتخذ قراراتها تحت ضغط المهالة الزمنية والانذارات، مؤكدا استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان والعمل على إيجاد آلية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم تهديدا شديد اللهجة إلى سلطنة عمان، متوعدا بقصفها إذا عرقلت مساعي واشنطن للتوصل إلى اتفاق سلام مع طهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب، عد الموجتك،
2: عد الموجتك، تسمع صوتك.
9: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي: منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة، إعفاء الشركة الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء، تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية، انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص: انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية: منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

0: قبل العرض وبعد.
1: قبل العرض وبعد.
2: مع جهان التركي.

0: أجمل أغاني صابر الربيعي كنا نسمعوا فيه. مازلنا معكم في قبل العرض وبعده حتى الماضي ساعة معكم وليد وجهن حتى الماضي ساعة متاع الليل. مازلنا ماصلين معكم رحلة من زادة الفنانات اللي كانت موجودة في الحمامات واللي استمتع جمهور الحمامات بالحفلة معها سيندي لاتي.
1: ثاني مع الجمهور التونسي بعد اللقاء الأول اللي كان في دوغا، شو حسيت الفرق بين دوغا والحمامات؟
2: الفرق بين دوغا والحمامات هو أنه حمامات طبعاً مهرجان أكبر، والعالم هذه المرة جاية مخصوص كرمال تحضرنا لألي. يعني هي هذه المرة تعرفت علي وحبتنا، واليوم هن جايين العالم لأنه هن حبونا، والمسؤولية أكبر أكيد.
1: كان اليوم الاختيار أنك تخدم مع فرقة تونسية، يعني عملت على فرقة تونسية 100%. علاش الاختيار هذا؟ يعني أنك ما تخمس حطيتش فرقة من يعني معك تخدم معك من قبل؟
2: ما بظن أنه بحاجة أنه أجيب معي فرقة، لأنه الفرقة التونسية يعني ما في واحد يحكي، ما في واحد يحكي هالقد عليها، كلهم أساتذة ما شاء الله، فأكيد بفضل أنه يكونوا من هون.
1: يمكن كان يعني أنت قلت نحضر الألبوم، ما كانش يعني ممكن أنك اليوم تقدم حتى ولو أكابيلا أغنية من الألبوم الجديد اللي يطرح قريبا؟
2: للأسف لا، ما كان من الممكن، لأنه لهلأ ما عندي الحق أنه قول شيء، يعني صرح عن شيء أو غني شيء قبل ما ينزل أي عمل.
1: بس
2: شكرا لكم.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تفل بين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تفل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري

مازلنا مواصلين معكم الرحلة في قبل العرض وبعده، بما أنه اللي لا سهرت أمينة فاخت سهرة داشحة جماهيريا، حضور جماهيري كبير في مسرح قرطاج الأثري. كما قالت لنا زميلتنا ألفة الوسليتي قبل انطلاق السهرة بدقائق، أمينة اللي بنسمعوها في

vous croyez en amour? Moi je crois en amour. Hein.

نزيد شوية يا زين. تعبت انت مع شنجة. أبش نفسع بيك تو.

0: قبل العرض وبعد.
1: قبل العرض وبعد. مع جيهان التركي.
2: معكم في قبل العرض وبعده معكم جيهان ووليد. حتى الماضي ساعة الجزء الأخير من السهرة قعدنا نسمع فيه حفلات لايف، حفلات اللي كانوا موجودين في مهرجاناتنا الصيفية. حكينا مع أمازيغ كاتب غناوة ديفيزيون، سيندي لاتي اللي كانت موجودة في الحمامات، سليف كايتا كان موجود في الحمامات، اليوم زادة كانت أمينة فاخت على ركح مسرح قرطاج الأثري. الفيديوهات اللي كنا نشوفه فيهم أنه فما تفاعل كبير من الجمهور مع أمينة. أمينة أكيد أنه عندها جمهور يحبها، يحب حفلاتها، يحب عروضها، واستانس بأمينة وأمينة استانست به، وحريص على أنه يحضر سهراتها. على كل اسمعنا زادة أمينة تغني في اللايف، تغني في أغاني، في حفلات من سهرات فاتت في المهرجانات. يعني اسمعنا زادة صابر ربيعي، صابر ربيعي اللي كانت عنده جولة كبيرة في المهرجانات في الصيفة هذه، ابتداء من افتتاح كارتاج، البنزرت، النابل، الأسفاقس، العديد العديد من المهرجانات كان موجود فيها صابر الصيفة هذه.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là! Ils ont

جيت إذاعة الشباب، احنا هكا وصلنا لنهاية رحلتنا معكم اليوم في قبل العرض وبعده، قبل العرض وبعده كنت معكم في الإعداد والتقديم جين تركي، في التعويض الألفة الوسلتي اللي كانت معنا في مصافحة، في بداية عرض أمينة فاخت في مهرجان قرطاج الدولي، مهرجان قرطاج الدولي اللي سيصدر الستار على دورته 60 نهار الأربعاء إن شاء الله مع حفل للفنانة ماجدة الرومي، ماجدة الرومي اللي افتتحت مهرجان جرش في 2026 وباش تختتم مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 نهار الأربعاء 19 أوت الموعد في مسرح قرطاج الأثري. احنا هكا وصلنا نهاية سهرتنا معاكم، نتلقى إن شاء الله نهار الأربعاء من الأربعاء الخمسة في موعد جديد من كريشندو. تصبح على خير.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: Arabesque.